ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

أأنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك

0: وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان
1: الله يقولها 100 مرة
0: سبحان الله العظيم وبحمده

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة
0: شريك له. له الملك وله الحمد.

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع.

0: تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا
2: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
3: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
3: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ملقاش، قال له راه ملقاش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
3: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني كما تبدأ في الدعاء قل: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: إجابة لسؤال الأخ جب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي. ما ندكوش هذا الاختلاف ليل، نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم. وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا؟ الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة اللي هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد. الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل. يعني الآن اللي هو معترف به دوليا، واللي هي الحكومة الموجودة، واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى، هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
4: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، ومع وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة، غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
5: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة، هذا في حكم النجاسة العادية. يعني لو شخص مثلا خدروه، مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضى خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء، وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحواجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه راهو، لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقول لهش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
3: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير، فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى عليه بنات عمك، وماشي حتى عليه المجمعة المنطقة اللي انت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية، فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو راه في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
6: بارك الله فيك شيخنا.
7: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن، هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بيجاهد نفسه لعله يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلق، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.
5: ونود اغتسل وصلي، ألبس ملابس بيضة وامشي، ستجد تأثير صلاة الجمعة عليك بإذن الله تعالى. بعدين حتى يعطوك فلوس يقولوا لك سيبها، ما عادش تسيبها، لكن لابد هيك تدير لها قيمة، إنك تغتسل، تحدد حوائجك، تلبس حاجة بيضة، تلبس طاقية، تمشي بكر شوية، تصلي في الصف الأول. لو فعلت هذا الأمر 3-4 مرات سيقع حب صلاة الجمعة في قلبك وبقية الصلوات بإذن الله تعالى. لكن الجمعة بالذات تلقى روحك بعدين حتى بالفلوس ما عادش تصيب، حتى اشبح شن عندك، حتى أمك مريضة تقول يا أمي خلي نوتي لك الحاجات نتاعك ونمشي ونجي، ما دام هي تقدر تاخذ دواها وكذا. فانتبه، وإن شاء الله ربي يهدينا ويهديك ويتوب علينا ويتوب عليك بإذن الله تعالى. الأخت أسماء من تجورة قالت والدي توفي 1/5، هو يوافق 13 ذو القعدة، شهر ذو القعدة 29، يعني عندنا فيه 16، بعدين ذي الحجة، وبعدين المحرم، وبعدين صفر، بعدين عندنا 14 مع 16 30 ربيع الأول، ونزيدوهم 10 24 ربيع الأول بغروب شمسه تخرج أمك من العدة، 24 ربيع الأول، لأن ما دام دخل ربيع الأول نقدر نعرفوه حتى بالفرنجي، 24 ربيع الأول اللي هو يوافق يوم 7/9،
9: يوم 7/9 تخرج أمك من العدة بغروب شمسه بإذن الله تعالى. السيد محمد بن غدامس يسأل، قال حول لمدينة أخرى ويرجع للمدينة الأولى زيارة، فهل يجوز له القصر والجمع؟ يجوز له القصر ما لم يبقى 4 أيام فأكثر. لو قالوا له تعالى للعرس وبيمشي يقعد أسبوع، أول ما يمشي يوصل للمدينة يبدأ يتم. قالوا له لا لا، يوم بس ولا يومين ولا 3 ولا 4 لا تستلزم 20 صلاة، هذا كله يقصر الصلاة. إذا كان 4 كاملات بمعنى من الفجر للعشاء من الفجر للعشاء من الفجر للعشاء 4 أيام، بعد ذلك بمجرد وصوله إلى المدينة يكمل الصلاة. 4 أيام، 5 أيام، 6 أيام، 10 أيام يكمل الصلاة. هذا من حيث القصر. من حيث الجمع، يجوز لك أن تجمع في الطريق إذا كنت مستعجلا فقط. يعني مثلا طلعت بعد الظهر وماذا بيك توصل للمغرب ولا بعد المغرب بشوية ولا قبل المغرب بشوية في المدينة الأخرى، ما تبش تسوق في الليل، في هذه الحالة يجوز لك أن تجمع الظهر والعصر جمع تقديم إذا كنت مجدا في السير. وهذه وردت بها أحاديث، كان إذا جد به السير صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. مفهومة أنه إذا لم يجد به السير عادي، أنت ما نوصل وبننزل نقعمز وبنشوف خضرة ننزل نشوف، ولقيت سوق في الطريق بننزل نشوف، في هذه الحالة لا يجوز لك الجمع حتى في الطريق. أما الجمع في المدينة التي أنت فيها فلا يجوز مطلقا، معاش فيه جد في الطريق، أنت مقعمز عرس ولا بتمشي لأصحابك ولا بتهدرز ولا كل، يعني لا يستلزم لك جواز أو جواز الجمع في الصلاة. لكن القصر وانت في الطريق تقصر، وانت في الطريق تجمع إذا كنت مستعجل، بمجرد الوصول تنظر، تقعد 4 أيام فأكثر تبدأ تتم، 4 أيام فأقل يجوز لك القصر، 4 أيام غير تامة يعني فأقل يجوز لك القصر ولا يجوز لك الجمع على مذهب المالكية. السيد قال أيضا محمد بن غدامس، قال خطيب الجمعة لو أخطأ في آية أو حديث هل يفتح عليه المستمع أم لا؟ إذا كان كررها، يعني نقول الموضوع في شرب الخمر ولا الحديث في شرب الخمر، ويكرر 1 و2 و3 هنا تفتح عليه. أو قرأها بحيث غير المعنى، الناس اللي يسمعوا في الآية لما سمعوا قراية اللي غلط بيفهموا معنى غير المقصود من الآية. في هاتين الحالتين بإمكانك أن تفتح، غير هكي لا، لأن تغيير المعنى والناس تفهم كلام تاني فيه مشكلة كبيرة أكثر من إني نفتح عليه فنفتح عليه. أو إذا كررها كثيرا بحيث الناس، حتى الناس اللي كانت حافظة الآية، حافظة الآية صح ولا حافظة الحديث صح، لما يسمعوه يكرر فيه يصير لهم الاشتباه، في هذه الحالة التصحيح أكثر خطرا من السكوت، لأن الأصل السكوت. لكن إذا كان السكوت هذا بيترتب عليه مشاكل أكثر من الكلام، في هاتين الحالتين نقول لك أتكلم، غير هيك لا. وهذا استحسان، يعني ما فيش نص، وإلا النص إن ننصت لصلاة الجمعة لخطبة الجمعة كما هي، إلا لو دخل فيما لا يرضي الله، قاعد يشكر من لا يستحق الشكر أو يسب من لا يستحق السب، بعد ذلك يجوز لك أن تتكلم أو يدخل في أمور لا علاقة لها بالدين، بعد ذلك يجوز لك أن تتكلم. كما قال لعل مش عارف توا سعيد بن جبير ولا كذا، أظن أن سعيد بن جبير مهم، واحد من الكبار التابعين، لما قال الحجاج يخرج عن مضمون الخطبة ويقول كلاما لا ينبغي له أن يقوله، فيقعدوا يتكلموا، هذا التابعي يقعد يتكلم، فبعد ما كملوا يقولوا له مش هذه خطبة الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، إذا قلت لأخيك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له. قال ما أمرنا أن ننصت لهذا أو لمثل هذا، قال أني لما يكلم فيه في كلام باهي مأمور بالإنصات، لكن لما يلعن من لا يستحق اللعن ولا يقعد يقول في كلام ما ينبتش على بعضه، يتكلم عن اللجان التورية زمان ولا كذا زي ما حصل في كثير من الجمعات، بعد ذلك يجوز لك أن تتكلم. غير هيك الموضوع على وجوب الإنصات، لكن زي ما قلنا إذا كان وجوب الإنصات يؤدي إلى مشاكل أكبر من السكوت بعد ذلك يجوز لك أن تتكلم، زي الموضوعين اللي قلت فيهم إن قري آية غير المعنى، هي آية عذاب اجعلها آية رحمة ولا آية رحمة اجعلها آية عذاب انبهها، أو إذا كرر ذلك مرة واثنين وثلاثة بحيث أخاف أن يلتبس على المصلين اللفظ بعد ذلك يجوز لي أن أنبهها. فإن استجاب لك باهي، ما استجابش ليك تسكت، ما عادش تقعد تتعارك أنت وياه ولا تمشي تركب له فوق ولا لا قول لك بطريقة واحدة اسمع واستجاب باهي. نذكر زمان في واحدة الخطيب لازال حيا والمصحح توفاه الله عز وجل، فالإمام يخطب على حرمة شرب الخمر، كل مسكر حرام كل مسكر حرام كل مسكر حرام، عودها يجي مش عارف قداش مرة. فوالله اخطر لي كنت صبي يعني مش حتى كبير، نبي نقول له كله مسكر حرام لكن هبت الموقف لكذا، فكان هذا الشخص رحمه الله جنبي شبان كبير فسمى له قال له كله مسكر حرام، ولكن الشيخ كان جهور الصوت ما سمعاش فكمل هو في الحديث، عودها بعدها مش عارف مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة على ما هي عليه، والراجل أدى ما عليه وسكت زي ما قلت لك، ما يركبلاش فوق المنبر قدام الناس ويقول هلا ولا كل ما يقولها يقعد يعود له، لا هو قال هلا مرة وهذاك ما سمعش سكت ومشت الأمور. هذا ما ينبغي أن يفعل في صلاة الجمعة. أيضا عندنا حالة أخرى وهذه منصوص عليها في الشرع نصا، إذا يجوز للشخص أن يتكلم إذا سأله الخطيب أو أمره بالكلام، كما حصل مع سليك الغطفاني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له صليت، قال له لا، قال له قم فاركع ركعتين ولا فصلي ركعتين، فكان الخطيب مثلا قال لي حد افتح روشن ولا الآية صح ولا غلط ولا المهم سئل في أي سؤال لي علاقة بالخطبة ولا ما ليش علاقة بالخطبة، فيجوز للخطيب يجوز لهذا المستمع أن يتكلم وأن يتحرك، لأن احنا بخروج الإمام على المصلين وصعوده على المنبر يحرم الفعل، لا تموت تشرب لا تطلع لدون حاجة لا تغير مكان لدون حاجة خلاص أي فعل، ويجوز الكلام وبكلامه يحرم الكلام، بصعوده على المنبر يحرم الفعل وبكلامه يحرم الكلام، يعني هو يستمع لأذان الظهر لو نبي نكلم صاحبي جايز ما فيش مشكلة، لكن ما نوضش نشرب مية واني غير مستحق، ما نوضش نحول، ما نوضش نفتح روش لدون ضرورة، بخروجه تقريبا بخروجه مش بصعوده يحرم الفعل وبكلامه يحرم الكلام والفعل أيضا، لأن خلاص داخل الفعل داخل بمجرد الخروج متاعه أو الصعود يحرم فعله من باب أولى إذا بدأ يتكلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. السيد من تجورة يسأل قال 26/5 يوافق 9 ذي الحجة هو صحيح، عندنا 15/16/17/19/20 بعدين عندنا المحرم وصفر وربيع الأول وبعدين 10 يوم 20 ربيع الآخر بغروب شمسه، يوم 20 ربيع الآخر بغروب شمسه تخرج أمك من العدة بإذن الله تعالى. يعني الشهر المنكسر الآن جاء في 9 ذي الحجة، بنبدو نحسبه من اللي بعده إذا كان أني ما سألتاش قبل الفجر أو بعد الفجر، لكن غالبا هو بعد الفجر، نحسبه من أول فجر يؤذن عليه. فعندنا احني هني 15 16 17 18 19 20 20 عندنا المحرم كامل وصفر كامل وربيع الأول كامل، بعدين العشرين هذو كان أخذوا لهم 10 من الشهر الرابع اللي هو 10 من ربيع الآخر باش يسكروا 30، وبعدين نزيدوا 10 4 أشهر و10 تطلع 20 ربيع الآخر بغروب شمسه، تخرج الأم من العدة بإذن الله تعالى. الأخ بشير من جدابية قال تكلموا عن الفقراء والمحتاجين، وأظن أني كل حلقة أتكلم ومن واجبهم أن أتكلم كل حلقة، لأن أراه إنما تنصرون بضعفائكم، ما تصورش أنت تبي تظلم الفقراء وتظلم المحتاجين وتظلم كذا وتعطي للتانين وتبي البلاد تنطلق القدام زي الصاروخ، هذه ما تعباش عليها ولا تحلم بها. وتكلمنا علاش هؤلاء، شخص المرة اللي فاتت قال داروا مجلس النواب ال 53 ألف معاشهم، يعني أنت تزيد اللي معاشه 25 وعنده بدلات سفر وسكن وملابس وسيارة مش عارف 80 ألف هذاك زمان يعطوا 80 ألف بدل سيارة وكذا، تزيد تعطيه 53 ولا حتى تناقش، لأنني لم أسمع حقيقة إلا من هذاك الشخص، فالعهد عليه هو يا سيدي قاعد راتبهم 25 وتفكر في زيادتهم، لأن عقيلة صالح قالها قال المفروض نعطوه 50 ألف، ويبدو أن نفذ بناء على كلام المتصل، تزيد اللي معاشه 25 وعنده مش عارف قداش بدالة وقداش سفرة وصل، ما في حد هم منهم قاعد في ليبيا، معظمهم قاعدين برا ويقرف أولادهم برا ويتعالجوا برا وساكنين في الدول اللي ما يهربش عليها الضي، وتحرم هذا متاع 900 جنيه ولا 1000 جنيه، يعني هذا ظلم مبين، والظلم تهزم به الدول وإن كانت مسلمة، تفشل به الدول وإن كانت مسلمة، والعدل تتقدم به الدول وإن كانت كافرة، وهذا ما نراه الآن. هم فايتين هلبة لأن عندهم عدل بطريقة أو بأخرى، وإحني معظم البلاد الإسلامية فيها ظلم في توزيع الثروة، تجد ناس في دول العرب والدول المتخلفة عندها مليارات وكل يوم تركب في سيارة وكل يوم في بلاد وكل يوم لون شعر بلون وكل يوم مش بحشان مداير، وناس مش قادرة حتى تاكل، أو قالك لنا أسبوع مش قادرين ناكل فعلا. طول لي بالله اللي معاشة 900 دينار، اللي معاشة 900 دينار حتى عنده طفلاني فقط هو ومرته 4 أنفار، 900 دينار هذا قداش بيديره؟ يعني كل واحد 225 شهريا، هو غير كان العيل قال أي سني بس هذا 900 يمشوا، ما نبوش نقوله عنده إيجار، ما نبوش نقوله عنده سرطان وعفى الله الجميع، ما نبوش نقوله عنده مرض مزمن، ما نبوش نقوله عنده سيارة فسدت، ما نبوش نقوله عنده مكيف فساد، ما نبوش ولا ما عنداش مكيف أصلا، ما نبوش نقوله تلاجة فسدت كان عنده هذا تلاجة، يعني 900 الحقيقة معاش يسدوا حد. احنا بدل كلنا كليبيين كلنا واني منكم نقولوا لا والله نزيدوا الناس هادو باش حتى ما يحزدوش الناس اللي عندها، بس نعبوا على الزكاة، الزكاة قداش بتغطي؟ راهو هذه اللي عنده مريض سرطان وهو فقير تجوز عليه الزكاة ياخذ زكاة 20 غنيا وما يسدوش، كان كل جلسة تبي 20 ألف ولا 30 ألف، ولا كان بيطلع به مرض لتونس ولا عملية ب50 ولا 60 ألف، هذا ياخذ زكاة أغنياء المنطقة كلها قريب. فالزكاة الآن حل مش حل، ولكنه مش الحل الذي ينبغي أن يكون، لأن أصلا هؤلاء يجب أن لا يكونوا فقراء. الدولة الإسلامية إذا كان بتقول أني دولة إسلامية، كل شعبها ملزم بالأكل والمأكل والمشرب والملبس والمركوب، الأكل والشرب والمركوب والسكن، هذا المفروض يكون على الدولة. ما دام عندنا احنا كيف نعطوا لهذاك 50,000 دولار و60,000، معناه عندنا كيف نبني لهذا، ابني لهذا قبل وما تعطيش لهذاك 50,000. يعني الآن شوف وزارة الخارجية، بس وزارة الخارجية في ليبيا فيها أعداد حتى في أمريكا ما فيش. أمريكا الدولة الكبيرة، من بوش نقوله اللي يقولوا فيه الدولة الكبيرة هذه، رغم مش مستعدة تبزعق فلوسها هكي باش اللي من القبيلة الفلانية يطلعوه تسكت قبيلته، واللي من العائلة الفلانية يطلعوه هو حتى اسمه ما يعرفش يقرأ، يديروه ملحق ثقافي ولا ملحق صحي، هو عمره ما شد سناطة ودان ولا، المهم يدوروا كيف يحشوه في تركينة وخلاص، باش ياخذوا 11,000 دولار ونضمنوا قبيلته تسكت، ولا نضمنوا عيلته تسكت، ولا نضمنوا الجهة اللي متحزب لها ولا شن مدير لها تسكت. 11,000 دولار، واني قلت أكثر من، نعرف واحد أني خريج ثالث أعدادي الآن في دولة من الدول ياخذ في 11,000 دولار، هذا قبل سنين الله أعلم مرات زاد. 11,000 دولار الآن 99,000 جنيه. يعني هذا اللي اللي اللي ما يسوى شيء نقدر نعطوا به 99,000 دينار شهريا. خلاص هذاك خديه وقعد 4 سنين ودار حياش والله اعلم، لكن قصدي للظهر انه شرى ارض وشرى سياره باهيه ودار حياش وخديه من الدوله ثالث ومثلت، نحيه المنصب هذا كله واعطي 90,000 جنيه فوق، مش 1000 جنيه لا، فوق اللي عندها فوق 900. نحي انت 100 واحد تلقى روح كاتات للعائلات 100 واحد زايدين، راه ما نتكلم لك شني نحي القنصل ولا نحي السفير. وزيد على ذلك يعني هذا مثال، يعني هذا مثال، ما دام عندك كيف تعطي غادي ب 11,000 دولار و 20,000 دولار والكلام هذا، معناه عندك كيف تعطي الفقراء. ما تبيش تعطي الفقراء وهم رزقهم زي هم ليبيين، هم هو ليبيا مش احسن منهم، هو بالعكس والله في قاعدين هني احسن منا بمليون مره، نعرف احنا كيف يحطوا في الملحقيات وكيف يحطوا في كذا، يحطوا في ناس بناء ليس على كفاءه على اشياء. يعني مثلا زمان ما نعرفش تو قاعده ولا لا، الكونغو مدير لها ملحق صحي. الملحق الصحي هذا إذا كان هذا اللي قلت ياخذ في 11,000، هذا على الأقل ياخذ في 13,000-14,000 دولار. هي قداش فيها الكونغو هي؟ يعني اللي يمرض في الكونغو تمشي تعرف أنت على حساب الدولة تعالجه في أمريكا، يبات لك أرخص من أنك تعطي في هذا كل شهر 13,000 دولار وهو راقد. فهذا ظلم حقيقة، ظلم مبين، لأن هذا رزق الشعب الليبي، ما هوش رزق للدبيبة ولا رزق حفتر ولا رزق عقيلة ولا رزق تكالة ولا رزق التانين، هذا رزق الليبيين وزع بالعدل. بعد ذلك تقام الدولة، نبدو نعده في التاني، لكن ما دام هذا في خلل حيقعد الخلل في الدولة كلها للأسف. وكل من استطاع أن يصلح من أوضاع هؤلاء وفي يده أن يفعل ولم يفعل سيشق الله عز وجل عليه يوم القيامة. وكل من حاول ويسر عليهم أو حاول ولم يوفقه الله إلى التيسير سيسر عليه الله عز وجل يوم القيامة. فأنت شوف روحك، تبي روحك من الصنف اللي ربي يشق عليك يوم القيامة ولا من اللي يسر عليك؟ فإذا كان عندك كيف تيسر وما يسرتش سيشق عليك الله عز وجل. سعيت وما قدرتش بإذن الله تعالى تكتب لك المحاولة وتنال الأجر كاملا بإذن الله تعالى. إذا كان في وقت أقل من دقيقة، كفارة اليمين، كفارة اليمين عند المالكية إطعام 10 مساكين، هذا أقل ما نبوش نقوله على الكسوة وغيره، إطعام 10 مساكين مد لكل مسكين 550 جرام، أو إذا أردت الإعطاء النقد أجازته دار الإفتاء 5 دينار لكل مسكين، وتعطي لي 10 مساكين مد لكل مسكين، تعطي لي 10 يطلعوا 5.5 كيلو، تعطي فلوس 5 جنيه لكل مسكين 50 دينار. إذا كان هذا المبلغ يجحف بك لأنك طالب ولا مرأة ما عندهاش راتب ولا كذا والزوج ما يبيش يعطيها، بعد ذلك تنتقل إلى صيام 3 أيام، ليس بالضرورة أن تكون متصلة، تقدر في أسبوع هذا يوم والأسبوع اللي بعده يوم والتاني يوم أو كل شهر يوم، المهم عندك على كل كفارة صيام 3 أيام، لكن بشرط ألا تكون قادرا على العتق الرقبة، ما فيش على الكسوة أو على الإطعام. إذا كان عندك قدرة ولا يجحف بك المبلغ، وقالوا المبلغ هذا بعد أن كيف نعرف يجحف به ولا لا، إذا كان بعد أن يباع عليه ما يباع على المفلس ما يحصلهمش، قولوا لنتقل إلى الصيام. بعد ما نبيعه على المفلس يقدر يقعد عند المبلغ ويقدر يدفعه، نقولوا له بعد ذلك حتى لو انتقلت إلى الصيام فلا يجوز منك، لأن الباري عز وجل ذكرها مرتبة. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، من لم يجد 3 ذوك بعد ذلك ينتقل إلى صيام 3 أيام. فمن كان متعوذا على صيام 3 أيام في كفاراته وهو ملي يستطيع أن يدفع الزمان 40 وتو 50، فنقول له راه هذيك كفارات غير صحيحة ولا بد من إخراجها مرة أخرى، ويصير بإذن الله تعالى الصيام تبرعا وتطوعا منك تنال أجره. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدنا والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله يرفع.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: امسح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيا لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، نقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا أصلا. بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجوني نسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم لي يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
1: شيخ نجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
2: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تقصر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاك صلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو انت من محابيش الامام، فان اتم الامام فتتم معه. وعكس الصوره لو الامام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض انت الحاضر وتتم صلاتك.
1: نعم بارك الله فيك شيخ.

الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز. فأقول الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك، وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر، وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع، بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر، أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا إذا كان البحر هائجا، يعني زي ما نقول إحنا، إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك، أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله، وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر، ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم، ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس، وخاصة من فئة الشباب، اندفاع إلى البحر، جي طول يخش على طول، غرب شوي عليك راه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذاك اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح، لاني ماهر، لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت، والله طلعوه بين الحياة والموت، والله قعد في العناية، والله كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلاف النفس ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان، أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما، ويكون قد أدخل على نفسه الإثم يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار، الأطفال دون سن البلوغ، يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق، وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان

0: يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول لك راه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول آه ما نعلمش والله. هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس. الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة، ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئاً ومعتمداً على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته. فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطاً ويندفع نحو البحر ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا ويسموهم فرق الإنقاذ البحري، وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس. يعني احنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، منكم يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة. مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ادخل على طول الصفحات المختصة وتعرف. لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة لا مجال للعواطف، بعض الآباء إحنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء خمسة أو سبعة وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة، هذا والله قدر الله أن يموت ولا راد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء. فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة، أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله يعني نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد. لا، هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب، بل عندك التفريط وعندك الإهمال. أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح، يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ. بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر 6 الماضي، يعني وزارة لا أدري، لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري، يعني أدرجت الشواطئ، كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة. لما نجي نقول لا لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا، ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص، الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض، هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة، يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ؟ يقولك والله فلان غرق على الشاطئ، والله أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم، وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر، وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها, هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم, ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة. فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة, وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك, أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع: قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية, والأفضل أن يكون لها أكمام, هذا كم وهذا كم, ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس. والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان, كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى. أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام, أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة, الثلاثة هي سروال أو إزار, قميص وهو السورية, وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة: سروال, سورية وهي القميص, وعمامة, ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات. أربع لفافات, أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال, وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم, لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح, حديث عائشة تقريبا, أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة ليس فيهن قميص ولا عمامة, هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم, فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن, هذا نفي, ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي, أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة, غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة ولفافتان أخريان, هذه ثلاثة, ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي, أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن, وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم, يعني يجعلون المغسلة هذه للميت, قالوا لما نجيبوا لهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ, هذا بدعة, هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية، وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها، وهي الطرف الزائد، توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالكي. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات وكان يلبست أكثر. وهذا كله طبعا ما رده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقات، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إذن نجيب شيخنا عن سؤال ورد إلينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
2: هو شراء الأسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الأسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بذات الغاز، ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة يعدي هذا. بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يشتغل نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، في يمات بخمستاش، يمات بعشرين، يمات وسط فيه، لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك. لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت، وحفاظ عليك وحفاظ على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
1: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجوده يعني.
2: ايه اذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهه مرخص لها فهذا هو اولى، يعني نشتري من محل مواد بناء مرخص لي نبيع في هذه الاشياء هو افضل. لكن لو اشترى الانسان من اي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: دار الافتاء الليبيه، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
4: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة يعني لل لل لأن إحنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: بارك الله فيك شيخنا.
5: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
6: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. من شروط النكاح الولي. لحديث لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا. لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني، فإن أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
5: نعم.
6: فهذا السبب، لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما نقول بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة.
5: نعم.
6: فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة، حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
7: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: نصيحة في دقيقة. رسالتي إلى المعلم والمعلمة في مراحل التعليم المختلفة من الابتدائي وحتى مدرجات الدراسات العليا، هؤلاء الجالسون أمامك هم أبناؤك، فكن ناصحا لهم، كن القدوة الحسنة التي يقتدون بها، وابذل وسعك في بناء جيل واع مثقف، فمهنة التعليم من أشرف المهن، ولذا فإن كل أمة قدرت المعلم وأكرمت سمت وعلت، وفي المقابل لا بد أن تكون متحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقك حتى تخرج بلادنا من هذا الحضيض الذي وصلنا إليه. فلا تبنى الدول إلا ببناء الإنسان، ولا يبني الإنسان خير من المعلم، فما تغرسه في هذا الجيل ستراه أمامك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر عياذا بالله. وقد جاء في الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وفقكم الله لكل خير.
7: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة، بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاكك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بيديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شين نصيحتكم شيخنا أو شين توجيهكم؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط ألا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ورصير بناتهم مشاكل، ولا يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية لهبة، الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يعني إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها يمشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فبدأ ما تعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
1: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
2: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيرها اللي ما هوش يبيعها، وبعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه يخلي هذا لنفسه مع مرتبة هذا أفضل للإنسان ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، ولولا أن يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالج وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من لماله، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
8: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول. فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك، إلا إذا سمع من الطرفين، وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الإبن يعني جاي ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه. فلذلك ما يستغلش الإنسان، دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4، ولا واخذين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله أعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب، سواء من الأفراد ولا من الدولة. الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوه لا ما يظلموشي، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوش يأخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين، تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح، وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. القاضي لما يقضي لك رأوه مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
1: سؤال أول شيخ نسأله عليه، مكان صندوق الزكاة،
4: هو كل منطقة فيها، كل منطقة فيها صندوق. يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت ببوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد، يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
1: تقريبا تبع بوسليم،
4: إيه تسأل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني،
9: حتى أجنبية يعني،
4: حتى أجنبية، حتى أجنبية، لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي، أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، الجازي عائلته بأنه ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي، وحتى أظنني حتى مش ليبي، راح حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان بغض النظر على كونه على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة مش ليبية تاخذ، ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
9: تسمع بي يا شيخ؟
4: نسمع فيك.
9: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحن عليك، تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح
4: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى تكلموا عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعند زوجه وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما فيه المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاده وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصة انه يخنب وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله يعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون او نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينا واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير من زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
1: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
4: آمين يا رب.
0: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة، لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزرق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتل لو بعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر، فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية هذه اللي هي تعيش في البحر، هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان. السؤال الثاني لمحمد قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه اعزم ناس وادعوا له أن ربي بارك له في المنزل الجديد لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكر والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد أترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا للسيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القومة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راه هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيقي السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
10: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في الحلقة 43 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لازلنا في شرح باب الصلاة من كتاب اختصار الشرح الصغير، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في شرح فصل النوافل، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: ندب نفل وتأكد قبل ظهر وبعدها وقبل عصر وبعد مغرب وعشاء بلا حد. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا المصنف رحمه الله شرع في الحديث عن النوافل، فقال: ندب نفل. ومعلوم أن المندوب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، سواء هذا في الصلاة أو في غير ذلك. وقد فرق الفقهاء أو جعلوا المندوب درجات عند علماء الأصول. الحكم الشرعي خمسة، اللي هي الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وعكسه المحرم ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمندوب وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمكروه وهو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والمباح وهو ما استوى طرفاه، لا إثم ولا عقاب ولا ثواب لا في الفعل ولا في الترك. ونجد أن الفقهاء جعلوا المندوب درجات، ولهذا يقول الشنقيطي في مراقي السعود: فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، أي أنها بمعنى واحد. ثم التطوع تخب رغيبة ما فيه رغب النبي، سيذكرون لنا رغيبة الفجر، يعني عندنا بمنزلة الرغيبة، والرغيبة يجعلونها بين يعني أعلم المندوب وأدنى من السنة. فجر فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، ثم التطوع تخب رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي، أو دام فعله بوصف النفل، والنفل من تلك القيود أخلي، والأمر بل أعلم بالثواب، فيه نبي الرشد والصواب، وسنة ما أحمد قد واظب عليه، والظهور فيه وجب، وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد. فبدأ المصنف رحمه الله بالحديث عن النوافل، وأكد وذكر ما يتأكد من النوافل، ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه: ندب نفل مطلقا، وأكدت تحية ضحا، تراويح تلت، وقبل وتر مثل ظهر عصري، وبعد مغرب وبعد ظهر. فهذه إذن عندنا نوافل مؤكدة، وعندنا الرغيبة اللي هي الفجر، فجر رغيبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوال. وعندنا السنن المؤكدة اللي هي العيدان والكسوف والخسوف والاستسقاء، هذه سنن مؤكدة عندنا. فبدأ بالنوافل أو حكم النافلة، قال: ندب نفل، يعني على الإطلاق. وهذا الندب في غير وقت الكراهة والتحريم يا شيخ، عندنا وقتان للكراهة، وهما بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ولا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. فهذا عندنا وقت كراهة للنافلة، وسواء كانت النافلة لها سبب أم ليس لها سبب. وقد ذهب بعض أهل العلم مثل الشافعية للتفريق بين النافلة التي ليس لها سبب تكره في هذا الوقت، يعني وافقوا المالكية في كراهتها، ولكنهم لم يكرهوا النوافل التي لها سبب مثل تحية المسجد وكذا، لكن عند علمائنا النافلة عموما لها سبب أو ليس لها سبب مكروها في هذا الوقت بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وعندنا أوقات تحريم للنافلة منها عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس، يعني بعض من

0: قال صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم.
0: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة لمن شاء، فالأمر فيها قريب، لكن الصلاة عند الطلوع وعند الغروب فهذا وقت تحريم. ولهذا عند طلوع الشمس يعني لا تحل النافلة بمجرد طلوع الشمس، وإنما لابد أن ترتفع قيد رمح كما عبر به الفقهاء. يعني نقول إحنا يفوت على شروخها مثلا لو هي كانت تشرق الشمس الساعة السادسة مثلا، يكون حل النافلة من السادسة والربع أو السادسة وعشرون دقيقة. طيب إذا ندب نفل وتأكد قبل ظهر وبعدها، إذا النافلة مندوبة على وجه العموم مطلقا في غير أوقات الكراهة والتحريم، وتأكد من النافلة اللي هي السنن الرواتب اللي هي قبل الظهر وبعد الظهر، وعندنا كذلك بعد المغرب وبعد العشاء وقبل الوتر اللي هي، وعندنا كذلك قبل الفجر. وهذا عندنا فيه حديث أخرجه الترمذي في جامعه وقال حديث حسن صحيح، وهو عن أمي حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أم المؤمنين، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر اللي هي قبل الصبح يعني. فهذه 12 ركعة أو 12 ركعة. والحديث هذا أخرجه النسائي في سننه وفصل فيه وذكر ركعتين قبل العصر ولم يذكر ركعتين بعد العشاء. والحديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح عن ابن عمر، من حديث ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، ما ذكرش 4 قبل الظهر، قال ركعتين قبل الظهر، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، المقصود اللي هي الفريضة يعني قبل الصبح. فهنا علق النووي رحمة الله عليه على هذه الأحاديث. وكذلك عندنا مثلا في الضحى، صلاة الضحى، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي بثلاث، من هذه الثلاث ركعتي الضحى. وعندنا حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني 8 ركعات الضحى. علق النووي رحمة الله عليه على هذه الأحاديث وقال هذه الأحاديث تدلنا على أن هذه السنن وهذه النوافل لها أقل وأكمل، فمن أتى بالأقل أتى بأصل السنة، وإلا فالأفضل الإتيان بالكمال. ولهذا يعني سيأتينا قول المصنف فيما يتعلق، قال بلا حد، بلا حد. وفي الشرح يعني ذكر المصنف أن الأقل هما ركعتان وهما تحصل بهما النافلة المؤكدة هذه، ولهذا قال المصنف بلا حد. وهنا يعني هذه الرواتب وهذه النوافل المؤكدة سواء من الضحى وغيرها تحصل بركعتين، وإلا فالأفضل عندنا يعني الأفضل 4 ولا بأس بأكثر من ذلك. وعندنا المغرب من المستحب عندنا والمندوب يعني أنها تكون 6. فإذا هذا معناه المصنف بقوله وتأكد قبل ظهر، إذا هذه الراتبة قبل الظهر قلنا إذا ركعتين قبل الظهر والأفضل 4، وإن زدت أكثر من ذلك فلا بأس، وبعدها كذلك ركعتين وإن زدت فهو خير. وقبل العصر هذا على حديث الذي أخرجه النسائي من حديث أم حبيبة قبل العصر، وفي أحاديث أخرى في الصحيح لن يلج النار رجل صلى قبل العصر 4. وبعد المغرب بعد بالنسبة لبعد المغرب عندنا قلنا الأقل طبعا دائما تحصل السنة أو المندوب هذا المؤكد بركعتين، والأفضل عندنا 6 بالنسبة للمغرب. والعشاء يعني بعد العشاء هذا بلا حد

0: لأن عندنا قيام الليل، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر صليت واحدة توتر لك ما قد صليت.
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والضحى والتهجد والتراويح وهي 20 ركعة، والختم فيها، والانفراد إن لم تعطل المساجد.
0: نعم، إذن الضحى هي من النوافل المؤكدة عندنا، وكما سبق أن ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت، وذكر منها يعني هي صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد أو قبل أن أنام. فالضحى وهي يعني من أداها أدى شكر يومه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من الناس، يعني كل مفصل من المفاصل. شوف قداش عندنا 360 مفصل أو كذا في في في جسم الإنسان، كل مفصل يحتاج الإنسان لصدقة له. يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، ولكن هذه الصدقة تخفيفا من الله تعدل بين 2 صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل عليها صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، إلى نهاية الحديث، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ويجزئ عن ذلك 2 ركعتان تركعهما من الضحى. فهذا فضل عظيم لهذه النافلة. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني نقوله مثلا مع 10 ل 11 كذا، كيف يسخن الجو شوية. والضحى والتهجد، التهجد اللي هي قيام الليل، وأفضل التهجد هو في ثلث الليل الآخر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. والحديث في الصحيح، فهذا أفضل الأوقات. وقد قال ربنا عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ولهذا قيل يعني لا يكون تهجدا إلا إذا كان بعد نوم، لأن الإنسان لو نام واستيقظ يكون ذهنه صافي، وهو يعني أفضل بكثير ممن يعني لم ينم. ولهذا حتى في رمضان، حتى إن كنت تريد أن تصلي التراويح والتهجد وغيره، الأفضل يعني أنك أنت تحصل شيء من النوم وتقوم بعده حتى يكون ذهنك أصفى. والتراويح وهي 20 ركعة. تراويح النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه فضلها عظيم، فينبغي المحافظة عليها. وليس يعني هناك من يصلي إلى 27 ويختم في 27 ويترك بعد ذلك، لأن النبي قال: من قام رمضان، يعني رمضان كله. وعندنا مندوب الختم فيها، مندوب الختم فيها، لا كما يقول بعض ويزهد في هذا، لا، مندوب الختم فيها حبذا، بل حبذا أكثر من ختمة لمن استطاع. وعندنا فيما يتعلق بالعدد يا شيخ، العدد عندنا حديث عائشة رضي الله عنها بداية فيما يتعلق بالتراويح، الأصل فيها يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى صلى الله عليه وسلم في الليلة التي تليها فكثر الناس، ثم لما كان في الليلة الثالثة أو الرابعة لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال صلى الله عليه وسلم للناس: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال الراوي: وذلك في رمضان، يعني أمنا عائشة قالت هذا الموضوع كان في رمضان. ولهذا الصحابة كانوا يصلون أفذاذا أو جماعات متفرقين، لم يكونوا يصلونها على إمام واحد في المسجد مثل ما يفعل الآن في المساجد. وبقي الأمر على ما هو عليه في خلافة أبي بكر، وفي خلافة عمر جمع الناس على أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما أو رضي الله عن الجميع ب20 ركعة كما جاء في الحديث، كانوا يصلون 20 ركعة ويوترون بـ3 اللي هي يعني الشفع والوتر بعد ذلك، يعني 23 ركعة. وكذلك ذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه جمع الناس على 36 ركعة تخفيفا. والبعض يقول لا، ينبغي الاقتصار على 11، لا بأس، الأمر في ذلك واسع، ينبغي ألا يحجر. نعم، في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن على 11 ركعة. لكن ينبغي ألا نرى وننظر إلى العدد فقط وننسى الكيف، يعني نشوف الكيف والكم أيضا، لكن حين نقتصر على الكم اللي هو العدد هو ونتغافل أو ننسى الكيفية. أكمل الحديث، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. كذلك عندنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما قام وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل وافتتح صلى الله عليه وسلم بالبقرة، فقال ابن مسعود قلت يركع، يعني في نفسي قلت يركع بالمئة، يقرأ 100 آية ويركع بها، فاستمر قال قلت أنه يركع بها يصلي البقرة في ركعة. وعارف أنت يا شيخ أن البقرة 5 أحزاب، يعني في التراويح في الوضع العادي إحنا لما نصلي جزء في التراويح ويقولوا الإمام هذا يطول وكذا، يعني نحتاج إلى 2.5 يوم في التراويح حتى نصليها، وهو في ركعة واحدة لازال هذا سورة البقرة. ثم قال افتتح سورة النساء، ثم افتتح سورة النساء، هكذا جاء الحديث، افتتح سورة النساء فقلت يركع بها فاختتمها، وقرأ أيضا سورة آل عمران. يعني هذه الثلاث السور يا شيخ 5 أجزاء وزيادة، معها 5 أجزاء 10 أحزاب. يعني احنا نحتاج في التراويح لما بنختمه نحتاج 5 أيام حتى نصل ونقرأ البقرة وآل عمران والنساء، فصلاها في ركعة واحدة. فلهذا يعني أنت إن أردت الاقتصار على 11 فينبغي أن تنظر إلى الكيفية أيضا، وإلا فحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الفجر صليت واحدة توتر لك ما قد صليت، تبين لك عدم الحصر. ولهذا حتى ما فعله عمر، هذا خليفة راشد عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهذا يعني بالنسبة للعشرون التي اختيرت بناء على ما اختاره عمر رضي الله عنه ورواه عنه مالك في الموطأ بالنسبة لاختيار 20 ركعة، فالأمر فيها واسع، فينبغي ألا يحجر فيها هذا الأمر على الناس. نعم.
1: قال والختم فيها.
0: نعم، هي إذن مندوبة ومندوب الختم فيها، ولا يزهد الناس في هذا الأمر، بل من استطاع أن يختم أكثر من مرة فليفعل، فهو أمر طيب. ويعني الشافعي رحمة الله عليه كان يختم القرآن في رمضان 2 مرات في كل يوم، وهذا الشهر شهر مبارك، وقد قال صلى الله عليه وسلم لو علمت أمتي ما في رمضان لتمنوا أن يكون حولا كاملا، وقد قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وخصوصا مع تقصيرنا في باقي العام لعل الإنسان أن يتلافى شيئا من التقصير الذي قصره في بقية العام فيختم ختمة أو أكثر إن استطاع. فإذا مندوب عندنا الختم في التراويح.
1: قال والانفراد إن لم تعطل المساجد.
0: نعم، هذه مسألة يا شيخ اختلف فيها أهل العلم على أقوال، فمشهور المذهب عندنا أن صلاة التراويح في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، قالوا لأنها نافلة، وعندنا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، فهذا هو مشهور مذهبنا وهذا الذي عليه العمل. لكن اشترط علماؤنا قالوا إن لم تعطل المساجد، إن كانت المساجد عامرة وفيها مصلون، فمن استطاع أن يصلي في بيته وقوي على ذلك ويقوى على الختم وكذا فهذا يصلي في بيته أفضل، لأنها تكون أبعد عن الرياء، فهذا الاختيار. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن صلاتها في المسجد أفضل، قالوا لأن هذه سنة خليفة راشد عمر رضي الله عنه جمع الناس عليها، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك جمع الناس عليها إلا خشية منه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي أن تفرض على أمته رأفة بأمته حتى لا تفرض عليهم، ولهذا عمر رضي الله عنه بعد ذلك جمعهم فقالوا ينبغي المحافظة على هذه السنة. وعندنا اختيار في ذلك لابن عبد البر من علمائنا رحمة الله عليه، قال أينما يكون أنت خشوعك وحضور قلبك فافعل، إن كان في البيت فليكن في البيت، وإن كان في المسجد فصليها في المسجد. نتكلم عن التراويح، نتكلم عن التراويح، واستدل بذلك يعني إنما يكتب للمرء من صلاته ما عقل منها، يعني قال إن كانك أنت خشوعك وحضور قلبك يكون في المسجد مع الإمام فصليها مع الإمام، وإن كان في البيت لوحدك خشوعك أفضل فصليها في البيت. إذن مشهور المذهب عندنا الانفراد بها في البيت أفضل إن لم تعطل المساجد، فإن خشي يعني تعطل المساجد وعدم إقامة صلاة التراويح فيها فالأفضل في المسجد. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وتحية المسجد لداخل في وقت جواز.
0: نعم، تحية المسجد يا شيخ، عندنا حديث في الصحيح بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعندنا يعني هذه تطلب في حق من يريد الجلوس، لكن من كان عابرا في المسجد، إن كان المسجد له بابان ودخل هو من باب ويريد الخروج من باب آخر أو كذا عابر، فلا يطالب بتحية المسجد، يطالب بتحية المسجد من جلس، من أراد الدخول المسجد للجلوس فيه للصلاة أو غير ذلك، الذكر أو التسبيح أو تلاوة القرآن أو شيء من هذا أو الصلاة، فهذا يعني يندب ويتأكد النفل في حقه ويطالب بتحية المسجد. وقال عندنا لا تفوت يعني بالجلوس، من نسي فجلس ما يقولش خلاص طبعا فاتتني يعني تحية المسجد ما عاش نقدر نتداركها، حتى ولو نسيت جلست فهي لا تفوت بالجلوس، تستطيع بعد ذلك أن تقوم وتأتي بتحية المسجد، وينبغي أن يكون في وقت الجواز، لأن يعني عندنا قلنا أوقات الكراهة وأوقات التحريم هذه لا يجوز التنفل فيها، عندنا أوقات الكراهة وأوقات التحريم. من أوقات التحريم عندنا كما ذكرنا يعني عند الغروب وعند الشروق، وكذلك عندما يكون الإمام على المنبر، عندما يكون الإمام على المنبر، وهي مسألة اختلف فيها قول أهل العلم في المذهب عندنا وفي غيره. ففي المذهب مشهور المذهب عندنا أنه يحرم التنفل، يعني إذا دخلت والإمام على المنبر فاجلس، واستدلوا بعمومات كثيرة تأمر بالإنصات يعني للإمام، ومن قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا خطبة له، قالوا هذا أهو أمر بالمعروف ونهينا عنه. وكذلك استدلوا بحديث الرجل الذي أتى متأخرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت. وقالوا مما استدل به هذا القول المشهور في المذهب عندنا كذلك يعني أن الخطبتان بمثابة الركعتين، فلهذا قالوا ينبغي لمن أتى والإمام على المنبر أن يجلس ولا يصلي. وعندنا رواية أخرى أو قول آخر في المذهب، وهو رواية محمد بن الحسن الشيباني الحنفي، لأنه روى عن مالك رحمه الله جميعا، روايته عن مالك أنه يصلي، وهذه رواية محمد بن الحسن الشيباني، وبه قال السيوري من علماء المالكية. وعند ابن عبد البر اختيار يعني جاء وسطا بين القولين، وطبعا أدلة القول الثاني اللي هم قالوا لا تصلي حتى والإمام على المنبر حديث سليك الغطفاني عندما جاء يعني متأخرا والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فأمره أن يصلي ركعتين، وهذا الحديث في الصحيحين. وكذلك في صحيح مسلم يعني جاء بلفظ: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي داخل تحية المسجد. وقلنا إن ابن عبد البر له اختيار في هذا يعني جميل، قال من شاء أن يصلي فليصلي ركعتي تحية المسجد، ومن شاء فليجلس فليجلس، قال لأن عندنا في ذلك حديث الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس وقال له اجلس فقد آذيت وانيت، والحديث الآخر اللي هو حديث سليك الغطفاني عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي ركعتين فقال من دخل والإمام على المنبر مخير بين القراءة، بين أن يصلي ركعتي تحية المسجد وبين أن يجلس. ولكن كما ذكرنا يعني المشهور في المذهب عندنا هو أنه يجلس ولا يصلي ركعتين، فهذه أقوال لأهل العلم ينبغي يعني عدم الإنكار فيها كثيرا. نعم لا بأس أن يدعو أحدنا أخاه أو صاحبه إلى القول الأرجح أو الأفضل وكذا، لكن ينبغي أن يكون بالتي هي أحسن. نعم.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله تعالى: وتحية مكة الطواف.
0: نعم، المقصود مكة يعني مسجد مكة اللي هو المسجد الحرام، تحيته هذا للآفاق اللي جاي من الآفاق ويلزمه الطواف وكذا، فهذا تحيته هو الطواف، لأن في الطواف بعد فيه ركعتي الطواف، يعني لا يعني يحيي المسجد الحرام بركعتين، هذا قلنا للي جاي ويلزمه الطواف.
1: ثم قال: وندب بدء بها قبل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بمسجده.
0: نعم، شوف يا شيخ، يعني مندوب البدء بتحية المسجد قبل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك الأفضل والمندوب أنك أنت تبدأ بتحية المسجد بعد ذلك تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إن كان شخص في المسجد، دخلت فيه ناس في المسجد، الأولى أنك تبدأ بتحية المسجد، تحيي المسجد وبعد ذلك تسلم إن أردت أن تسلم على الناس. ويعني أنت بتخرج من الصلاة تسلم الأولى، تستطيع بالتسليم الثانية أو ترفع بها صوتك فيردون عليك السلام، فلا تبدأ بالسلام الأولى، لكن أنت سلمت يعني خلفت الأولى. الأولى إذن لمن يدخل للمسجد أن يبدأ بتحية المسجد ولا يبدأ بالسلام على الناس. أو إذا كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لك الأفضل والأولى والمندوب أنك تبدأ بالصلاة يعني بتحية المسجد وبعد ذلك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولى غيره.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا وصلنا قبل الفاصل عند قول المصنف رحمه الله تعالى في فصل النوافل: والفجر رغيبة تفتقر لنية تخصها.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفجر رغيبة، وهي الرغيبة الوحيدة عندنا فيما يتعلق بالصلوات، هي الرغيبة الوحيدة، بل على خلاف مشهور المذهب أنها رغيبة، وعندنا قول آخر في المذهب أنها سنة. والسبب في ذلك يعني أن صلاة الفجر أو الركعتي الفجر، هذا عندنا الفجر اللي هي الصبح نفسها، هذه الفجر اللي هي الفريضة، وهذه ركعتي الفجر، هذه هي الرغيبة. يعني الرغيبة هذه أو النافلة هذه أو السنة الراتبة هذه النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها، كما في حديث عائشة قال يعني ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وكذلك يعني واظب عليها كما في حديث عائشة أيضا ما يعني رأيت أشد تعاهدا منهم على ركعتي الفجر، يعني كان إذا واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا يعني عندما ذكرنا تعريف السنة المؤكدة الشنقيط قال في مراقي السعود: وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. هنا سبب الخلاف في رغيبة الفجر، هل هي سنة مؤكدة أم هي رغيبة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يظهرها، كان يصلي فيها في البيت صلى الله عليه وسلم. فبعض علمائنا قال أمره بها وحثه عليها وبيان فضلها مع المواظبة هذا هذه بمثابة سنة مؤكدة. والطائفة أخرى وهذا هو المشهور في المذهب عندنا قالوا لا، طالما لم يظهرها عندنا ضابط السنة المؤكدة أن يواظب عليها وأن يظهرها، مثل الاستسقاء والعيدين وكذا والكسوف. فأما إن لم يظهرها فهذه تنزل، يعني تكون منزلتها أنزل من السنة المؤكدة، وهذه هي الرغيبة. إذن والفجر رغيبة تفتقر لنية تخصها. مر معنا يا شيخ عندما تحدثنا عن فرائض الصلاة قلنا النية، والنية طبعا الفرائض لابد من نية تخصها لا شك، يعني لابد هذه ظهر أم عصر أم مغرب أم غيره. لكن عندنا النوافل ذكر، يعني ذكر لنا المصنف أنه لا تفتقر إلى نية تخصها. مثل ماذا؟ مثل الضحى، مجرد أنك أنت تصلي ركعات في وقت الضحى خلاص إذا تنصرف ضحى، ولو لم تنوها أنها ضحى. صليت قبل الظهر ركعتين أو أربعا إذا تمشي هذه راتبة الظهر، صليت بعد العشاء هذه تمشي تهجد، تمشي قيام ليل كذا. فلا تفتقر لنية تخصها إلا عندنا السنن المؤكدة، العيدين أو العيدان والكسوف والخسوف والاستسقاء، هذه تفتقر لنية تخصها. كذلك رغيبة الفجر، رغيبة الفجر تفتقر لنية تخصها، يعني ينبغي أنك أنت تعينها وتقصدها، مش مجرد أنك تصلي ركعتين وتقول يلا مدام ومادم بعد أذان الصبح وقبل صلاة الصبح إذن هي بتكون فجر، لا ينبغي أنك أنت تعينها أنها راتبة هذه الفجر يعني. نعم.
0: ثم قال: وقته كالصبح.
1: نعم، يعني لا يصلى قبل أذان الصبح، قبل دخول وقت الصبح، يعني طلوع الفجر، أمتى يؤذن الأذان الثاني؟ بعد طلوع الفجر. إذن من بدأ فيها قبل طلوع الفجر قبل الأذان صلى منها ركعة ولو حتى التكبيرة وقعت قبل أذان الصبح، فإنها في هذه الحالة ينبغي أن يعيدها، لأن وقتها مثل وقت الصبح، ووقت الصبح كما هو معلوم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فهذا الوقت هو وقت اللي هي رغيبة الفجر. نعم.
0: ثم قال: ولا يقضى نفل سواها للزوال.
1: نعم، وسبق أن ذكرنا ما نظمه ابن عاشر رحمة الله عليه، قال: فجر رغيبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوالي. بالنسبة للفرائض تقضى مهما كثرت ومهما مضى من السنين عليها، لكن بالنسبة لرغيبة الفجر قضاؤها محدد، يعني لا تقضى، تقضى في نفس يومها من وقت حل النافلة، يعني نقوله بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو ثلث ساعة كما يعبر فقهاؤنا، يعني عندما ترتفع الشمس قيد رمح، إلى الزوال يعني إلى أذان الظهر، فهذا تقضى فيه الفجر، وهي النافلة الوحيدة في مذهبنا التي تقضى. باقي النوافل إذا مضى وقتها فإنها لا تقضى. نعم.
0: ثم قال: وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد تركها.
1: نعم، يعني من لم يصلي ركعتي الفجر وقد أقيمت الصلاة وهو بالمسجد أو برحبة المسجد، لا إذا نقول إحنا متاع المسجد، فهذا لا يركع ركعتي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. إذا أقيمت الصلاة يعني لما تقام الفريضة ما عادش تنشغل أنت بالنافلة وتفتتحها. نعم، لو كنت أنت قد افتتحت قبل ذلك وبديت صليت منها ركعة ولا شيء وتعرف من نفسك أنك أنت تستطيع، مثلا أنا بديت يا شيخ نصلي في ركعتي الفجر وأقيمت الصلاة، بدأت أنا قبل أن تقام الصلاة، لا بأس هنا، إن لم أخشى أن تفوتني الركعة نكملها. لكن إن أقيمت الصلاة وأنا لم أفتتح يحرم علي بعد ذلك أن أفتتح وأن أدخل فيها ما دمت في المسجد أو في لايدة المسجد زي ما قلنا رحبة المسجد. أما إن كنت يعني لو أنا جار المسجد ونسمع مثلا يقيموا يعني الصلاة وكذا بالميكروفون أو مكبر الصوت وسمعت أنا الإقامة وأنا خارج المسجد أنا في بيتي عارف من نفسي أن اللحق على الصلاة، الإمام يقرأ في ثمن مثلا ولا كذا وقراءة يعني بطيئة ونقدر اللحق، ما فيش بأس أني نصليها ما دام أني خارج المسجد ورحبة المسجد، لا بأس حتى إذا أقيمت الصلاة نقدر نصليها. لكن لو كنت في المسجد أو في رحبته وأقيمت فينبغي ألا أفتتحها. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، بالنسبة للقضاء، قضاء رغيبة الفجر،
1: نعم،
0: كل شيخنا اللي عنده الزوال،
1: نعم،
0: هذا الشيخنا سواء كان صلى الصبح أو ما صلاش ولا لازم يكونش مصلي الصبح،
1: سواء صلى الصبح أم لم يصليه، يعني إذا كان لم هو نام، وقد حصل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته عندما أوكل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، يعني كانوا هم في طريق عرسوا وأوكلوا بلالا أو أوكل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يوقظهم، فقام وصلى من الليل بلال ما شاء الله أن يصلي، ثم بعد ذلك يعني اتكأ على راحلته ينتظر الفجر حتى يوقظ الصحابة ويوقظ رسول الله والصحابة صلى الله عليه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، ولكنه نام فلم يوقظهم إلا حر الشمس. فعندما استيقظوا وقد فزع الصحابة من هذا، يعني إنهم فاتتهم هي صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، فلما استيقظوا بحر الشمس وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا واد به شيطان ارتحلوا منه، يعني وين ما هم معرسين وين ما هم يعني معسكرين كجيش أو قافلة أو كذا، أمرهم أن يرتحلوا. وبعد ذلك أذن للصلاة وصلوا صلاة الفجر وصلاة الصبح. فعندنا إذن صلاة الفجر تقضى سواء معها أنك مش مصلي الصبح إذا أخذك النوم، أو أنت صليت الصبح يا إما تركتها سهوا سهوت عنها، فنقول لك عادي ما تصليهاش بعد الصبح، خليها لوقت حل النافلة واقضيها بعد تالي. وكذلك من تركها تكاسلا ما صلهاش تكاسلا وصلى الصبح، نقول له خليها تقضيها بعد تالي في وقت القضاء. أو من يعني أقيمت الصلاة وهو لم يصليها، احنا قلنا طالما أقيمت الصلاة وهو في المسجد أو في رحبته لا يركع ركعتي الفجر، فهذا نقول له صلي الصبح، وبعد ذلك عندما تحل النافلة بعد ذلك لك أن تصليها، وهذا الأفضل عند جمهور أهل العلم، وقد ذكر بعضهم بجواز أن تصليها بعد الصبح، ولكن الأفضل أن تقضيها ما تصليهاش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. نعم.
0: كذلك شيخنا لو كان مثلا استيقظ قبل طلوع الشمس بوقت قصير،
1: نعم
0: يعني
1: صحيح
0: ضاق الوقت، يعني
1: أحسنت، نعم، إذا ضاق الوقت لا يسع إلا لركعتي ركعة من الصبح أو ركعتي الصبح فقط، فهذا نقوله لما تنشغلش بالنافلة، فهذا من الأوقات عندنا التي يعني يحرم فيها صلاة النافلة، فنقوله ما تشتغلش بالرغيبة وبركعتي الفجر، وإنما تدخل في الصبح مباشرة تصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فينبغي أن تنشغل بصلاة الصبح وتصليها قبل خروج وقتها، ولا تنشغل بالنافلة وتؤخرها إلى وقت حل النافلة تقضيها بعد ذلك الرغيبة. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والوتر سنة آكد، فالعيد فالكسوف فالاستسقاء. تفضل شيخ.
1: نعم، هنا المصنف رحمه الله أشار إلى السنن المؤكدة في المذهب عندنا وهي خمسة، وآكدها الوتر. والوتر قد ذهب بعض أهل العلم وهم الحنفية إلى القول بوجوبه، ومع ذلك يفرقون بين الواجب والفرض عندهم كما هو معلوم في علم أصول الأصول. فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني. وعندنا حديث علي رضي الله عنه: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. هذا وغيره من الأدلة هو الذي حدا بعلماء الحنفية إلى القول بوجوبه، وإلا فالمالكية وجمهور أهل العلم على عدم الوجوب. والدليل في ذلك يعني وإن كان ورد الأمر بالوتر إلا أن هذا الأمر لا يحمل على الوجوب وإنما يحمل على الندب. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وكذلك عندنا الحديث الآخر الذي جاء العربي فيه يعني لا يكاد كما قال الراوي يعني يسمع دوي صوته ولا يكاد يفقه ما يقول، فسأل عن الإسلام فأخبر بالشهادتين وأخبر بالصلاة وأخبر يعني الصلاة عندما أخبر بها أخبره بها صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وأخبره بالزكاة والصيام والحج وكذا، فقال لا أزيد على ذلك ولا أنقص عندما أراد الانصراف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. فهذا يدل على أنه لا يوجد صلاة واجبة غير الصلوات الخمسة الواجبة والجمعة التي هي فرض يومها. نعم، والوتر سنة آكد. إذن عندنا آكد السنن الخمسة الوتر، بعد الوتر تأتي سنة العيد. والعيد يعني عندنا عيد الفطر وعندنا عيد الأضحى، عيدان صلاتان، صلاة العيد عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، وصفتها معروفة يعني بخطبتين، والخطبتان تكون بعد الصلاة لا قبلها بخلاف الجمعة. يعني الصلاة يبدأ بها أولا في العيد. وعندنا تكبيرات، وهذه التكبيرات كل تكبيرة منها سنة، ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام يكبر الإمام، ويعني يكبر بعده المأمومون، وخمس تكبيرات بعد في عند القيام للركعة الثانية سوى تكبيرة القيام. وعندنا صلاة الكسوف وهي فيها موعظة، لا خطبة فيها في المشهور عندنا، وإنما فيها موعظة بعدها. والكسوف صفتها ركعتان، كل ركعة فيها قيامان للقراءة وركوعان وسجدتان، هذه صفة خاصة بصلاة الكسوف. والخسوف طبعا للقمر بالنسبة لصلاة الكسوف، هذه تصلى جماعة ووقتها مثل العيد عندنا. وبالنسبة للخسوف القمر تصلى ركعتين ركعتين، يعني تصلى ركعتين ركعتين، وليس صفتها مثل صلاة الكسوف، وإنما هي نافلة وتصلى أفذاذا في البيوت، لا تصلى لا يجمع لها عندنا في المذهب. والاستسقاء، صلاة الاستسقاء هذه من السنن المؤكدة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأظهرها، ويعني فيها أيضا صلاة وخطبتان، ويعني الخطبتان تشتملان على كثرة الاستغفار والأمر بالتوبة وكذا، كما أن خطبتي العيد مشتملتان على كثرة التكبير في افتتاحها وفي أثنائها. وكذلك من المندوبات في الاستسقاء أن يأمر الإمام الناس بالصيام قبلها، يعني يصام ثلاثة أيام قبلها، ورد المظالم، وعدة أمور لعل الله يتقبل هذه الصلاة ويغيث الناس. نعم، وتكرر هي بالنسبة لصلاة الاستسقاء إلى أن يحصل المطلوب. ولهذا ذكر يعني وكيع من علمائنا أن صلاة الاستسقاء صليت في مصر 25 يوما متوالية، وفي القوم يعني ابن وهب وابن القاسم وقوم صالحون كثر وأعلام وكذا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنها تكرر إلى أن يحصل المطلوب. فقط عند علماء الحنفية قالوا تكرر يعني ثلاث مرات فقط ولا تزاد على ذلك، أما عندنا فتكرر إلى أن يحصل المطلوب، يعني بخلاف ما عندنا إحنا تو خلاص تصلى مرة ومعاش تصلى بعد ذلك، فالسنة في ذلك أن تكرر إلى أن يحصل المطلوب وينزل الغيث من الله عز وجل.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله تعالى: ووقته بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر، وضروريه للصبح.
1: نعم، إذن ما عندناش قضاء، تو بنجول لمسألة الضروري. قبل ذلك قال أمتى يبدأ الوقت؟ قال يبدأ بعد دخول وقت العشاء اللي هو غياب الشفق الأحمر.
0: والآن شيخ يتكلم على وقت الوتر يعني.
1: إيه نعم، إيه إيه إيه ما وقت الوتر بالإضافة إلى صلاة العشاء دخول وقت العشاء له يعني شرطان، اللي هو كونك أنت صليت العشاء صحيحة. فلو أنت صليت العشاء وتبين بطلانها لنقص ركن من الأركان أو لعدم طهارة أو لغيرها، وكنت قد صليت بعدها الوتر، فيقال لك ستعيد العشاء وتعيد حتى الوتر، وإن كان الوتر صحيحا قد صليته فينبغي أن تعيده، لأن وقته حتى يدخل لابد أن تكون صليت العشاء. يعني ياهو دخل وقت العشاء وأنت لم تصلي العشاء وصليت الوتر، يقال لك لا، لابد أن تعوده تعيده بعد العشاء. فلابد إذن من الأمرين معا، إذن حتى يدخل وقته دخول وقت العشاء وصلاة العشاء أن تكون صحيحة الاثنان. يعني إذا لم يدخل الوقت فأنت صليت قبل وقته، ولو كنت قد جمعت شيخ الجمع لأجل السفر أو لأجل المطر مثلا. نعم اجمع العشاء، لكن الوتر خليها، هذا المذهب عندنا، خليها ما تصليهاش إلى أن يدخل وقتها، لأن هو الجمع من أجل ماذا؟ من أجل رفع المشقة على الناس حتى لا تجتمع وتصلي الجماعة العشاء مرة أخرى، تخرج مرة أخرى والمطر والوحل والظلمة وغير ذلك، لكن هذه تستطيع أن تصليها في بيتك، فلماذا تقدم فيها على وقتها؟ دعها حتى يدخل وقتها. يعني حتى لو صليت العشاء وصحيحة ولكن قبل مغيب الشفق، قبل دخول وقت العشاء كونك جمعتها، نقول لك لا، انتظر إلى أن يدخل وقت العشاء. واضح يا شيخ؟
0: واضح. نعم. قال للفجر.
1: نعم، ويستمر هذا بدايته. إذن بدايته من دخول وقت صلاة العشاء وكونك صليت العشاء صحيح به، والنهاية الوقت الاختياري إلى الفجر، لما يطلع الفجر الأذان الثاني. الآن عندنا لما يؤذن للفجر الأذان الثاني، لأن الفجر الأول الأذان الأول يؤذن قبل وقت دخول طلوع الفجر لينتبه الناس، من أراد أن يتسحر، من أراد أن يتجهز للصلاة وكذا. وعلى السنة المعروفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وإذن هذا الوقت الاختياري من بعد دخول وقت صلاة العشاء وبعد صلاة العشاء صحيحة إلى الفجر، هذا الوقت الاختياري. والضروري من دخول طلوع الفجر إلى أن تصلى الصبح كاملة. يعني كانك أنت دخل أذن الأذان الثاني وأنت مش مصلي الوتر، ما زلت تقدر تصليه طالما لم تصلي الصبح كاملة، هنا وقت ضروري يقولوا لك للوتر تستطيع أن تصليه. فإذا صليت الصبح كاملة خلاص يقولوا لك لا، أو طلعت الشمس الأسبق منهما. يعني الوقت الضروري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو أن تصلي الصبح كاملة. فإذا صليت الصبح كاملة حتى بعد الفجر طلوع الفجر مباشرة صليت الصبح كاملة، خلاص ما عادش تقدر تصلي الوتر. نعم، هذا معناه المصنف بقوله وضروريه للصبح.
0: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي ضيف البرنامج الدائم، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. وشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
3: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر ما نعرفش وين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب الليبيين 100 طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3,000-4,000، هل 3,000-4,000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5,000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أنها تقول لي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة، هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم هو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
0: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله
3: يعني، والله إن شاء الله تكلمنا عليها هذه.
0: نعم تكلمت عليها شيخنا.
3: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمع.
0: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
3: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين لتصدوا بالبرنامج، ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوف أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم، قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
4: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصح ونصب الـ 14-13، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له راه هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 14-13 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام، يعني ما هوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا في خصوصية يسأل على 14-13 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج، حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الإخوة المستمعين في كل مكان يعني.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: شيخنا الكريم نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والالتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة،
6: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبو نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقول لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقول لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شري من المصرف وبيسدد الأقساط المصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكه حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
5: بارك الله فيك شيخ.
0: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
4: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، زي ما هذا بيشرتات لبيته فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطيها للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
5: رجع لي سؤال الأخ سعد، سأل الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا؟ يعني
7: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. طيب لو أن الإنسان نقول إحني بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحني بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص له، يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله استسهلوا الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع، أراه جرم عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله: سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهب في السيارات يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة

0: التي صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله أغثني، هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، يعني مكاس هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد، مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد، فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: 90.9 FM
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا، السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
4: هو يعني السبب الذي ذكره هذا، يعرفون الناس قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد، يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر، إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة. لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذيك قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذيك الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدو يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء.

0: غيرها. فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر. قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله أودع هلي في حسابك. طبعا لما قال لي أودع هلي في حسابك، هذا اللي يودعهم ما شي يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة.
1: أمانة.
0: النهار يقول لها صاحب أرد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأنه قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه. فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا إما يردوا العقارات هذه اللي هي شجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا. يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة أو ممكن في اللي يبني عليها حوش وفي اللي غيره، أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
1: نعم.
0: نقول أنت هدية رب نحسب لك من حصتك اللي الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
1: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده
0: نعم. وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السراير.
1: أي
0: والله. يعني القاضي لما بيمشي له بيحج مراتك عنده فيها حتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عند ديانة وعند تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
0: ويحسبوا له جزء من حصته، وكان عند الزايد يعطيه بالمال، وكان عند الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير، يعني يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار أو موقعهم، يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
4: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
3: أبو طهر
4: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
3: ربع جيجا يعني
4: 250
3: ميجا،
4: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مراتهم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائدة ودعاية للشركة. فقصة الجهالة انتفت يا سيد أبو طاهر، ممكن الجهالة يعني كانت نتيجة سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا خمسين ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود مية جيجا وتسكت، مية ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن. هي تسأل عن المعتدة، يعني
2: المعتدة مطلق. الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة، يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة فلا بأس بخروج لقضايا حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضايا حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو
1: إيه؟
2: الاستئذان

0: توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم. قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا، وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدهم. قال الشيخ، تقول الشيخ نسوانا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبياخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
1: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
0: نعم.
1: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه، فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. تمام شيخنا، الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
1: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
0: نعم.
1: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
0: نعم.
1: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيك.
2: وهذا السائل يقول مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان

0: قامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، لأن مكاس هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول، وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: 90.9 FM
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
4: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفوه الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد، يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر، إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذه قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذه الفترة يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره.

0: فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله أودع لي في حسابك. طبعا لما قال لي أودع لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحبه رد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم الورثة، لأن قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوقه، حطهم في غيره أو في حساب باسمه. فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل العقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا. يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة وممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، أه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح. نقول أنت هدية يا رب نحسب لك من حصتك للأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى، عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
1: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده نعم.
0: وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. أي والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده فحتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
0: يحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني ان عن طريق لو خش على تطبيق المدار او موقعهم يلقى فيها يعني الحصه كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفه كم. هو تفضل شيخنا.
4: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضره في مساله التقنيه، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
3: أبو طهر
4: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
3: ربع جيجا يعني 250 ميجا،
4: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا خمسين ميجا ولا اللي هو، ولا النقد. لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسقط 100 ميجا وتسقط، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كله لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ إذا هي تسرع المعتدة يعني
6: المعتدة منطلق. الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه الله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا ليس لا يتطلب إذن.
5: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سواء نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا، من ذهبها اللي هو وديع عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
7: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
5: نعم.
7: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه، فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا. تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
7: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا. فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم.
5: نعم شيخنا بارك الله فيك.
0: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية. وهذه المخالفات الشرعية هي إما تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع، وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء، أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه، للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب، والأنفس محفوظة، والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل أحيانا في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء، تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال توصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل. ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب، الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب.

0: يشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل إنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن يذبح بها عقيقة، فهذا مأجور. أنت تبيع لاموس بشيء يذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لا قدر الله جاء حد قال أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا أهو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله ما دامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عند أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرجيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرجيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرجيلية في بلادنا، ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرجيلية وزيها زي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الكان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
1: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا، يعني اللي بينزل لها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بتدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين؟ قالت
0: والله هي هذه مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيره، فاحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكأنا أقول لهم نزلوا كذا، أقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا، ما زلوش عليها لأني رأوا عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تأخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي، يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس، لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد، ترد الباقي ما تأخذاش.
2: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
3: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم. نعم. من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من
0: التشويش. الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم

0: وجيفة النتنة أي بعد وفاته وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين، أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة، يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حوايجه يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفيه اللي صورته حسنة وفيه اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال: فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، حين بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلق، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
1: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
0: الخروج للعمل المطلقة جائز، زي ما قلنا هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن، تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي لطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن قولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج. لما هو قال له رأى زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره، فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
1: نعم شيخنا.
2: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحولها طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فإيش الحكم؟
3: إيه نعم نعم، لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخ.
4: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد، وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
5: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
6: هذه إشكالية، هي فيها إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدها الإفتاء أنها لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي بندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
5: يتحقق
6: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة، المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمه وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير، قال لا نبي صلى الله عليه وسلم إن افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
1: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
0: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة، أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات انه يقول اخونا كلانا واخونا مثلا وهكذا، لان هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الارض وسيطر على غيره، ويبدو هم انه يقولوا اخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راه، وهذه متكرره في المجتمع، فيه من اخوات في اللي حازت البيت واخوتها اليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجه، او بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضيه الحلي والفلوس متكرره حتى هي. تلقاها تموت امها ولا يموت ابوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض اعطائها، لان عندها اخوت يعني عندهم ادب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها وما يبوش ياخذوا منها بالقوه، فهي تسكت وتستحوذ على المال. فعليها هذه حرام عليها، عليها ان تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن اهم ما يجب ان تعرفه كل من يحوز الفلوس والذهب، انه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. باهي لما واجب فيه الزكاة الوارث، هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوها خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة. يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
7: ضاع نعم.
0: لا لا في صورة
7: في الأولى لما صارش
0: مضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلو شوية،
7: كل حد عارف يعني
0: أيوة. يقولوا وزنوا واعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيف لي راس الحول لفلوسه الخاصة في شيء في حوشة. نعم. وفي اللي ما عنداش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع. من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
7: الفقير.
0: الفقير لأن تولي ضايع عليه كيف يزكيه؟
7: ما يعرفش أصلا كم عنده.
0: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع. بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف يزكي السنين الماضية، ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد. نعم. يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطوره المساله، فعليهم من بناتهم يبادروا ولا باس. وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بادب مش عيب تقيض. مره تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مره بالبطل. فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك متادب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم. قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كانها ماهيش يعني غاصبه ما دام ما كلمهاش قبل.
7: نعم
0: شيخنا. فلعلها يعني تستجيب له ان شاء الله.
7: ان شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
8: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزاده من علوم الدين وتعاليمه السمحه، نطوف مع اهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهيه المتعلقه بحياه المسلم اليوميه من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
9: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
10: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
11: الشيخ النفاتي موسى.
10: علم الشريعة.
0: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا ما نيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
3: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي. ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم. وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا. الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد. الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل. يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
3: الأخت أمل شيخنا قالت إن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، ومع وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة، غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
4: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية. يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابه مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى غسل إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحواجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه رهو. لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله للريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها، لا رأوا معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هو الذي نطبق هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته يعني بالإكراه والغصب؟
2: نعم للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير، فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، تخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك وماشي حتى على بنات عمك وماشي حتى على المجموعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية، فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
5: بارك الله فيك شيخنا.
6: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولوا لنا أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيا لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي بأس، هذا أولا أصلا. بعدين إذا كان الجهة نفسها. إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقول تستشير الجهة. إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش. زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
7: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك، هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة: سروال سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزارة وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات. أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: بيض، يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة، ليس فيهن قميص ولا عمامة. هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس. ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر. فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا، مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار. الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخر مذهبنا لأنه أبلغ في الستر. هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه. هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم يوضع على لفافتين. اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى، وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالكي. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة، وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقات، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة نبي صلى الله عليه وسلم.
8: أنتم تستمعون

منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل الرسول رحمة للعالمين وجعل في قصصهم عبرة لأولي الألباب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين والصحابة أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، في كل قصة من قصص الأنبياء رسالة، وفي كل موقف نور يهدي القلوب إلى الحق. وما تزال رحلة نبي الله نوح عليه السلام تحمل لنا من الدروس ما يوقظ الغافل ويثبت المؤمن، ويبين أن أول ما دعا إليه الأنبياء جميعا هو توحيد الله عز وجل. يسعدنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب بضيف برنامجنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: أهلا وسهلا بك شيخ. فضيلة الشيخ، تحدث العلماء عن أعمار الناس في زمن سيدنا نوح عليه السلام أنها كانت طويلة جدا. شيخنا، نريد أن نعرف ما حقيقة ذلك، وما الحكمة من أن يمد الله في أعمار البشر في تلك الفترة؟ وكما نعلم أيضا كما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أن نوحا عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فهل هذه المدة هي عمره كله أم أنها مدة الدعوة فقط وهناك مدة أطول من هذه؟ تفضل شيخنا.
1: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الناس في زمن نوح عليه السلام ومن كان قبله إلى آدم عليه السلام كانوا يعمرون مددا طويلة من العمر، حتى كان عمر الواحد منهم يقترب من 1000 أو يزيد عن 1000. ثم إن الناس لم يزالوا في نقصان أعمارهم من ذلك الوقت إلى يومنا هذا. وطبعا لعل الحكمة من وراء زيادة أعمارهم في الفترة الأولى من تاريخ البشرية، والله أعلم، أن البشرية كانوا في طور التنشئة، في طور التأسيس، فاقتضى ذلك أن يمد في عمرها لكي يتم التناسل والتكاثر يعني بينها على أكمل وجه. فعاش نوح عليه السلام في تلك الفترة، فكان عمر نوح عليه السلام من قبيل أعمارهم المديدة، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فهذه المدة من عمر نوح عليه السلام اللي هي 1000 إلى 950، هذه محل اتفاق بين العلماء، لأن القرآن دل دلالة واضحة عليها بصريح العبارة، لكن الآية ما ذكرتش أن يعني أن هذا كل عمره، يعني ما دلتش على أن هذه المدة هي جميع عمره. غاية ما فيها أن نوح عليه السلام عاش هذه المدة بعد البعثة وقبل الطوفان، وأما بعد الطوفان فإنه يعني عاش بعده يعني فترة، وهذا جزم لظاهر قول الله جل وعلا: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان. ما دل لأنه عاش بعد الطوفان، فالمدة اللي عاش بعد الطوفان هذه الله أعلم بها، وهذه اللي تكلموا عنها العلماء واختلفوا فيها يعني اختلافا كثيرا كم عاش بعد الطوفان. يعني ما فيش دليل قطعي في ذلك. روى عن ابن عباس أنه يعني عاش بعد الطوفان 60 سنة حتى كثر الناس وانتشروا، وكان قلنا أن عاش 60 عاما، هو يعني بعد الطوفان يعني 950 وزدوهم 60 يعني يعني
0: 1010.
1: نعم، وقيل 1050، وفي أقوال كثيرة. يعني أكثر ممكن يعني قول من الأقوال ذكر ابن جرير أن عاش بعد 950 بعد الطوفان عاش 350 سنة أخرى.
0: نعم.
1: فهذا يدل لأن عمر نوح قبل البعثة وبعد الطوفان، هذا ما هوش يعني محل اتفاق بين العلماء والمؤرخين.
0: مشهول يعني.
1: اللي ما فيش نقل صحيح يعني من الكتاب أو السنة. وهذه أمور غيبية، وأمور الغيبيات هذه لا يعني ما فيش طريق فيها إلا طريق الوحي، وطريق الوحي ما فيش يعني ممكن أقرب ما يقال فيه ما روى يعني ابن عباس أنه عاش بعد 60 عاما. الخلاصة أن نوح عليه السلام يعني مد الله في عمره حتى عاش كل هذه المدة، ومع ذلك فإن عمره يعني كان قليل يعني في نظره هو، حتى يعني جاء في حديث أنس بن مالك قال: جاء ملك، لما جاء ملك الموت إلى نوح فقال: يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت الدنيا ولذتها؟ قال: كرجل يعني دخل بيتا له بابان، فقام وسط البيت هنية شوية يعني، ثم خرج من الباب الآخر. هذه كل عمرة هو ألف أو أكثر من ألف. يعني شافه كأنه واحد خاش من باب وطالع من باب الثاني. فالخلاصة بالنسبة للسؤال الشيخ مالك، الآية يعني ما قالتش يعني الآية فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، ما لم تخبر مثلا أن عمر نوح كله كان 950 سنة، وإنما هو لبث في قومه 950 سنة حتى جاء الطوفان. ولذلك كثير من المفسرين ذهبوا أن مدة بقاء يعني 950 هذه مدة بقاء مع قومه يدعوهم قبل الطوفان، أما عمره كله فكان أكثر من ذلك، وعاش بعد الطوفان مدة، وهذه المدة هي يعني محل خلاف، ما فيش دليل قطعي عليها.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، لو أردنا أن نلخص مضمون رسالة نوح عليه السلام، فما القضية العظمى التي بدأ بها دعوته قبل كل شيء؟
1: هي دعوة الأنبياء والرسل كلهم عليهم السلام هي دعوة واحدة في الأصول، على مر الزمان وعلى مر المكان. كل واحد منهم بذل غاية الجهد وأقصى الطاقة لربط الناس بالخالق جل وعلا، وتوجيه الناس الوجه الصحيح، كما قال الله جل وعلا في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وجنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كذلك قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك الآية الأخرى لقد لما في كلمة نوح: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.

0: المرسلين هي
1: التوحيد.
0: نعم هي التوحيد، وعبادة يعني تعبيد الناس لله جل وعلا
1: شيخنا،
0: وتحقيق التوحيد.
1: ما السر شيخنا في تقديم قضية التوحيد على سائر القضايا؟
0: نعم هي ما فيش قضية تعلو عليها مهما كانت يعني قضية كبرى يعني لا تعلو على قضية التوحيد. لهذا الأنبياء يعني مع دعوتهم مع كانوا يدعون إلى التوحيد عندهم أمور أخرى، لكن لأنها هي القضية العليا، هي القضية الأساس. يعني دعوا مثلا ترك المنكرات، قصة لوط، التطفيف في الميزان، البغي على الناس، وهذا وهكذا كل الناس يعني الدعاة كلهم يعني يجب أن تكون الدعوة إلى التوحيد هي أساس الدعوة وهي منطلق الدعوة. ومع ذلك في مشكلات أخرى كانوا يعني يعنون بحل الكثير من المشكلات الأخرى، زي ما كان كل قوم كان عندهم يعني ذنب يشتهون به، وغير قوم لوط كان عندهم اللواط مثلا، شعيب تطفيف الميزان وغيرها مثل الوعاد وكذا، البغي والفساد في الأرض. فنعم لكن مضمون دعوة نوح يعني لما نشوفه إلى الآيات القرآنية بدأت بعبادة الله جل وعلا والتقوى والطاعة، وهذا واضح في آيات كثيرة. لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا يتميز بها حتى لبقية الأنبياء الآخرين، ركز على مسألة التوحيد لأن قومه يعني كانوا اشتهروا بالشرك، وأول شرك انتشر في الأرض ها إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كلمة التقوى وطاعة الله عز وجل وطاعة الرسل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، وسورة المؤمنون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، وسورة نوح قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. في الآيات كلها واضحة ووضحت مضمون دعوة نوح عليه السلام لقومه اللي هي ارتكزت على توحيد الله جل وعلا، وارتكزت على تحقيق العبادة لله جل وعلا وحده، وارتكزت على تحقيق التقوى وطاعة الأنبياء والرسل. فتوحيد الله تبارك وتعالى يعني في رسالة نوح واضح هذا الأمر، خصوصا بحصول الانحراف اللي حصل في عقيدتهم. شاءت رحمة الله جل وعلا أن يرسل نوح عليه السلام مبشرا بالحق في مسألة العقيدة وفي مجال العقيدة، وبشرهم أيضا بالخير في مجال الأخلاق وبالعدل. هذا كله دعا إليه نوح عليه السلام، والنصوص واضحة في ذلك. يعني هو نوح عليه السلام كان رجل ناضج ومكتمل وكذا، ورسل الله يعني أرسله الله جل وعلا لهداية قومه.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا حين بعث الله نوحا عليه السلام إلى قومه، نريد أن نعرف كيفية الخطاب، يعني كيف خاطبهم وما الأسلوب الذي اتبعه في دعوتهم إلى الله عز وجل.
0: نعم هو نوح عليه السلام يعني نشأ في قومه، ومن يعني ورباه الله جل وعلا، والله جل وعلا له سنن خاصة يعني في اختيار الأنبياء والرسل، فاختاره من ناحية النسب من أشرف الأسر، وهذا واضح يعني حتى في لما في ملك الروم لما سأل أبو سفيان قال كيف هو فيكم، قال هو فينا ذو حسب، فنفسه قال هرقل، قال له وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، في أحساب قومها يعني قوم ليهم شرف ومكانة، وكان يعني رباه الله تبارك وتعالى لما قال عن نوح واصطنعتك لنفسي، الله جل وعلا اصطنعهم لنفسه كما قال عن سيدنا موسى عليه السلام ولتصنع على عيني، وكذلك يحيى عليه السلام قال لك انا يعني وبرا بوالديه وكان تقيا ولم يكن جبارا عصيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الله جل وعلا وانك لعلى خلق عظيم. فنوح عليه السلام لم يكن بدعا من الرسل، كان على خلق كريم، و كان يعني معروف بفضله وخيريته، كان يعني عند قومه كذلك، ما حدش يقدر يطعن في هذا الجانب ابدا. فبعث الله سيدنا نوح عليه السلام لما عم الفساد ليبشر بالحق والخير والعدل، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. اللي قال سيدنا نوح هو أول شيء أن بشر بالتوحيد اللي هو جوهر الرسالات السماوية كلها، والمعنى الحقيقي للتوحيد هنا هو

0: هو أن يعلم العبد ويعتقد به ويعترف بأن الله جل وعلا هو الرب وفي كل صفات الكمال، ويعتقد أن الله جل وعلا وحده لا شريك له ولا مثيل له في الكمال، وأنه هو ذو الألوهية والعبودية، ويفرد الله جل وعلا في العبادة. فالله جل وعلا لا يكون له شريك في ذاته ولا شريك في صفاته ولا في عبادته ومعاملاته سبحانه جل وعلا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فتدل عليه يعني أنه هو متفرد في الألوهية، فلا تصرف العبادة إلا لله جل وعلا. والله جل وعلا متصف بكافة صفات الكمال وكافة صفات الجلال. فنوح عليه السلام بدأ بهذه الدعوة وبيّن له أن الله جل وعلا يجب أن يفرد يعني وحده بالعبادة، لا يعبد غيره ولا يدعى سواه ولا يستغاث ولا يستعان إلا بالله جل وعلا، ولا ينذر ولا يذبح إلا لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأعظم ما يحتاج العبد في هذه الحياة هو أن يعرف الله تبارك وتعالى والأسماء والصفات، ليحمد الله جل وعلا ويثني عليه ويسأله المغفرة والتوبة. فبشر سيدنا نوح عليه السلام بالتوحيد، وبشر بالتوحيد كل الرسل ليس فقط نوح عليه السلام، لأن التوحيد إذا فهم على حقيقته واتخذه الناس شعارا لهم، فهذا يكون علاج لكثير من المشكلات وقصص
1: التحرر الحاصل.
0: نعم،
1: التحرر من عبادة،
0: نعم، التحرر من عبادة
1: وتسليم كل شيء لله عز وجل،
0: العباد حتى يعني علاج حتى لمسائل العنف في المجتمعات، لأن الإنسانية بصفة عامة في مختلف الأزمان وفي مختلف الأماكن تخاف من مسألة الموت وتخشاه وغيره، فتنقاد إلى مسألة أنها يستعبدها الأقوياء ويصبح عندهم ذلة أمام الطغاة، فلم يكون فيه توحيد الله جل وعلا وما فيش خوف إلا من الله جل وعلا، ف يعني ينتفي عندهم هذا الأمر، فالوضع ما يتماشاش إلا مع عقيدة التوحيد. الله جل وعلا هو مالك الملك، وهو وحده الذي يملك الموت، وهو وحده الذي يملك الحياة. الله جل وعلا يملك، هو الذي يملك إماتة الطغاة أو يترك الطغاة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وهو الذي قدر الأجال وهو الذي حدد الأجال، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالحرص يعني مسألة الحياة اللي عند كثير من الناس والجبن اللي يعني راهو مش بالسبب، راهو يعني جبنهم هذا مش راهو بيطول في عمرهم وبيزيد من أعمارهم، ولا الشجاعة، ولا الإنسان لم يكون شجاع يقصر أجله ولا عمره، لا، الله جل وعلا بيّن في القرآن وبين في جميع الرسالات السابقة أن لكل أجل كتاب وأن لكل أمة أجل. واللي قالوا هذين الناس اللي قالوا ما لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، الله سبحانه رد عليهم قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وهم نفسهم اللي قالوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الله سبحانه وتعالى يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم ويقول لهم فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يعني اللي الإنسان اللي يفر من أمام أعداء الله جل وعلا، هؤلاء ذكر الله عنهم إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. المؤمن الصادق ما يعرفش ما استحز مهجوبا ولا يستزله الشيطان بالوسوسة، وإنما المؤمن يخاف الله جل وعلا. فإذا كان خوف الموت هو السبب الأول اللي خلى الناس عندهم ذلة وعندهم استرقاق وعندهم يعني ففي مسألة تانية هي مسألة الرزق، الناس شوفها يعني خايفين من مسألة هم الرزق وإن ما فيش مرتبات ومن نصرف وغيره، وينتابهم القلق من مسألة إن ما فيش المصروف كيف نصرف على نفسي وصغاري وغيره، وبيحرصهم على قوتهم، تجد عندهم ماذا أشياء يعني يديروا فيها
1: يذل
0: نفسه ما يليقش يدير أشياء ما تليقش بكرامة الإنسانية، يبدأ عنده تملق وعنده مداهنة وعنده مراءة، ويوصل بهم الناس إلى أنه يوصل إلى أشياء محرمة، الغش والرشوة والاختلاس، ويصبح عبد للمادة، عبد للفلوس. يعني فالدين حررنا من هذه الأمور، يعني حرر المجتمعات من خوف من الموت، وحرره أيضا من مسألة الرزق. وكما ذكر الله عز وجل أن الموت رأوا هذا بيد الله جل وعلا وحده، كذلك الرزق والفلوس بيد الله وحده، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن نراه الرزق في السماء وهو محدد وهو مقسوم، بل أقسم الله جل وعلا أن ذلك يعني حق واقع. الله جل وعلا في القرآن يعني يعرف ضعف الناس، ضعف طبيعة البشرية للناس وأنها تخاف وتقلق من مسة الرزق. ربي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. ماذا قال الله جل وعلا؟ قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. زي ما تتكلموا مسألة الرزق راهو صح، الإنسان السعيد الرزق مطلوب، وأن الإنسان يعمل ويعمل حياة يعني العمل الكادح، هذا من سمات الإسلام وهذا حق، لكن الرزق بيد الله جل وعلا وحده. العمل مطلوب، يعني الإسلام منهاش على مسألة العمل، لكن هي على مسألة الصورة الجشعة هذه القلقة اللي تخلي الإنسان يقتنص الفلوس بطرق غير مشروعة. حرام جيبة فلوس جيبة
1: حتى طرق مشروعة شيخنا، يبدأ يخدم صبح وليل وعشية،
0: يعني درجة أنه إذا أدت إلى إذا أدت بالإنسان إلى تركه للطاعة يصبح نعم هذا مذموم. نعم إذا خلاص يجي وقت الصلاة يخدم ومسيب صلاته ومسيب أموره
1: يأجل صلاة لله
0: والله مقصر في حق أسرته والغيره، يصبح أن المال يعني وسيلة في حد ذاته، ما هوش يعني غاية في حد ذاته، ما هوش وسيلة للعيش فقط. فالله جل وعلا أعطانا الجانب الآخر، هو قال نرى الرزق بيد الله عز وجل وحده، ومسألة الزيادة ونقصانه والله أخذه كل هذا. فالإنسان لما يوحد الله جل وعلا حقيقة التوحيد، رأوا هذا من أكبر العلاجات لمسألة القلق اللي يخلق منها الإنسان في حياته، خوفه من الموت وخوفه من الرزق وقلة الفلوس. فمن أكبر العلاجات هذه. لذلك يعني سيدنا نوح عليه السلام يدعو إلى التوحيد ودعا إليه يعني في همة واضحة لا تفتر هذه الهمة، وبنشاط، ويدعو ليلا ونهارا ويدعو جهرا، وكلما يعني أتيحت له الظروف للدعوة سواء جهرية ولا سرية ويعني قام بها بعض الأشياء قام سرا.
1: شنو يقولهم وهو يدعو فيهم يعني لو في نصوص واضحة؟
0: نعم نعم، النصوص وضحت في هذا. الله جل وعلا مثلا قال لهم مثلا بين لهم قدرة الله عز وجل ودعاهم إلى التفكر في الإنسان. ربي قال لهم خلقكم أطوارا، أنتم يعني شوفوا زي ما ربي رأوا خلقكم في بطون أمهاتكم، يعني خلقا من بعد خلق، بديتوا بالنطفة بالعلقة بالمضغة، بعدين ثم كنتم أجنة وكنتم يعني في جميع هذه الأطوار، يعني حتى أنت في هذه الأطوار كلها محفوظين بحفظ الله ومحاطين بعناية الله جل وعلا، وبعدين أنتم أطفال وبعدين شبان وهكذا، وستعود. يبين لهم مسألة إن الناس ما هوش منكرين للبعث، فيقولهم زي ما حصل هذا الأمر أنتم أيضا ستعودون إليه من جديد في أي لحظة شاء جل وعلا.
1: يعني جيب لهم في الأدلة في المحيط اللي هم فيه.
0: نعم،
1: وشوف العقل يقدر يستوعب.
0: ذكر بسورة نوح الكلام هذا، قال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. يعني قال لما ألم تروا كيف جعل الله لكم يعني الأرض بساطة وجعل لكم مسالك وسبل الإقامة والانتفاع، وما يعني يعني وهذا كله سيدنا نوح يعدد كل نعم الله جل وعلا اليسير منها والعظيم الظاهر والباطن، ونعم الله يعني كثيرة لا تحصى. وقال لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وأول من أعلن نوح عن سمتها فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وهذه هي بداية نقدر نقول هذا القاعدة وهذا القانون، إن الالتجاء إلى الله جل وعلا بطلب المغفرة. شو النتيجة؟ الإنسان إذا حصل نقص في المطر ولا غيره هو الذي يرسل السماء عليكم مدرار. هذا كثير من السلف لما سئل يعني مسألة نقص المطر قال استغفر الله جل وعلا، ولما سئل يعني نقص واحد جاه في نقص المال قال استغفر الله جل وعلا، واحد قال نبي أولاد قال استغفر الله جل وعلا، واحد قال نبي ما قال استغفر الله جل وعلا، وقالوا له من أين جئت بهذا؟ قال من قول الله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يعني الإمداد بالأموال والبنين وانزاد المطر وغيرها كلها مرتبط بمسألة الاستغفار، وأن الله جل وعلا يهب الجنات والأنهار، وهذا كله جاءت مرتبة في القرآن بهذا، وهذا هو نقدر نقول قانون الاستغفار اللي أعلن نوح عليه السلام. وهذا ما هوش طبعا مرتبط بزمن ولا بمكان، كل إنسان التجأ إلى الله جل وعلا حتى في عصرنا إذا استغفر الله تبارك وتعالى. وهذه نصيحة كل الأخوة المستمعين، إذا الإنسان يعني أخلص لله جل وعلا في استغفاره فإن الله جل وعلا يهيئ له من الظروف ما يجعله يعيش في سعة من الرزق وفي يسار من المال. فوعد الله جل وعلا الذي أوحاه إلى رسوله نوح عليه السلام ليعلنه للناس هو نفس وعد الله لنا، ووعد الله لا يتخلف أبدا. فأوضح النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد مسألة مهمة، وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني سيدنا نوح عليه السلام كان ينبه الناس إلى يعني هم في ظروف في يعني في في في, في ملابسات، تبين لهم صدقه يعني كان هو يا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، يعني ما بين لهم حتى نراهم ما نبيش منكم الفلوس ولا ما مش تحبونيش مثلا، راهم نتكلم في الكلام هذا كله وأفنيت عمري سرا وجهرا ومن صبح وليل ونكلم فيكم نبي منكم حاجة ولا نبي لا ربي هو بخاسم. هذه يعني يعني لما يسأل السائل شنو خيرك أنت، شنو السبب اللي يخليك من الصبح الليل وتتكلم فينا وغير، فقال لهم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأنا راه أعلم من الله ما لا تعلمون، يعني أنا أهديكم إلى ما أعلمه من الله جل وعلا لإني نعرف من ربي أمور أنتم ما تعرفوهاش. لكن يعني هل من العجيب أن يأتيكم يعني ذكر من الله جل وعلا وفيه هدى وفيه نور لكم على لسان رجل منكم من أجل أن تتوب إلى الله جل وعلا تؤمن وتنال الرحمة؟ أنتم خير أشوف فيها يعني الإنذار هذا الإنسان المفروض يعني يحرص عليه، والتقوى هذه سبب في رحمة الله جل وعلا.
1: نعم التذكير.
0: نعم من العجيب أن الله يرسل، والله جل وعلا وهو أرحم الراحمين يرسل من يقودكم بإنذاره إلى رحمة الله جل وعلا. فكأن يعني وهذا كان منطق نوح عليه السلام يعني، وطبعا استجاب له بعض الأشخاص من قومه، وكانت دعوة نوح يعني للتوحيد هي يعني الدعوة الأولى وهي أساس الإيمان وهي سر السعادة في الدنيا والآخرة. وبين لهم يعني لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام نتوقف معكم في هذا الفاصل القصير ثم نواصل الحديث عن دعوة نبي الله نوح عليه السلام، فابقوا معنا.
2: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: مرحبا بكم من جديد في برنامجكم وتلك الأيام، وما زال حديثنا متواصلا مع فضيلة شيخ الدكتور عبد العزيز جمعة حول دعوة نبي الله نوح عليه السلام. شيخنا الكريم، كيف نستطيع أن نفهم مكانة التوحيد في رسالة نوح عليه السلام؟ ولماذا اعتبره العلماء حجر الزاوية في بناء العقيدة الإسلامية؟
0: نعم، توحيد الله جل وعلا هو فعلا هو حجر الزاوية في بناء في بناء الرؤية الكلية عن الله جل وعلا وعن الكون والحياة والإنسان وبيان حقيقة الخالق. فتوحيد الله جل وعلا هو أساس الإيمان، هو سر السعادة في الدنيا والآخرة. القلوب كلها مفتقرة إلى معرفة الله جل وعلا والتعلق بالله تبارك وتعالى ومحبة الله ورجاء الله جل وعلا، أكثر من حاجتها إلى مسألة الطعام والشراب والأمور الأخرى، يعني من الضروريات الأخرى. لهذا القرآن وضح هذا، قال لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هذه كلها من الآيات اللي يأمر الله جل وعلا فيها العباد أن يعرفوه فيعبدوه ويعظموه. والإنسان عندما يتأمل قصة نوح عليه السلام ودعوة نوح لقومه يرى يعني عظم هذا النبي الكريم في قيامه بهذه المهمة، مهمة التبليغ لقومه ودعوة قومه لعبادة الله جل وعلا وحده. حيث يعني هو نوح يعني مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم ليلا ونهارا ويدعوهم سرا وعلانية. نوح عليه السلام دعا قومه يعني إلى دعوة التوحيد الخالص. يعني نشوف سبحان الله بعض الناس، الشيخ مالك يمل يقول لا يكلمت مرة واثنين أنا وما باش. نوح عليه السلام دعا قومه 950 سنة، مش أنت تقول إني كلمت مرة واثنين
1: تقدرش تتخيلهم سبحان الله المدة.
0: نعم لا يستطيع الإنسان تخيلها أبدا، لا يستطيع. يعني ولقد أرسل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، يعني الله جل وعلا حمله رسالة وذكر أن الله جل وعلا أوحى إلى عبده نوح وأرسل إلى عبده نوح وأوحى إليه، وهو اللي عاش يعني بينهم وهو اللي يعرفوه ويعرفهم، وهم يعني بداية الحياة يعني همش. فأرسله الله جل وعلا نذيرا لهم، أرسل نوح عليه السلام نذيرا لهم، فهو لا يعيش لنفسه ولا لشهواته ولا لأقاربه، لا، وإنما هذا النبي العظيم يعني عاش للناس لإسعادهم وأفنى عمره في إنقاذهم من الضلال إلى الهدى، وأفنى عمره في إنقاذهم من الكفر إلى الإيمان ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فالإنسان الذي يعيش لنفسه وشهواته ولدنياه كما يقال هذا يعيش صغيرا ويموت صغيرا، لكن الإنسان الذي يعيش للناس يعيش كبيرا ويموت كبيرا، ويبقى ذكره الحسن، ذكره العاطر على كل لسان. وهكذا عاش نوح عليه السلام، وهكذا عاش سائر أنبياء الله جل وعلا وسائر المرسلين من بعده. فهذه رسالة رسلتها للناس. مسألة تو بعض الأمور اللي تنتشر نشوفها على صفحات التواصل وغيرها، لا أنت عيش نفسك وما لكش علاقة بالآخرين، وأهم شيء مسألة الراحة النفسية والأمان النفسي ونحو ذلك من الأشياء اللي ينشروا فيها. رأه الإنسان رأى الذي يعيش لمجتمعه ويعيش للناس ليخرجهم من يعني وينصحهم ويكون خير ناصح لهم، هذا هو الإنسان الذي يعيش كبيرا ويموت كبيرا. لكن الإنسان رأى لمثلة أمان النفسي وزرادي وطلوع وهو فقط يعني وما يفكرش في الآخرين وما هو شمه يعني
1: مستهلك
0: فقط ما بيش علاقة بالآخرين، وكان نفسي وبنعيش لنفسي يعني وصغاري وما ليش علاقة بالآخرين، يشوف في أخوته ولا كذا مثلا في طريق غير صحيح لا ينصحهم، يشوف في أقاربه على الخطأ لا ينصحهم، ما يحملش هم الأمة ولا لي علاقة بالمجاهدين ولا لي علاقة بالدولة الإسلامية ولا لي علاقة بالمسلمين في كل مكان. يراه الإنسان عاش لنفسه لشهواته صغيرا وسيموت صغيرا ولن يذكره أحد وسيحاسبه الله جل وعلا على تقصيره. لكن الإنسان الذي يفكر في أمته، يفكر في أولاده كيف ينقذهم، من يفكر كيف ينوضهم لصلاة الفجر، مش حتى يخرج لنا جيلا يعني حافظا للقرآن، محافظا على صلاته، حاملا هم أمته، هذا هو الجيل الذي يعني عاد المسلم أن يعني ينظر إلى حياة الأنبياء وينظر. نوح عليه السلام هذا قدوتنا، الأنبياء والرسل هؤلاء قدوتنا وهؤلاء الذين ينبغي أن نقتدي بهم. ويبداش يعني أهمنا في هذه الحياة الدنيا أن ننظر إلى أنفسنا فقط يعني.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا نريد أن تلخص لنا ما هي أبرز الدروس الدعوية التي ينبغي للدعاء وطلبة العلم أن يستفيدوا منها في هذا العصر بالذات يعني.
0: نعم عندما ننظر إلى قصة نبي الله نوح وننظر إلى العبر والعظات التي نستخلصها نجد يعني أمور كثيرة. من أهم الأمور التي ينبغي أن يركز عليها المسلم مسألة عبادة الله جل وعلا وحده. يعني الله تبارك وتعالى هو لخص يعني موضوع رسالتها بقولها ألا تعبدوا إلا الله، هذا هو الأمر الأول، هذه هي قاعدة الدين، هذه محور الدين، هذا عمود الدين، هذا ملخص الدين، هو التوحيد، هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. الإنسان يعني عابد بالفطرة، يعني لا يملك إلا أن يعبد، فهو الإنسان راه إما أن يعبد الإله الحق وإما أن يعبد الشيطان وإما أن يعبد الهوى ولا الأوثان ولا يعبد المال ولا يعبد الشهوات إلى آخر المعبودات. يعني ما أنتم شوفوا الإنسان ما فيش واحد ذكي اسمه حدد أمور أخرى، يا أما صنم يا أما وثن يا أما يعبد فلوس يا أما ما فيش واحد هكذا. ما يعني قعد يعني الإنسان لا يملك إلا أن يعبد في هذه الحياة، فإما أن يعبد الله تبارك وتعالى وإما أن يعبد الشيطان وغير ذلك من المعبودات. كما يقول ابن القيم هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فلهذا دائما يعني نركز عليه دعوة الأنبياء. فالأنبياء مهمتهم الأساسية أنهم يعني ينصح الناس ويرد الناس إلى عبادة الله جل وعلا وحده. وذلك نذكر دائما قول الصحابي الجليل ربيع بن عامر لرستم لما قال عن قائد جيوش الفرس لما قال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لاش يعني أن تعبد الله ولكن يعني لا ألا تعبدوا إلا الله، لاش يعني أن تعبدوا الله، قال ألا تعبدوا إلا الله يعني إفراد الله جل وعلا بالتوحيد. يعني ما فيش تقول لي ما تعبد الله ونعبد مع آخرين زي المشركين، يعني هو نعبد في الله احنا لكن عندنا أصنام آخرين نعبدهم وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله يدلف، فيش توحيد ألوهية يعني. فهنا يعني في كثير من الناس يؤمنون بالله جل وعلا ويعبدون الله لكنهم يشركون في كل ذلك. والله جل وعلا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لما ذكر ربي في سورة يوسف. فالعبادة راهي مفهوم شامل، العبادة تنظم شؤون الحياة، العبادة تنظم يعني حياتنا كلها.
1: يعني معناته شيخنا تو كل واحد يراجع نفسه،
0: نعم،
1: شنية أهم الحاجات عنده في هذه الدنيا.
0: أيوة طبعا. كل نشاط في هذه الحياة نقدر نقوله إن ابتغي به وجه الله جل وعلا هذا هو عبادة. والعادات راه بالنيات تصبح عبادات، والعبادات لما تكون من غير نية تولي عادة. فأول شيء يعني كان يعني نخص فيها مضمون دعوة نوح عليه السلام هو أنه دعا إلى عبادة الله جل وعلا وحده، ودعا إلى إفراد الله جل وعلا وحده. والله تبارك وتعالى يعني أثنى على دعوته وعلى جهده في كتابه العزيز. ف الله جل وعلا وصف نوح بالعبودية لأنه استطاع أن يحقق العبودية في أعلى المستويات. ماذا قال الله عنه على سورة الإسراء؟ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني أول حاجة ربي ذكر بها أنه كان عبدا، يعني حقق صفة العبودية لله جل وعلا. وحتى ذكر الله تبارك وتعالى لوصف لصفة الشكر جت بعد صفة العبودية، وهذا من باب ذكر خاص بهذا العام. يعني فالشكر من العبادة. الله جل وعلا اختص نوح بصفة الشكر لأنه كان كثير الشكر في جميع حالاته كلها. وجعل الله جل وعلا يعني الشكر هذا علة لما قبل من عمسة حمل نوح في السفينة، والله جل وعلا يعني لما نجاه مع من معه الشكر ليه يعني هذا من أعظم أسباب الخير ومن أفضل الطاعات. فنجاة نوح عليه السلام ونجاة من معه كان ببركة شكره لله جل وعلا. وفيه أيضا حث لنا لجميع ذرية نوح على الاقتداء به، وفيه أيضا زجر لنا عن الشرك الذي هو أعظم مراتب الكفر. فنوح عليه السلام عندنا دائما ركزوا عليه مسألة العبودية. فالله تبارك وتعالى حتى يعني صفة العبودية لنوح حتى في في في معرض الإشفاق عليه، يعني لما عندوه قومه ورفضوا دعوته ماذا قال الله؟ قال الله كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. يعني الله جل وعلا هنا يعني أضيف لرب العزة في هذه الآية عبدنا، هذا إضافة تشريف لمنزلة نوح عليه السلام، الله جل وعلا ذكره بعنوان العبودية وأضافه إلى ضمير التعظيم، وهذا تعظيم له عليه السلام ورفع لقدر نوح ومكانة نوح عليه السلام. فجاءت هذه الصفة، جاءت هذه الإضافة يعني على سبيل العموم. فكما قال الله جل وعلا في إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، فالله جل وعلا هنا وصفه حتى بصفة الإحسان اللي هي أعلى مراتب العبودية. وحتى يعني حتى لما قول ما في ما قصة لوط عليه السلام يعني قارن بهذه الصفة، يعني قلت العبودية ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فما يعني الله جل وعلا يعني مع وصف الله لنوح بصفة العبودية اللي استحقها وصفه الله أيضا بصفة الصلاح، عبدين من عبادنا صالحين. وكذلك هذه شهدت حتى في الأحاديث النبوية في السنة قصة الشفاعة لما جاءوا لنوح قال يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، أما ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى يعني إلى ما بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فنوح عليه السلام يقول رضي يعني ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي أوتوا إلى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش فيقال يعني محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فيعني الحديث هي بقية الحديث. فنوح عليه السلام أول الأمور اللي دعا إليها مسألة العبودية، وقام بالعبودية يعني بعبودة الله تبارك وتعالى، وحققها في نفسه حق القيام، وأخلص لله جل وعلا في أعماله كلها، يعني لم يصرف شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا، وجه كل العبادات للخالق جل وعلا سواء الأقوال ولا الأعمال، وإلا الأقوال الأعمال الظاهرة ولا الأعمال الباطنة. فنوح عليه السلام كان كثير الشكر، ربي قال عليه إنه كان عبدا شكورا، هذا من العبودية. الشكر هذه من أفضل العبودية لله تبارك وتعالى، يعني والدعاء زي ما نعرف أن الدعاء هو العبادة، صحيح ولا لا؟ فنوح عليه السلام كان كثير الدعاء وكان كثير التوجه إلى الله جل وعلا، والآيات كثيرة، يا ربي فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ودعا أيضا قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجيني ومن معي من المؤمنين. فكلها آيات شاهدة تدل على أن نوح عليه السلام كان كثير الدعاء، كان كثير التوجه إلى الله جل وعلا، كان كثير التضرع إلى الله جل وعلا، وكان يطلب المغفرة ويطلب الرحمة من الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى يعني قال مخبر نوح قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وهكذا كلما ازداد العبد خضوعا لله جل وعلا ارتفعت منزلته وارتفعت درجته، وكلما زاد القلب حبا لله جل وعلا يعني ازداد له عبودية، وكلما زاد له عبودية ازداد له حبا. نوح عليه السلام كان كثير يعني دائما الذكر، كان دائما يستنصر يعني بكل شيء بسم الله وببركة اسم الله، زي ما قال في السفينة وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي الغفور الرحيم. هذه أشياء قولية قالها، وأيضا عند أشياء يعني قلبية الله أخبر الله عنها. الله ماذا قال عنها؟ قال فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. مثل التوكل، هذا عمل قلبي التوكل أيضا، يعني كان يؤمن بقضاء الله جل وعلا وقدره. وقال لهم الكلام هذا، قال لهم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فهذا فيه إيمان بالقدر، والإيمان بالقدر من أعظم أركان الإيمان بالله جل وعلا. رأوني ناصح أنصح لكم، فكان ربي لا يريد هدايتكم، فالله جل وعلا هو ربكم وهو من إليه ترجعون. وأيضا قال الله تبارك وتعالى وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وأخبر الله حتى عن إخلاص نوح عليه السلام، قال وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أرى ربي منكم فلوس ولا ربيكم تشكروني ولا تذكروني ولا ربي منكم حاجة، أنا أقوم بهذا العمل لله جل وعلا لا لشيء من أمور الدنيا، مش حتى تعطوني شيء ولا ربي منكم حاجة ولا ولا أي شيء. وهذا من أعمال الإخلاص، هذا من أهم أعمال القلوب. نوح عليه السلام كان تواضع، كان يعني ما يتواناش يعني في تذكير الناس بالآخر والحساب، حتى لما جوه يعني قوله أطرد اللي معاك هديم وكذا وهديم، قال لهم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم، وقال لهم هو ربكم إليه ترجعون، وإن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. كان يعني كان حريصا على المؤمنين، وكان يتواضع لهم ويدافع عنهم، وقال لهم هؤلاء يعني آمنوا بالله جل وعلا ولن أطردهم، والله جل وعلا هو الذي يحاسبهم. فكان كثير الثناء على الله جل وعلا، كان يقول إنه كان غفارا، إن ربي لغفور رحيم. فيعني الله جل وعلا وصفه بوصف كثيرة، يعني ووصف الله بالعلم وبالخلق، الله أعلم بما في أنفسهم. فهذه بعض الأعمال القلبية. أيضا نوح عليه السلام يعني قام كثير يعني كثير من قام بكثير من الأمور الظاهرة، حتى مش الأمور القلبية فقط، أمور ظاهرة. يعني مثلا أمر ببناء، يعني لما أمره الله جل وعلا ببناء السفينة وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فعلا يعني امتثالا لأمر الله جل وعلا قام نوح عليه السلام وأصحاب نوح عليه السلام ببناء السفينة، وكان حتى القوم يسخرون منهم، يعني كانوا يسخرون منهم يستهزئون، يعني يقول كيف أنت تدير في سفينة في البر ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وبهذا يعني حقق نوح عليه السلام عبودية القلب وعبودية الجوارح وعبودية اللسان، وعلمها لأتباعه الذين آمنوا به ودعا إليها يعني على بصيرة، ودعا إليها على علم من عند الله جل وعلا. فنوح عليه السلام حقق معنى العبودية، وهذا من أهم الأمور اللي ننصح بها الناس ويركزوا لها في حياتهم، مسألة التوحيد وتحقيق عبودية الله جل وعلا. والإنسان راه في هذه الحياة عليه أن يجاهد نفسه ليصل إلى درجة العبودية.
1: مستحيل يصل درجة الأنبياء، لكن
0: نعم عليه أن يحاول يعني يسعى في تحقيقها. يعني أهل الكمال يعني سبقت لهم من الله الحسنى، يعني يتبوؤون منها أرفع المراتب، وهذا كل ما زاد الإنسان معرفة بالله جل وعلا وإقبال عليه. وربي قال هذا، قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
1: نعم.
0: وربي قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالإنسان يزيد محبته لله جل وعلا وتعظيما لله تبارك وتعالى، حتى يكون من أكمل الخلق ومن أفضلهم وأقربهم إلى الله جل وعلا. فصحيح أن الأنبياء والرسل يعني عرفوا الله بالوحي والفطر السليم والعقل، وكذلك على الناس يعني أن يكثروا ويعبدوا الله جل وعلا حق العبادة ويجتهدوا في العبادة. والأنبياء وصفهم الله بالعبودية في عدة أمور، زي ما ذكر نوح إنه كان عبدا شكورا، ومع ذلك والأنبياء مع يعني ما عظيم قدرهم، وأيضا هم متفاوتون في المراتب، وهم يعني متفاضلون في الدرجات. ربي قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. كذلك الناس يعني مختلفون في هذا، كل إنسان حسب عمله. أكمل مثلا هو العزم الخمسة، وبعدين أولي العزم الخمسة أكملهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي وصف ربي بكمال العبودية كما قال الله جل وعلا في تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعرف الخلق بالله جل وعلا ومتعبدا له بجميع أسمائه وصفاته، وكان يظهر ذله وافتقاره في كل شأن، وكان يكثر من الاستغفار والتوبة، حتى كان يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. كان يكثر من الدعاء، يلح في الدعاء، يتضرع لله جل وعلا. يا الله هو السميع المجيب الجواد الكريم. يعني حتى أبو بكر الصديق يعني في في في غزوة بدر يعني أشفق عليه يوم بدر من كثرة ما بكى ومن كثرة ما تضرع لله جل وعلا، فأخذ بيده والصديق وقال حسبك يا رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير العبادة، كثير التهجد في الليل، كان يقوم ليصلي حتى يعني تورمت قدماه أو ساقاه. ف يقال له يعني أنت يعني غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصيام، كان دائما الحمد، كثير الثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، كان متواضعا في تعامله، كريما في أخلاقه، يعني كل أمور ينبغي أن نركز عليه، لأن هذه كلها عبادات الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في يعني في لما وصفوا وقت دخوله مكة يوم الفتح،
1: يوم النصر،
0: النبي صلى الله عليه وسلم نعم يوم النصر دخل مكة وكان ذقنه يعني على راحلته متخشعا، كانت يعني لأن حياة كلها يعني هذا كله يعني لله تبارك وتعالى، وتدل على كمال عبوديته، وكيف لا يكون كذلك وهو أعرف العباد بالله جل وعلا. فنوح عليه السلام دعوة إلى مسألة التوحيد أمر واضح وتكلمنا عنه.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم وتلك الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قصص أنبيائنا نورا نهتدي به، وأن يرزقنا صدق الإيمان وحسن الاتباع والثبات على التوحيد حتى نلقاه. وكما نتقدم باسمكم بجزيل الشكر والتقدير لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة على ما تفضل به من هذه الفوائد الطيبة، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. كما نشكر لكم مستمعين الكرام متابعتكم وطيب استماعكم. كنت معكم في التقديم أنا مالك النجار، حتى نلقاكم في حلقة جديدة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: إذن نجيب شيخنا عن سؤال ولدينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
0: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز الشراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص لي، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة. يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، يا ما تب 15 يا ما تب 20 يا ما توصلوا فيه، لما يجي فتره يوم تقام حتى ب 30 يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومه سواء الغاز والا البنزينه والا الاشياء المدعومه، هذه لا يجوز للمسلم ان يبيعها في الطرقات ولا ان يتخذ هذا الامر مهنه. في فرق بينه وبين الاسمنت، الاسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لأنك خذيت منه قنطار ولا اثنين لأنك مستحق وغيره، ما هوش يعني أنت لست بآثم في ذلك. لكن كلما كان أخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو هو أفضل ليك أنت، وحفاظ عليك وحفاظ علي مبانيك وغيره. أما إذا كان يقصد هو مثلا شراء من أمام المصنع ولا غيره، من مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
4: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
0: إذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى، يعني نشتري من محل مواد بناء مرخص لي النبيع في هذه الأشياء هو أفضل. لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
4: بارك الله فيك شيخنا. هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
5: إذا كان تقدر مثلا تغسل من الصدر وللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديره في طاقية، هذا اللي يديره فيها لما يديره في حمام البخار، طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء على اكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لها غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في راسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
4: بارك الله فيك شيخنا.
6: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
7: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. من شروط النكاح الولي. لا نكاح الحديث لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني، فإن أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة. فهذا السبب، لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا بالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول مش بيناسب شخص يعني. ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفء من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني، والله أعلم.
3: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء الليبية. في هذا البرنامج، برنامج فتوى، نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. أي اتصال يكون من الأرقام التالية 092-092-15-0-092-092-16-0، ولأي اتصال على الواتساب 092-092-17-0. نبدأ ببعض الأسئلة الواردة عن طريق التطبيق إلى حين ورود الاتصالات من الإخوة المتصلين. هذا سائل يسأل، قال: هل فعلا منهي عن التوقع؟ ماذا قد يحصل؟ طبعا مسألة التوقع ما سيحدث في المستقبل هي يعني ممكن نقسمها أمرين. الأمر الأول اللي هو التنبؤ بالغيب المطلق، يعني الجزم بما سيحدث مستقبلا من غير دليل، ولا ادعاء معرفة الغيب، ولا باللجوء إلى العرافين، ولا اللجوء إلى المنجمين. هذا منهي عنه، لأن علم الغيب عند الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والله جل وعلا يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا. فهذا إذا كان هناك جزم بما سيحدث مستقبلا دون دليل. الأمر الثاني اللي هو إذا في أمور يعني توقع مبني على أسباب ومعطيات، مثلا يقول الشخص: أتوقع أن تمطر غدا بناء على توقعات الأرصاد الجوي، ولا أتوقع أن ينجح المشروع هذا لأن مؤشراته جيدة بناء على دراسة الجدوى، وهذا يعني لا يعتبر من ادعاء علم الغيب. هذا هو تقدير، هذا احتمال مبني على أسباب ظاهرة، وهذا أمر معتاد ومباح ولا إشكال فيه. لذلك مسألة أتوقع أن يحدث كذا هي مش محرمة في ذاتها، مدامة هي يعني ما فيهاش ادعاء اليقين بعلم المستقبل، وكانت مبنية على احتمالات وتقديرات ومبنية على معطيات. لكن الجزم بما سيحدث يعني مستقبل من غير دليل هكذا، ولا ادعاء معرفة الغيب، ولا فهر اللجوء إلى العرافين والمنجمين، هذا منهي عنه كما ذكرنا. عندنا اتصال. عم يونس، تفضل.
2: السلام عليكم دكتور عبد العزيز.
1: السلام ورحمه الله وبركاته. عم يونس، كيف الحال؟
2: طيب عليك وبارك الله فيك.
1: امين ان شاء الله رب العالمين. امين.
2: اذا مبارك
1: الساعه. امين يا عم يونس، تفضل.
2: سلامتكم ونصر عزه اخوتنا في غزه.
1: امين يا رب العالمين.
2: نعم. والله يا شيخ عبد العزيز، بقدم السؤال الاخ مشتري، قلنا انت عندكم به حكم، ولكن توضحنا شويه. شوف الرهمات في الاشجار خصوصا النخيل وغيره، طبعا المناطق اللي بجنبنا احنا وين الاسد يعني، لا مسكينه ولا معفنينه ولا قصينه، ولكن يعني أو حتى الاستفادة منهم إلا قليل في الحيوان وغيره. أتمنى منك الحكم الشرعي في النعمة هذه ونفس الشيء توجيه الاتجاه الصحيح حقيقة للنعمة هذه حقيقة. يعني ممكن الزيتون تصبح فيه شوية اهتمام شوية رغم أن يعني الاستفادة من حطب وغيره يعني من الحقيقة تشوف بالذات النخيل المهمل بشكل غريب يعني وللأسف يعني. إن شاء الله ربي يهدينا ويصلح حالنا وإن شاء الله دوم علينا النعمة إن شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله عم يونس بارك الله فيك بارك الله فيك. العم يونس تكلم من مسألة الاعتناء بالأشجار ولما فاهم النفع، وهذا يعني أمر مطلوب الاعتناء بالشجر من الأعمال الفاضلة في الإسلام، فهو نفع للإنسان وفهو نفع للحيوان وفهو نفع حتى للبيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. فالاعتناء بالشجر فيه عدة فضائل، منها أن أجدر الصدقة الجارية، يعني ما دام الناس والحيوانات ينتفعون بهذه الأشجار فهذه صدقة جارية. أيضا فهو المساهمة في إعمار الأرض، وهذا مقصد من المقاصد الشرعية. فتوفير الظل وتوفير الثمار وتوفير حتى المنظر الجمالي، وفه تحسين للبيئة وفه تنقية للهواء اللي نتنفس فيه. أيضا الاعتناء بالأشجار فه حتى إحسان إلى المخلوقات التي يعني نستفيد منها البهائم وغيرها. فلذلك غرس الأشجار وسقي الأشجار والمحافظة على الأشجار هذا من الأعمال المستحبة التي يؤجر عليه المسلم، خاصة إذا قصد بغرسها النفع العام وابتغاء وجه الله جل وعلا فأيضا في حتى يعني نهي عن قطع الأشجار بغير حق. لما نتكلم على السدرة، من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. فالعلماء يعني عمموا هذا الحديث لكل من يقطع شجر ينتفع بها الناس ولينتفع بها المسافرون ظلما وعدوانا. أيضا في حتى أحاديث كثيرة، وعندنا باب في الفقه باب إحياء الموات ليحياء الأرض وزراعتها، وعلي النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحيا أرضا ميتة فهي له. فأحياء الأرض ويشمل الزراعة وغرس الأشجار، وكل هذا شامل لمسألة الإحياء. الشجر أيضا هو من نعيم الجنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أشجار يعني نعيم الجنة أشجار الجنة وعظمها، وإن في الجنة شجر يسير الراكب وفي ظلها 100 عام لا يقطعها. فهذا وصف لعظم نعيم الجنة وسعة الأشجار. فالخلاصة أن في أحاديث كثيرة فهتشجيع لغرس الأشجار وعلى الزراعة ونفع الأشجار، هذا يعتبر صدقة جارية. والإنسان يعني مطالب المسلم بالمحافظة على الأشجار وعدم الإفساد في الأرض، يعني فغرس الأشجار يعني من أفضل الأعمال التي يمتد نفعها بعد وفاة الإنسان، يمتد نفعها بعد وفاة الإنسان. عندنا اتصال أبو محمد، تفضل.
3: أيوة السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: طيبين.
1: يومك طيب أخي أبو محمد، تفضل.
3: نسألك على 2000 تاع الدولار.
1: نعم.
3: يعني بنقول على المعاملة شن صار بالضبط سنة أكيد.
1: إيه نعم.
3: على حسابي انت على المصرف انت الدولار فاضي ما في شيء. أمان.
1: إيه.
3: يعني طبعا سجلت يقول كان اختار الشركة. واختار شركة صرافة واختار المصرف. اخترت الشركة صرافة والمصرف وذكرته وحسابي فاضي ما في شيء. مشيت للمصرف قال لي برا اتجه لآخر الفرع بتاعك ومشيت. المهم وانا مقعمز حولت من حساب الحساب الخاص لحساب المصرف اللي فيه تاع الدولار. فطول يعني رحتاو فاضي ما في شيء لما درت خسرت الصرافه وخسرت المصرف شيء الصرافه يعني. فحولت طول جت رساله طول ان خسر منك اعطاني 2000 دولار
1: في نفس اللحظه يعني.
3: نعم في نفس اللحظه ايه. ولما قدرت اخترت الصرافة ذكرت فاضي الرصيد في تاع المصرف الدولار.

0: مختار شركة صرافة.
1: باي اختارت شركة صرافة. بعد كم جاتك الرسالة أنت لما حولت المبلغ بالدينار الليبي؟ كم جاتك الرسالة؟ كم الوقت اللي استغرق مش نقيت الدولار في حسابك؟
0: ما فيش فوري فوري طول. وأنا مقامز.
1: أنت حولت الدينار جاتك رسالة الدولار طول؟
0: إيه دولار فوق الطاولة حط فوق الطاولة وأنا حولت. أخذت في دي الواحد ال.
1: تمام إن شاء الله.
0: النقطة المهمة إني أنا لما اخترت شركة الصرافة فاضي رصيدي ما فيش فلوس.
1: وتقدر تلغاه المعاملة مع اشتباه لو ما اشتبه
0: تلغاه. لا تقدر تلغاها تلغاها. مش علاقة بالواحد بكل الشركة هذه.
1: تمام النقطة هذه واضحة تمام.
0: الله يسلمك.
1: هي دار الإفتاء أصدرت الفتوى في هذا وبعد مباحثات وعدة مراسلات للمصرف المركزي فذكرت يعني الفتوى في عدة أمور منها مسألة أكل المال بالباطل بالنسبة للمصارف وكذلك مسألة المبلغ المودع اللي هو فيه ضمان بجعل ففي عدة إشكاليات في البطاقة لكن أهم الأشياء اللي فيها اللي هو الصرف المؤخر هو في الصورة هذه الظاهر أنه منتفي لكن لعلنا نراجع يعني هل الصورة هذه متاحة أو لا الظاهر كانت قبل غير متاحة إذا كانت متاحة يعني في نفس الوقت يحددوا لك السعر وتحول المبلغ وتستلم الدولار فهذه ما فيهاش صرف مؤخر فيها عدة أخرى يعني ما تطلش عقد الصرف لكن ما فيهاش إلا صرف للمؤخر لكن الصورة اللي موجودة العامة اللي هو أن يتم تحديد السعر يعني فيه مواعدة والمواعدة هذه ملزمة المواعدة اللي عند اختيار شركة الصرافة يحددوا لك في السعر اللي يتم الإيداع فيه فهذه تؤدي إلى صرف مؤخر ورسلنا المصرف المركزي لتعديل هذا الإجراء وما تمش التعديل حتى الآن. عندنا اتصال. أيوة نعم نرجع إلى الأسئلة الواردة عن طريق التطبيق. هذا سائل يسأل هل من الكبائر صلاة الصبح بعد الشروق أو تأخير صلاة أو تأخير الصلاة بشكل عام؟ العلماء عدوا أن تأخير الصلاة عمدا بصفة دائمة هكذا من غير عذر هذا ذنب عظيم جدا وعده كثير من أهل العلم من الكبائر يعني إذا استيقظ في فرق إحنا بين قولوا بين إذا استيقظ الإنسان بعد شروق الشمس بسبب نوم غلبه أو نسيان هذا لا يعني لا إثم عليه كان اتخذ جميع الإجراءات يعني دار منبه وذكر حد يستيقظ لكن ويجب عليه أن يصليها فورا يعني عندما يستيقظ مباشرة أو عندما يتذكر مباشرة لعموم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها ما تذكرها لا كفارة لها إلا ذلك لكن أن يتعمد الإنسان السهر هذا هو المحرم تعمد السهر أن يتعمد ترك الاستيقاظ حتى خرج وقت الفجر مع أن قادر على أن يتخذ الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ لصلاة الفجر ولفعل الصلوات بصفة عامة لكن هو عارف نفسه أن حين يستيقظ ومواعيد يدير فيها كلها بعد الساعة 10 وعارف نفسه أن لن يستيقظ الفجر ولم يتخذ فهذا لا شك أنه من المحرمات لأن هذا فيه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها بلا عذر وهذا أمر خطير المسلم مطالب بأن يؤدي الصلاة في وقتها وأداء الصلاة في وقتها من أعظم الواجبات والله تبارك وتعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فهذا الذي يؤخر الصلاة عن وقتها داخل في الويل الوارد في هذه الآية فالإنسان في فرق بين اللي أخر الصلاة بسبب النوم ولا نسيان أو عذر خارج عن إرادته هذا لا يعد ذلك من الكبائر وعليه أن يبادر إلى قضائها فورا لكن الإنسان الذي يتخذ ذلك يعني عادة هذا هو الأمر المحرم وهذا هو الأمر الكبير

0: كبير، لأن الله تبارك وتعالى في القرآن قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني الصلاة مفروضة في أوقات محددة، لا يجوز إخراج الصلاة عن هذه الأوقات التي حددها الله تبارك وتعالى من غير عذر. الله تبارك وتعالى أيضا في القرآن يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وكثير من أهل العلم فسروا أضاعوا الصلاة بأنهم أخروها عن أوقاتها، اللي يصلي الفجر عاد دائما بعد الشروق. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله جل وعلا، قال الصلاة على وقتها، يعني كون الصلاة على وقتها هذا أحب الأعمال. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا يدل على مسألة مهمة، وهي أهمية المحافظة على الوقت، أهمية المحافظة على الوقت. والمسألة الكبائر لأن فيها وعيد، المسألة فيها وعيد، إن كيف نعرف أنها كبيرة؟ أي مسألة متوعد عليها بويل ولا باللعن ولا بغير ذلك، هذه تعتبر من الكبائر. فالعلماء شددوا في هذه المسألة، ويعني فلا بد للمسلم أن يحافظ على الصلاة ولا ويتخذ دائما كل الأسباب زي المنبه، ولا يحاول أن يعني يتواصل مع بعض الناس الذين يعني يساعدونه في هذه المسائل. عندنا اتصال، الأخ خالد تفضل. الأخ خالد معنا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يوم سعيد شيخ.
0: يومك طيب، يومك طيب يا خالد، تفضل.
1: شيخ أنا عندي بنيتي رحمة الله عليها متوفية.
0: عندك ماذا؟
1: ألو؟
0: إيه نسمع فيك أخو خالد، كيف قلت لي؟
1: قلت لك عندي بنيتي رحمة الله عليها متوفية.
0: إيه رحمة الله عليها.
1: وعندها شوية حاجات تضم لها، وعندها كشيء إنك تضم لها.
0: إيه.
1: فأما أفضل هل نمشي
0: نقيم طلقة جارية
1: في دولة
0: فلسطينية بير مصر مية وحاجة؟ هي بنتك مش متجوزة هي؟
1: أو حتى هنا مثلا نمشي لجامعة جنبي نقيم مصروم مية نتخلم حاجة في المسجد ندير صفات ندير مكاميرات طلقة للجارية الأفضل ندير لها مثلا.
0: إيه تو بنتك مش متجوزة هي؟
1: ها؟
0: مش متجوزة البنت؟
1: لا متجوزة هي.
0: ايه وباين عندها زوج وعندها صغار ولا على من عندها؟
1: لا ما عندها صغار، عندها جوز، لكن جوز قال لي من اللي بديله ماشي.
0: تمام تمام.
1: شوف الأفضل يديرونها ماشي.
0: تمام تمام ان شاء الله. تمام اخوي خالد بالله نجاوبك. طبعا الأصل أن كل ما تركه الميت هو ميراث للجميع، حسب يقسم حسب الفريضة الشرعية. الزوج بما انها ما عندهاش ابناء عندها النصف، والباقي يعني عندك الام ايضا ثالث هنا، و يعني وهذه يعني من مسائل الغرامين اللي هي مساله ترك الزوج وام واب هنا في هذه المساله، ان الاخوه لا يرثون، فالام لا ثلث الباقي في هذه المساله، يعني زوج وام واب في المسائل الشاده في الميراث المعروفه في الميراث. فالأصل أن يقسم على الميراث حسب الفريضة الشرعية، حسب الفريضة الشرعية. لكن إذا اختار الورثة قالوا خلاص نصيب نحن بنصدقه وسنجعله صدقة لهذه البنت، ما فيش بأس، هذا الأمر ما فيش بأس، وتنتفع هي بذلك. باي هل الأفضل أن حفر بئر مثلا أو تصدق لمسجد أو ماذا؟ الأفضل هو ما كان فيه نفع كثير، كلما احتجنا يعني ما كان الناس بحاجة إلى مسألة معينة كلما كان أكثر أجرا. فإحنا بنعطوه القاعدة، وهذه القاعدة مش لخالد بس للجميع، هي لما يجي الإنسان يقول أيهما أفضل، أني بندير بير في أفريقيا ولا ندير بير في آسيا ولا نعطاها لغزة، وإلا يعني ولا نعطاها للناس هنا مثلا يستفيدوا منها أقاربنا أفضل ولا أقربونا بالمعروف ونحو ذلك. يعني نقول دائما ركزوا على ثلاثة أشياء. الأمر الأول الأكثر حاجة، الأكثر حاجة، من هو اللي محتاج أكثر؟ كلما يعني كان الناس أكثر حاجة كلما كان الأجر أكثر. المسألة الثانية الأوسع نفعا، يعني كلما انتفع به يعني بير ينتفع منه ألف خير من ينتفع به مية، كلما كان أوسع نفعا كلما كان أكثر أجرا. المسألة الثالثة الأطول أثرا. كيف الأطول أثرا؟ يعني يسد مدة كبيرة، يعني حاجة اللي ممكن ناخد شيء ممكن يسد سنة وينتهي، ولا حاجة ممكن تقعد مئة سنة، اللي تقعد مئة سنة أكثر أجرا. وهذا الوقف كلما ما دام باقي ما الأجر باقي. فإذا احنا نركزوا على هذه الأشياء الثلاث، نشوف يعني لو كان مثلا فيه بئر يعني الناس محتاجين ليه بكثرة، والبئر هذا يقعد فترة كبيرة وينتفع منه أناس كثيرون، هذا أولى من غيره. لأن مرة تحط أنت في بئة صح أنت بتقول أقاربي وكذا ولا نحط المسجد، لكن في ناس أحوج منهم، كلما كان في ناس أحوج منهم كلما كان اللي أحوج أكثر أجر. فإذا حفر بئر في مكان يحتاج إليه الماء هذا من أفضل الأماكن، وهذا من أعظم الصدقات الجارية، لأن الماء حاجة أساسية ينتفع بها الناس والحيوان والنبات. بناء مسجد أمر طيب، وده بيكساهد في الأساسات في العرس وفي البيت، إن هذا عمل يعني من الأعمال الجليلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. أيضا تعليم العلم الشرعي وده أمر مهم، وهذا راه يعني قد يكون أعظم أثرا يعني لما نساهم في تعليم العلم الشرعي ومدارس الدينية لنين سينتفع بها وناس كثير. أيضا فها كفاءة الأيتام، كفاءة الفقراء، كفاءة المحتاجين، فها أجر غرس الأشجار المثمرة، فها أجر توزيع المصاحف، فها أجر أوقاف. فلكن زي ما قلنا أفضل الصدقة ما كان الناس أحوج إليه وأكثر نفعا لهم. فلو كان فيه مثلا قرية تعاني من نقص في المية، حفر البير أفضل من بناء المسجد لما يكون هم عندهم مسجد يبوا مسجد إضافي. لا، نقول نقص الماء هنا هم محتاجين للماء، وحفر الماء هنا أفضل. وباهي لما نجوني مثلا المنطقة اللي في انتفاها عندهم مية وكذا وكل شيء ما ينقصهمش، لكن ينقصهم مسجد، هم يفتقرون إلى مسجد يصلون فيه. هنا نقول بناء المسجد أولى. إذن خليك ركز على هذه المسائل، الأفضل في حقك هو الأكثر حاجة والأوسع نفعا والأطول أثرا. وأسأل الله أن يوفقك لصدقة جارية لابنتك يبقى أجرها لها وتنتفع بها بإذن الله تبارك وتعالى. عندنا الحاج محمد، تفضل الحاج محمد. تفضلي تفضلي. الصوت مش واضح يا أختي، تفضلي.
2: قلت لك عندي يطلع بعض
0: بعضها. شن هي؟
2: قلت لك بور
0: اي ايه يا اختي تعالي، مكان فيه تغطية، الصوت مش واضح راهو، كلمة نسمعها وكلمة لا.
2: انت قلت بعد الظهر بيطلع للتون.
0: ايه تمام.
2: هذه الظهر العصر مع بعض هنا في الحوش.
0: بيطلع في السيارة ولا في الطائرة هو؟
2: لا في السيارة.
0: اي خلاص يصليهم في الله، يصليهمش في الحوش، يصليهم في الطريق.
2: باي بارك الله
0: فيك. لما يفوت المدينة يصلي في الطريق، على اول مسجد يصلي.
2: وما ما يقدرش ينزل هو يا شيخ السيارة.
0: اي خلاص ما يقدرش ينزل يصلي، هو جالس، هو يصلي هو جالس في الحوش ولا شي يديره؟
2: لا هو جالس في الحوش.
0: خلاص يصلي في السيارة وهو جالس، لما بعد ما يطلع بيصلي الأذان الظهر، هو بيطلع بعد الظهر يصلي الظهر بس.
2: باي بارك الله فيك.
0: وماهوش قصر. ايوه.
2: بارك الله فيك.
0: الوقت القصر يبدأ بعد الخروج من المدينة، ما هوش قبلها، لكن بعد الظهر يصلي الصلاة عادي، كان أدن الظهر يصلي الظهر، لكن العصر لا يصليه لأن الجمع ما دام في بيته ما هوش رخصة له الجمع، هو قاعد في بيته، هو لم يخرج من المدينة، لما يخرج من البنيان من مدينته وينقطع البنيان يبدأ هنا في القصر. والجمع طبعا له ضوابط خاصة عند الملكية، مسألة لابد يكون يعني جدة في السير يعني. أيضا عندنا ما زالت بعض الأسئلة الواردة، هذا يسأل إليه حكم فتح محل الحوالات الداخلية والخارجية. هو طبعا متكلم عليها من أمرين. المسألة الأولى، العمل بالصرافة بصفة عامة الأصل فيه هو الجواز، نوع من التجارة، لكن الصرافة عندها شروط خاصة لابد من توفر هذه الشروط. أول شرط التقابض الحقيقي ولا الحكم، يعني لابد أن يحصل التقابض الفوري والحقيقي، هذا واضح يد بيد، وإلا الحكمي اللي هو التحويل الفوري للحسابات عن طريق التطبيق ولا الشيك المصدق، ويكون في مجلس الصرف، في مجلس الصرف، وكان اتحاد العملة دولار بدولار، لابد أن يكون هناك شرط آخر اللي هو عدم التفاضل، لابد فيه تماثل، يعني لما تختلف العملة دولار بدينار ولا غيره ما فيش حرج في التفاضل، لكن لابد من التقابض في نفس المجلس، وهذا شرط، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم في هذه المسألة، ويعني ومن الحديث الواردة في ذلك، لما أبي المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، فقال كنا تاجرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسى أن يتأخير يعني المسد القبض فلا يصح. والحديث متواترة في هذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثل ميمة السواء بسواء، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. فالمحلات للصرافة إذا تضمنت أي معاملات ربوية زي إقراض المال بفائدة ولا اشتراط زيادة مقابل التأخير ولا المسائل التداول هذه الفوركس وغيرها، ومتاجرة بعملات مع التأخير في التقابض وغلة، يعني فهذه الطريقة هذه محرمة شرعا ولا يجوز. إن تم التعامل بوفق الشريعة لا بأس في ذلك، لكن الحقيقة يعني يصعب، يعني احنا حقيقة شفناهم يعني كثير من محلات الصرافة دخلوا بهذا الأمر لكنهم تساهلوا بعد ذلك، وبدوا يأخذوا الفتوى الضعيفة والفتوى الشاذة، ولا يلتزمون بالشرع في كثير من المسائل، لا يلتزمون بالشرع في كثير من المسائل. يعني لابد قبل أن يفتح الإنسان محل حوالات داخلية ولا خارجية ولا محلات صرافة، لابد أن يأخذ دورة شرعية ويعرف الأحكام الشرعية كاملة في هذا من أهل العلم الموثوقين، ولا يتساهل في مسألة الصرف، لا يتساهل في هذه المسألة. فالفتح المحلات هي زي غيرها من المحلات الأخرى، لكن هي شروطها صعبة، شروطها صعبة، يعني تحقيق الشروط الشرعية في أيامنا هذا الحقيقة في صعب. إذا كان هو من السابق، من لما نتكلم عليه الآن، في عدة محاذير كثيرة من العمل في هذا، حتى الإمام مالك كره العمل في الصراف، وكان يقولوا حتى لو استظليت يعني تحت ظل صراف لا تستظل. لماذا؟ لأن فهم محاذير كثيرة، فالوقوع في الربا لما تبيع العملات يعني بعضها ببعض من غير تحقق شروط الصرف الشرعي، ومسألة بيع البطاقات هذه الفارغة والمشحونة وغيرها هتدخل في الحرام، عندك التأخير في التقابض بين العملات المختلفة، كثير من الأوقات اللي عندهم يعني عقد الصرف لابد أن يتم التقابض في المجلس وفق الضوابط الشرعية، ما يجوزش يعني مسألة الجهل بالأحكام الشرعية. في كثير من الناس يجهلون كثير من الأحكام الشرعية في مسائل العمولات والتحويلات المالية، وما يصيرش تقابض، ولا يعطيك المبلغ وتسلم اليوم الثاني، وفيه كثير من البيوع تحصل يتم معك المبلغ في الليل وغدوة يتم البيعة كاملة والتقابض يصير في اليوم الثاني، وهذا كله مواعدات لما تكون ملزم الوعد محرمة. فالصرافة ما نقولوش أن عملها محرم مطلقا، هي مهنة جائزة إذا التزم صاحبها بأحكام الشرع، لكن الحقيقة كما يقول بعض السلف يعني باب الصرف من أدق أبواب المعاملات المالية، لذلك يعني شدد العلماء في تعلم أحكامه قبل الدخول فيه، يعني لابد من معرفة الأحكام الشرعية في هذه المسائل، مسائل الصرف، وما نستهلش فيها وما نقولش لا الأمر بسيط ولا نعرفه وغيره. لا لا لا، الأمر مش بسيط، الأمر شديد جدا، ويجب علينا أن نتحرى الحلال. هذا باب من أدق الأبواب في المعاملات المالية، ويجب علينا أن نحتاط كثيرا في هذه المسألة. نرجع إلى بعض الأسئلة الأخرى الواردة عن طريق التطبيق. هذه تسأل، قلت هل يمكن الله جل تجيب الدعاء بالهداية لشخص لا يريد أن يهتدي؟ يعني شخص هو هذا لا يرى أنه مخطئ ومذنب، ولا ينوي أن يغير من حاله الأفضل، والله يقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ويقول أيضا إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية من الله. فهل يجوز أن نطلب من الله أن يلقى الهداية، أن يلقي الهداية على عبده الذي لا ينوي ذلك؟ ما فيش بأس، نعم، طلب الدعاء بالهداية ما فيش بأس في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ويجوز أم وبل نقول يستحب أن يعني ندعو له بالهداية، حتى ليشوف نفسه ما هوش مخطئ ولا ما ينويش التغيير، لأن مسألة الهداية هذه الهداية بيد الله جل وعلا، والله قادر على أن يفتح قلب العبد للحق في أي لحظة. والآيتين اللي ذكرتيها ما فيش بينهم تعارض، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، دول أن السنة، يعني السنة الله في التغيير والإصلاح، يعني يعني من السنن أن التغيير والإصلاح لهما فيها يعني سبب من العبد. وقول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، تدل على أن القلوب بيد الله جل وعلا، وأن التوفيق يعني الهداية نعمة يمنحها الله لعباده. فقد يكون يعني العبد يعني بداية أمر بعيد عن الحق وما يفكرش في التوبة، ويقذف الله في قلبه نورا بسبب دعوة صادقة ولا موعظة وإلا ابتلاء أو سبب آخر، فينقلب حال هذا الشخص إلى الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأناس كانوا يؤذون المسلمين ويحاربون الدعوة فهداهم الله بعد ذلك، ونشأ الأمثلة عمر الخطاب الذي كان قبل إسلامهم، ثم يعني ثم صار بعد ذلك من أئمة الهدى. فما نقولوش يعني هذا لا يريد الهداية ما ندعي لهش، لا، بل ندعو له بالصدق ونقول اللهم اهديه وافتح قلبه للحق وارزقه البصيرة والتوبة والأمر للرشد. في الهداية طبعا نوعين، هداية دلالة وارشاد، وهذه يعني تكون من الأنبياء والدعاء ومن ينصح الناس، وفي هداية التوفيق وقبول الحق، هذه لا يملكها إلا الله جل وعلا. فالخلاصة ادعي له ما فيش بأس، ويجوز أن ندعو لهذا الشخص، وقد تكون دعوتك يعني هذه التي تدعو له سببا من الأسباب التي يكتب الله جل وعلا بها هدايته. فنكثر من الدعاء ولا لا إشكال في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا يسأل، قال شنو حكم حلف على المصحف عمدا، يعني حلف حانث؟ هذا أمر محرم، وهذا من كبائر الذنوب، وهذا من اليمين الغموس. يعني لم يحلف الإنسان على المصحف كذبا عمدا فهذا من أعظم الذنوب، وهذا يسموه العلماء اليمين الغموس، إن تغم الصحابة في الإثم ثم في النار إن لم يتب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الكبائر ذكر منها الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. اليمين الغموس لم يحلف الإنسان متعمدا على أمر يعلم أنه كذب. يعني الأمر الحلف على المصحف ما يجعلش يعني الكذب شد من حيث نوع الذنب، لكن يزيد الأمر فضع، لأن فيه تعظيم لليمين. الحلف على المصحف تعظيم لليمين، وحصل انتهاك لهذا اليمين بالكذب. فمن حلف كذبا عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، يندم على ما فعل، يعزم على عدم العودة إلى هذه الذنب وهذه المعصية، وكان ترتب ليمينك هذا اللي حلفته يعني ضياع حق من الحقوق ولا أخذ مال بغير حق، يجب أن يرد الحق إلى صاحبه. فاليمين الغموس هذه فيهاش كفارة، اللي هي متاعت 3 أيام على الصيام إطعام 10 مساكين، ومن لم يجد يعني يصوم 3 أيام. لا، هذه لابد فيها من التوبة النصوح، لأن الذنب عظيم لعظم ذنبها. فهذا هو اليمين الغموس، أن تحلف على شيء يعني كذبا هكذا وتعلم أنه كذب. في فرق بينه وبين حلف على المصحف أنه سيفعل شيء في المستقبل ثم لم يفي بوعده، وهذا يمين منعقدة. هذه اللي فيها الكفارة عندما يحنث، هذه فيها كفارة عندما يحنث يطعم 10 مساكين. لكن هذا حلف على يمين في المستقبل، يعني لما حلف ما كانش يعلم بشيء، وفي المستقبل يعني عرف أنه بيدير الشيء الفلاني وبعدين لم يستطع فعله أو لم يفعله. فهذا يختلف عن يمين الغموس اللي حلف على حاجة في الماضي وحلف كذبا، فهذا الأمر من كبائر الذنوب، يجب يعني كفارة تكون بالتوبة الصادقة إلى الله جل وعلا. الكفارة تكون بالتوبة الصادقة إلى الله جل وعلا ورد المظالم إلى أهلها. هذا يسأل، هل ملابس الميت يجب التخلص منهم أو عادي يجوز لبسهم وعليهم ريحة الميت؟ هي ملابس الميت بصفة عامة كلها هي ميراث، يعني أي كل ما تركه الميت من مال وملابس ونحو ذلك كلها ميراث. يعني تقسم حسب الفريضة الشرعية، ولو الورثة أعطاها لشخص معين ما فيش بأس، يجوز لبسها ولا نصدق بها للمحتاجين ولا نحتفظ بها، المهم ما فيش بأس في ذلك. المهم حتى الاحتفاظ بها مسد على ريحة الميت ما فيهاش، بشرط ألا تؤدي لزيادة الحزن ولا للتعلق الإنسان التعلق المؤذي هذا. لكن مسألة وجود رائحة الميت على الملابس فهذه ما فيهاش يعني ما يجعلهاش محرم ولا مكروه من الناحية الشرعية. الميت المسلم طاهر وملابسه طاهرة ما دام ما فيهاش نجاسة. فإن كان الإنسان يعني يتأدى بها ولا كذا لما يتذكرها وتسبب له حزن شديد ولا تأثر على نفسيته، نقول يعني وصلها وعطرها وما فيش بأس يعني تلبسها، ما فيش بأس تصدق بها، ما فيش بأس تعطاها لأحد يستفيد منها. يعني كان السلف والصحابة رضي الله عنهم يعني يورثون أمتعة الموتى، ملابس الموتى كسائر أموالهم. لم ينقل عن الصحابة والسلف أنهم كانوا يتخلصون منها لمجرد أن صاحبها توفي، لا، ما كانوا يتخلصوا منها، كانوا يرسفها وعادية وما هيش كانت مؤثرة ولا نحو ذلك ولا تسبب لهم زيادة حزن ولا نحو ذلك. فالخلاصة الملابس للميت هي ميراث تقسم حسب الفريضة الشرعية، تفاهموا الورثة أن بيعطاها لواحد يأخذها، تفاهموا أن بيصدقوا بها يصدقوا بها، تفاهموا أن يتخلصوا منها يتخلصوا منها. الأفضل أن ينتفع بها أو يتصدق بها، كان هم ما همش محتاجين لهم يقدروش يلبسها، يعطاها لحد ممكن يلبسها يغسلها وكملابس مستعملة وما فيش بأس في ذلك. لو تخلصوا منها أيضا معليش بأس في لا بأس في ذلك إن شاء الله جل وعلا. هذا يسأل علي مسألة بيع ماله يملك البيع التجارة الإلكترونية، قلت أعمل في شركة وأحيانا يتصل بي زبائن يطلبون مني بضاعة ليست عندي ولا أملكها، وسمعت النبي ما لا يملك حرام، فاضطر عندما يتصل بي الزبون أن أقول له أن البضاعة ليست موجودة عندي ولكن سوف أشتريها لكن من السوق، إن وافق أقول له السعر النهائي مع المربح بدون أن أقول له سعر شرائها، هل هذا يجوز أو لا؟ طبعا كان اللي حصل هو عرض نوع البضاعة بدون إبرام عقد البيع، تقول هذه موجودة نوفر لك بكذا وما تتمش مع عقد البيع، يعني هو عبارة عن عرض نوع البضاعة بدون ما تبرم عقد البيع، يعني ولم يكن أي إلزام له بشرائها، هو وعد منه هو بالشراء، شراها نجيبها منك بعدين هو بالخيار، يعني شراها منك باية ما شراهاش منك له الخيار، فأنت مشيت وشريتها وبعتها إليه، هذه ما فيش بأس لم يكون الوعد غير ملزم، يعني للمشتري الخيار في الشراء منك وعدم الشراء منك، لكن الوعد الملزم هذا ممنوع لا يجوز أن يبيع لشخص بضاعة معينة ليست في ملكه حالة العقد عليها، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حكيم بن حزام المشهور، لما قال الصحابي حكيم بن حزام قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه، هذا نفس السؤال اللي سأله شخص، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. تقدر أيضا في صورة تانية ممكن يدراها جماعة البلدات، خصوصا جماعة التجارة الإلكترونية وغيرهم، يقدر يكون وكيل عن الزبون، يعني يشتري له ما يريد من السلعة، يعني نشتري لك ونأخذ منك عمولة، يعني بنفس الثمن اللي تباع به نشتري لك هذه بألف، يعطيني ألف نشتري لك واني بعمولتي مثلا 100 دينار، وهذه لك شرطها أن تشتري السلعة بمال الزبون مش بمالك أنت، وحينئذ لا يشترط يعني تملكك أنت للسلعة ولا قبض السلعة، يعني أنت تشتري السلعة لصالح الزبون وتطلب يعني يعني ممكن حتى تطلب من البائع يسلم له طول ولا شحن له مباشرة، ولا تأخذها أنت وتسلمها لي لصاحبها، لا إشكال في ذلك، أنت وكيل هنا في هذه الصورة. نعم، عندنا الحاج محمد معنا، تفضل الحاج محمد.
3: السلام عليكم ورحمة
0: عليكم السلام الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته.
3: صباح الخير دكتور، صباح الخير ليك ولكل المستمعين.
0: آمين
3: ولكل من ذي سلام وعلى قضي راضي وذي الأفساد.
0: آمين
3: بارك الله فيك ونعطاني المكالمة. أنا والله بنقول لك عن المرتبات.
0: نعم.
3: المرتبات هذه والله لا فيها ظلم.
0: ما فيش شك
3: في ذلك. ولأن أنا عندي ولد درجة حادشة ياخذ في 2200، وفي ذي درجة تاسعة ياخذ في 4000 و 5000. هذه كيف هذه؟ ما فيش عدالة. مش يقولوا الثورة عدل المساواة، ولكن بحكي لك ويخدم راهو كل يوم والله كل يوم، وحتى لا تفضل الناس هذا، فهمت، يخدم سيارته يجي في القرطاسية ويجي في الوسيدات ويجي في كذا، والله مرة أقسمك بالله يا دكتور هو يتغدى في البور، أروح من عمل يتغدى في البور، علاش الظلم هذا؟ علاش في ناس يعني ما يجوش 3 أيام في الأسبوع؟ إحنا مش حاسدينهم ولا حاجة، لكن حنين بعدش هذا سووا الناس زي بعضها، كل ما سووا زي بعضها على حسب درجات على كذا، كيفك والله ما يصير يعني هذا والله. لا يعني ناس تكون ناس يعني هذه تعرف الدرجات وتعرف كذا وتعرف زيادة وتعرف، يعني مش واحد ياخذ 2200، واحد ياخذ وقل من درجته ياخذ فيها 5000، والله ما احس له لا حاجه، لكن هذا النفط واحد اعطيه نسوي الناس كلها على حسب درجاتها. بعدين بقول لك عليه الحج تو بدوا فيه قبل الواحد ب7 شهور، علاش ب7 شهور؟ تو فيه تقنيات وفي كذا وفي كذا، ما يفرض اللي يموت تو كيف يديروا؟ هاي ما يقولوش اي واحد شيء معقوله بيتو بيقعد 7 شهور هيك حي، افرض ذات بيقولوا تنازل ما فيش، والله ما عرفنا احنا يعني علاش ما خلوش اللي قبل كان على البلديات، كل بلديه يعطوها مثلا 140 نفر 150 نفر تقسم على المحلات ويجوا، فهمتي، ولا في رمضان ويديروا الورقات ويديروا الواحد ويقطع الناس، وان شاء الله ربي يهدينا.
0: هو الان التسجيل بس راه هو التسجيل تو الدرعه ما زالت هي الدرعه
3: بس على حسب درجه بتاعها. وشكرا يا شيخ وبارك الله فيكم، السلام عليكم.
0: ان شاء الله ان شاء الله. هو طبعا مسألة عدم العدل بين المرتبات وعدم العدل بين الاجور، بالحقيقه هذا ظلم واضح في الدوله الليبيه، وسبب من اسباب الطبقيه اللي نشوفها في المجتمع، يعني 2 ياخذوا نفس العمل، واحد ياخذ 5-6 آلاف وواحد ما ياخذش، بل للاسف ان بعض اللي ياخذوا 6 آلاف ما يخدموش، واللي يخدم في 1000 هو اللي يشتغل، 1000 و2000 هو اللي يشتغل. فرأوا العدل في الأجور مش تفضل حتى من الدولة ولا غيرها، هذا حق لا بد منه، هذا لا بد من ضمان كرامة العامل وتحقيق التوازن وتحقيق الإنصاف في المجتمع. رأوا الظلم في الأجور هذا من أكل حقوق الناس، والله تبارك وتعالى أمر بالعدل وأمر بالإحسان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأجير حقه وقال من جف عارقة، فرأوا عدم العدل في المرتبات هذا قتل روح الاجتهاد في الموظفين. معاش حد بيخدم يزرع الشعور بالظلم بين الموظفين، يعني لما ما نكافئوش الإنسان علي عمله وعلي جهده وعلي كفاءته خلاص تضعف عند الثقة ومعاش عنده دافعية للعمل، لكن العدل هو اللي يخلي الاستقرار، هو اللي يخلي زيادة الانتاجية، هو اللي يخلي الرضا في بيئة العمل، هذا هو المهم. رأي الظلم في المرتبات بسبب أن أزمات أخرى، يعني زاد الفقر والفجوة الاقتصادية، يعني في أسر محرومة من احتياجاتها الأساسية وبسبب الغلاء وكذا، وزاد التفاوت بين طبقات المجتمع، سبب حتى هجرة للكفاءات، ناس محتاج يقول لك أنا نمشي البلاد تاني خلاص، ما شو اللي بيخليني إذا كان يعني ما عنديش، يعني التانيين ياخذوا في مرتبات أكثر مني وما يخدموش وأنا ناخذ أقل منهم، سبب مشكلات اجتماعية، ديون وضغوط نفسية وخلافات أسرية وكلها كلها بسبب ضعف الدخل هذا. في حاجة اللي هي لما خصوصا الطبقية اللي موجودة الآن، جهة تزيد جهة ما تزيد، هذا زيد العدل زيد الرقابة زيد الجيش زيد كذا، خلاص ما عادش في دافعية وانتاجية. لما يشعر الموظف ان المرتب متاعه ما يتناسبش مع جهده ومع مؤهلاته، خلاص الحماس بيقل والعمل بيقل، وما عادش فيه يبدا وما عادش فيه افكار جديده، وبدا بيدور في عمل ثاني في العشيه وعملك داير هذا بالزايد، يشعر هو ديما بالظلم وبالاستياء. خلاص لما الموظف يشعر بالظلم وبالاستياء، ما عادش في ثقة بين الموظفين وبين الدولة وبين أصحاب العمل، وهذا يأثر في الاستقرار. فالعدل راه في المرتبات مهم جدا جدا جدا، والظلم فهذا من التعدي على حقوق الناس. الله تبارك وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل راه في المرتبات، مش قضية مالية بس، راه حتى مسبب أزمات اجتماعية للناس زي ما ذكرنا. العدل في المرتبات هي أساس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، ولذلك الدولة لابد أن تنظر يعني إلى هذا الأمر بعين الاعتبار، ويصير في توحيد للمرتبات، وما يصيرش فيه يعني ما يصيرش فيه ظلم للناس، وما يصيرش فيه يعني الطبقية اللي حاصلة الآن، والتفريق بين الموظفين بغير أسباب منطقية، يعني ما فيش أسباب منطقية لذلك. الله جل يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فالشرع شدد عليه أن العامل يعطى حقه ولا يبخس الحق ولا يستغل لأنه هو محتاج أو نحو ذلك. فلابد من عمل الدولة أن تقوم بذلك. وبين هذا نكون قد أكملنا الجزء الأول من حلقة اليوم، دقائق قليلة ثم نعود بعد ذلك للجزء الثاني من حلقة اليوم لبرنامج فتوى. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
5: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
6: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
7: الشيخ النفاتي موسى.
6: علم الشريعة
8: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، الحديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم من الأحد الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-092-092-16-0. ولمن أراد الاتصال على الواتساب يكون على الرقم التالي 092-092-17-0. عندنا بعض الأسئلة الواردة على التطبيق إلى حين ورود اتصالات من المتصلين. هذه سائلة تسألت: أنا دخلت في جمعية تجميع مال مع عدة أشخاص أعرفهم، هل يمكنني أن أذهب للعمرة بهذه الجمعية في حين أنها لم تنتهي مدة هذه الجمعية؟ لأني قبضت جمعية في نصف المدة وهذا ترتيبي في قبضها. ما فيش بأس في ذلك، يعني يجوز الذهاب للعمرة ولا حرج عليك في ذلك. يعني الإنسان يقدر يدير عمرة بالتقسيط، وهذه الناس تسأل الفترة هذه كثيرا تأتي بعمرة وغيرها، يقول نبي ندير جمعية من شباب عمرة، نقول له ما فيش بأس، تقدر تمشي بها عمرة، درت مندير عمرة بالتقسيط ما فيش بأس. يعني يجوز الذهاب للعمرة بمال الجمعية، كان قبضت دورك بالفعل وما فيش بأس في ذلك، والتزم بعد ذلك بدفع الأقساط المتبقية في أوقاتها حتى نهاية الجمعية. فالإنسان ما دام عارف نفسه قادر وعنده جزء من المرتب يقصد فيه وعنده القدرة المالية اللي تسمح له بالعمرة والاستمرار في دفع حصته للجمعية، فما فيش بأس في ذلك. والفقهاء ذكروا أن من ملك المال ملكا صحيحا يجوز له التصرف فيه، ويجب أن يفي بعد ذلك بما في ذمته من التزامات وديون. فالخلاصة أن ما فيش بأس في العمرة بمال الجمعية، ما هو الشرط أنك يعني تنتهي الجمعية كلها ما دام أنت قادر عليه الوفاء بسداد الأقساط المتبقية وما فيش إضرار بحقوق المشاركين الآخرين، ما فيش بأس في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. عاد معنا الأخ رمضان، تفضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: صباح الخير شيخنا، شن حالك؟
0: صباح الخيرات ورمضان، تفضل.
1: بارك الله فيكم، مشكورين جدا على المشاهدات والله.
0: آمين إن شاء الله.
1: المتابعين اليوميين لكل البرنامج إن شاء الله يميزان حسناتكم. عموما أنا عندي نقطتين، عندي واحدة سؤال وواحدة وجهة نظر. يعني بالنسبة لوجهة النظر، أني نشوف في أكثر المسائل بتاع الطلاق صراحة تطار عليها مباشرة ويصير فيها النقاش بين السادة المشايخ والشخص المستفيد. أنا ما نعرفش ممكن تكوني في الرأي هذا أو لا، نشوف فيها يعني حتى من باب التعذير للحالة حمدا بالطلاق هذا ما نجاوبش معاه، ليه خليه يبدأ وخليه يمشي لأندر حتى الرقم الداخلي المفروض أنه ما يتعملش باش يعرف وبال أمره. يعني أما في من هو ما فيش فتوى على الهواء بالنسبة للطلاق، لكن في إشارات وفي توضيح وفي غير حد. فأنا شايف يعني لو السادة المشايخ يتكرموا يديروا حل في الموضوع، وتعتبر أن نرى موضوع تمادى واستفرق هذه الظاهرة. ويوميا أنا متابعين فيك فضيلة الدكتور الشيخ، ونشوف في مسائل الطلاق اللي يعرضوا فيها على هواء مباشرة، للأسف هذه ما كانت على الهواء مفروض أقصد رأى مش من ناحية أنك تفضل الموضوع في حد ذاته.
0: تمام تمام، كوسيلة تعزية
1: إلا ما تجي شخصيا للدار حتعرف قيمة الموضوع للدار. هذه نقطة
0: معي. تمام تمام خير رمضان، نسمع فيك. هذه نقطة دولة الثانية.
1: السؤال الثاني بالنسبة للبرامج هذه اللي سمح الله اللي نشوفه فيها تعرض على الشاشة بالذات في شهر رمضان، أنا بصراحة نجي ما أعرفش أنا عندي فيها وجهة نظر ما يفتح حتى شرعا عرفة ما يفتح. يعني أنت تجعل من حاجة الناس وعوضهم مادة أهلامية تسمى في سبيل الشهرة وفي سبيل يعني دعاية لشركات كبرى أعتقد أن هذا مفروض دار الإفتاء عندها في رأي الخاص. وأنت عارف البرامج طبعا اليوم
0: دفاعي. إيه تمام تمام تمام.
1: يعني أنا أعرف صلاحات الحي مزيد ولا دائرة ما نمكش نذكر اسمها. أنا شايف أن البرامج هذه يعني تقتات على ما احترام الكلمة تقتات على احتياج الناس وعاوز الناس. وأنت تعطيني سيارة ردي لي حوش ردي لي وأنت بتصور فيه العالم الناس يعني شنو المغزى منها تحط كرامة الناس يعني على الأقل. انت بتصدق شركه بتدير دعايه لنفسها وتدخل يعني تساعد الناس بوجه الله من باب اولى اولا هي غير معلومه يا سيدي برا نقول هي معلومه لكن على الاقل الناس اللي هي استفادت من الموضوع ما تكونش معلومه ومهانه بالشكل هذا يا دكتور.
0: صحيح
1: مش معقوله ان تعطيني سياره بورت نخدم عليها تبقى تسجل في تاريخي حتى عند عامه الناس الى وقت البرد اللي يقولوا الناس بلا او تعطيني حوش او كذا وتقعد الناس تتباكى معاك وتقعد الناس تتباكى طموحها يعني والله الصراحة ما نعرفش أنا نبي دار شفتها مفروض أنت رأي في الموضوع هو. وشكرا فضيلة الشيخ بارك الله فيك جزاكم عنا كل خير يا سيدي إن شاء الله تكون وضحت أمورك كامل
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أخوي رمضان بارك الله فيك بارك الله فيك الأخ رمضان عنده ملاحظتين وبارك الله فيه من متابعين البرنامج وذكر النقطة الأولى مسألة الطلاق ولا بد فهم التعزير فعلا نحن نحاول التعزير بقدر الإمكان وغير لكن اختلاف الأمر ويعني واختلاف الزمان والناس يعني كان ما تجاوبش بالهاتف أو كده ستحصل على الهاتف وفي بعض الناس ظروفها الحق بعيدة حتى على مكان دار الإفتاء وغيره يصعب عليها ذلك فلذلك يعني نجاوب فيهم في الهاتف الخاص في الدار مع الأسئلة وكل اللي يتصل بينا نبين له هذا الأمر ويحصل له يعني النصيحة وتنبيهها لخطورة ما يفعل كل اللي يبينه في هذا الخاص لكن في العام ما نجاوبوش أني إلا إشارات عامة هكذا لبين الحكم الشرعي للناس مش تستفيد فقط لكن هو ما نجاوبوش لين يوصل بينا الخاص ويتم تنبيهها لهذه الأمور أيضا مسألة يعني ذكر يعني وهذا موجود فعلا في رمضان وفي غير رمضان ان فيه بعض النشاطات الخيريه ويقوموا بتصويرها ونشرها للدعايه للشركه احنا ما ندخلوش في نيات الناس بصفه عامه لكن اذا كان المقصود لم يكون المقصود السمعه ولا التفاخر دون اراده الخير ولا اظهار الفقراء بطريقه تمس كرامتهم ولا تحرجهم ولا لما حجم الدعايه يكون مبالغ فيه بحجم العمل الخيري نفسه هذا غير مع الامر هذا غير محمود وما يكونش فيه تمثيل يعني لما في جانب اخرى راه في جانب تمثيل فاكثر من الحقيقه يعني لما يكون العمل الخيري حقيقي والهدف منه التعريف يعني بمبادرات الشركه وتشجيع الشركات الاخرى على فعل الخير وما فيش امتهان للناس ولا اذلال للناس المستفيده والتصوير لابد يكون بموافقة الأشخاص وغير هذا ممكن يعني لكن غيره يعني الأمر هذا غير محمود الله جل وعلا يقول أن تبدو الصدقات فين إما هي دار الصدقة لما يكون حسن أمتى لما ترتب عليها مصلحة تشجيع الناس على التبرع والاقتداء بالخير وفيه إخلاص لله جل وعلا الإخلاص هذا أمر مهم ما ينبغيش أن يتحول العمل الخيري إلى وسيلة للرياء ولا طلب الربح فلما يكون الأمر طلب الربح لا ننصح الشركات بالقيام بذلك وكلما كان الأمر هذا بينك وبين الله عز وجل هذا الأمر أفضل للإنسان وأكثر أجرا له. هذه سائلة تسأل قالت يعني عندي 4 أولاد وأعاني من الحمل جدا فتريد القيام بعملية الربط حكم القيام بعملية الربط عملية ربط الرحم أو غيرها إجراء طبي يقصد به منع الحمل بطريقة كاملة يعني خلاص الحمل يعني من وسائل هذا منع الحمل الدائمة ماشي بعدها حمل بطريقة طبيعية هذا الأمر بحثته المجامع الفقهية وهذا في قطع للنسل وفي تعطيل دائم لوظيفة الإنجاب التي جعلها الله جل وعلا مقصد من أهم مقاصد الزواج فهذه ما يجوزش عملية الربط هذه غير جائزة عملية الربط هذه محرمة إلا لما تكون فيه ضرورة يعني من غير ضرورة الأمر محرم وضروري في فرق بين التنظيم المؤقت للنسل وبين عملية الربط هذه التنظيم المؤقت للنسل بمعنى تنظيم المؤقت 3 سنوات سنتين كده بين استعمال وسائل منع حمل مؤقتة وبتراضي الزوجين وفي حاجة لذلك وما فيش ضرر محقق يترتب عليه، هذه ما فيهاش بأس، والعزل هذا كان موجود حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة لي الربط هذا لا يجوز إلا في الضرورة. أما هي الضرورة لما يشكل الحمل خطر شديد على حياة المرأة، والله بيزيد يعني التفاقم مرض خطير وبسبب لها أمراض جسيمة لا يمكن تجنبها بوسيلة أخرى أبدا، هذه حالة ضرورة يمكن القيام بعملية الربط هذه. أما مدام فيه يمكن نديره تنظيم لسنوات سنتين ثلاثة كده بسنوات محددة وما فيهاش قطع، هذا هو ما فيه شيء بس. في فرق بين تنظيم النسل وبين قطع النسل أو تحديد النسل. تنظيم ما فيه شيء بس، لكن تحديد النسل بقيام بالعملية هذه عملية الربط هذه محرمة إلا لضرورة، والضرورة هذه لابد يقررها أطباء ثقات يقررون أن الحمل هذا راه المرأة التي لو حملت بسببها ضرر محقق أو غالب الظن على المرأة، فبالتالي هذا يجوز الأمر في هذه الحالة. إذن ربط الرحم لمجرد عدم الرغبة في الإنجاب نهائيا، والله أنا ما معاش نبي كذا، ولا الصغار ما قدرهمش، والله ما عنديش فلوس، ولا الغلاء الأسعار وإحنا ما عندناش بنصرف على الأوليم، هذا كل أمر محرم. لكن ربط الرحم بسبب ضرورة طبية معتبرة وقررها أطباء ثقات هذا يجوز، لكن يقتصر به على قدر الحاجة. الأمر الثالث تنظيم الحمل بصورة مؤقتة سنتين ثلاثة كذا بيرضى الزوج بوسائل قابلة لل يعني ما فيهاش ضرر، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، عندنا أيضا ما زالت بعض الأسئلة، هذا يسأل لعورة الرجل في الصلاة. طب في العورة مخففة وعورة مغلظة، المغلظة بالنسبة للرجل هي السوأتان الذكر والأنثيان، أما المخففة هي ما بين السرة والركبة. العورتين المخففة والمغلظة يجب سترها، لكن الفرق ما بينهم عند المالكية أن الصلاة تعاد أبدا، يعني إذا كشفت العورة المغلظة في الصلاة يعني الصلاة باطلة كانت كشفت إن ظهر شيء من العورة المغلظة، لكن العورة المخففة هذه تعاد في الوقت فقط. إذا كشفت العورة المخففة يعني معناها الصلاة صحيحة إن ظهر شيء منها، والأفضل أن نعودها في الوقت مدام خرج وقتها، كان خرج وقتها لا تعاد لذلك، لا تعاد لذلك. عندنا اتصال، الأخ عبد الله تفضل.
2: أيوة، الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل اخوي عبد الله.
2: خير استاذ الشيخ، ما نسمعش في كلب، نحس قريب بعيد شوي علي.
0: يومك مبارك يا عبد الله، تفضل.
2: طيب ان شاء الله، بس انا استاذ الشيخ ولا
0: اي نسمع فيك، اي تفضل.
2: اهلا بك، ان شاء الله ربي يحفظكم على هذه الشدات لينا، ان شاء الله ربي يحفظكم ويخليكم لينا يا رب.
0: امين يا رب العالمين. امين
2: يا شيخ. عندي سؤال الاول، يعني واحد من الاقارب يعني عندي،
0: نسمع
2: فيه يا شيخ.
0: نعم نسمع فيك.
2: أحسك بعيد هلب يا شيخ، دوب نسمع فيها.
0: هني نسمع فيك واضح، مش عارف
2: الصوت. أي غريب أنت حسته ونسمع فيه يعني بعيد هلب
0: تمام. نسمع فيك. تفضل نسمع فيك.
2: عندي واحد من الأقارب المغربي ماشي في الطريق الرئيسي، يعني الطريق مزدوج، هي متاع الطريق السوامي، عارف العزيزية.
0: نعم.
2: واحد من السيارات الثانية ضرب شخص، تسمع فيه طبعا.
0: نسمع فيك واضح.
2: أضرب شخص تنطر على السيارة، هذا قريب يعني ماشي مسكين على حسن النية، جاء قدامه امشي عليه، طبعا لما ضربه هذاك حدفة، جاء الطريق الثانية، هذا قريبي يمشي جد قدامه، وطبعا ما ضربهش هو، جات الجدة تنطرت عليه امشي عليه، توه اسأل يعني توه موقوفين الزوز، يعني كيف تاريخة الصيام، يعني هل الضربة الأول مات مش معروفة، الضربة هو الأخير الله أعلم، يعني هذا السؤال الأول. طبعا عرفته يعني.
0: نعم.
2: عند نعم.
0: نسمع فيك واضح، السؤال هذا واضح، في غير سؤال ثاني.
2: السؤال الثاني يا شيخ، طبعا اني حشاك انا مدار عمليه لظهري، عندي طايح حكي في فسكيه، كسروا لي الفقره الثالثه والرابعه والخامسه. لما نمشي نصلي في الجامع يعني في الاوقات العاديه الظهر والعصر والمغرب، طبعا الحمد لله يعني طبعا صلى على كرسي، لكن المشكلة الكراسي سيادة الشيخ، احنا المرضى ما عادش حصلناها من جمال الشباب الصحاح يعني، هذوما اول ما جيت ايام كلها واخدينها من الكراسي.

0: لكن قلت الواحد يحاول يعني يحاول يمشي للجامعة ما دام عنده صحيح شوي يحاول يعني.
1: تمام
0: هذا الحل يعني عاد السرات اللي قلت لك جاوبنا نسمع فيك انا عطيك الرأي.
1: تمام تمام خوي نسمع فيك ان شاء الله.
0: شكرا الشيخ ان شاء الله ربي يحفظك ويطول لك عمرك والله احنا فرحانين بك ما انت ترشدوا فينا على الصح يعني واحنا الناس الكبار اللي عمرنا تو في الثمانينات يعني يعني الواحد حاول كيف يحاول كيف يوصل للصلاة ويوصل لعمرنا ومع عملية الواحد تقدمنا تعبنا يعني شوية مع عزي قبل يعني.
1: تمام
0: ان شاء الله ربي يحفظك شيخ انا اسمع فيك وربي يحفظك ان شاء الله شيخ.
1: بارك الله فيك بارك الله فيك الله يسلمك. أخونا عنده عدة أسئلة. السؤال الأول في مسألة الشخص اللي صدم سيارة ويعني صدم شخص آخر ثم جاءت السيارة جاء الشخص هذا أمامه وضربه، من هو اللي يصيم الأول ولا الثاني؟ لأن قاعدة في هذا المعروفة أن المرجع في هذا إلى التقرير المروري، هل أنا عندي نسبة خطأ ولا ما عنديش نسبة خطأ. فلم نعم نعم عندنا اتصال الآن وبعدين نجاوبه. أبو سالم تفضل.
2: السلام عليكم شيخنا.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله فيكم ويجزيكم الله عنا خيرا في القناة الطيبة.
1: آمين يا رب العالمين آمين.
2: إن شاء الله ربي يحفظكم. يا شيخ بالله بنسأل سؤال يا شيخ.
1: نعم.
2: قلت لك عندي قطعة أرض شاريها أنا وأخويا قديمة.
1: إيه.
2: كان سعرها 6500.
1: ايه
2: تو نبغى نفصله بيناتنا.
1: انت مشارينها بالنص يعني 6500 دافع انت نص من اخوك نصهم يعني؟
2: لا انا دافع اكثر من نص، انا دافع 4000 وهو دافع 2500. توفى هو لكن نبغى نصفي مع الورثه.
1: انت لما تفهمت مع اخوك تفهمت انت وياه يعني كل واحد بالنسبه لي واخدها، والله تفهمت انه بيرد لك هو جزء منه بتولي 3500. كيف تفهمت؟
2: لكن واخدينها بالنص.
1: واخذينها بالنص ومازال مازال هو يلعب.
2: 650 متر هي.
1: ايه.
2: تو بنصفي مع الورثة.
1: هو ما ردلكش الباقي يعني وما ردلكش الباقي، هو مفروض يعني 6500 مفروض يدفع هو يعني.
2: هو مفروض يدفع 3250 لكن الفترة ديك وما عندهاش ل 2005 الكلام هذا.
1: ايه.
2: فأنا دفعت 4 وهو دفع 2500. ما مش مشكلة من دور شيء.
1: آه، تمام تمام خلاص انت هذا المحقق طالب به المبلغ الإضافي هذا اللي هو المبلغ الإضافي هذا اللي هو 750. آه. محقق طالب به وتاخذه بروحك تولي الأرض توا بالنص بيناتكم. انت توا بتشراها انت الأرض ولا بتبيعها؟
2: لا بيشروها الورثة أخويا هوني.
1: هاي خلاص يقدروا يشراها من الورثة متاعينا هو أخوك هذا. كم عندي؟
2: اثنين خوت وعندي 4 خواتي وأمي.
1: مش متجوز خوك هو يعني؟
2: المتوفي لا مش متجوز.
1: والوالد ما عنده؟ والوالد حتى متوفي قبله يعني؟
2: والوالد متوفي قبله.
1: ايه خلاص يعني تو هو الورثة متاعينا انت بما فيهم انت و يعني كلكم الخوت والخوات والأم يعني الأم لها الأم عايشة قاعدة أمكم؟
2: لا عايشة الحين.
1: خلاص الأم لها السدس هنا والباقي لي الأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. فكان مثلا قسم عارفين سعرها نقدر نقسمه لك. كان عارف السعر اللي تنباع به الآن بسعرها توا نقدر نعطوكم كل واحد حصة وتباها بالمتروات واخذ حصة ياخذ حصة، لكن المهم أنها تقسم حسب الفريضة الشرعية هي.
2: والحصة اللي دفعها أنا
1: هذه حصتك انت، هذه النص اللي كنت ما يخشوش فيهم هذا، والنص الثاني هذا اللي بتقسموه انت متو.
2: يعني 200 جابت يا شيخ نقولوا 200 الف.
1: اي نعم اي تمام.
2: كم حصتنا في الاربع الاف؟
1: انت النصك الاول هذا بروحه ما تخشاش في الموضوع. انت جابت 200 الف كامله تقصد ولا كامله
2: كامله؟ نقول
1: 100000 هذا. 100000 هذا
2: بنحول اللي دفعهم قبل.
1: اما هم اللي دفعهم قبل
2: ال 4000 اللي دفعهم
1: انت نصها ليك، انت نص الارض ليك. هي
2: نصها لي.
1: ايه تمام.
2: لكن قالوا لي نحن بنسلكوك في اللي دافع وبعدين بنقسم ال
1: لا لا انا ايش اسلكوك في اللي دافع؟ انت هذا الارض ملكك، النص الارض ملكك ما يخشوش فيهم، هم يورثوا في حصه اخوك الميت فقط.

0: النص الثاني.
1: ايوه النص الثاني فقط هم يرتوش معك في الاول، انت هذه الارض ملكك، كيف بيخلصوك ل4000 وبعدين بيخش معك؟ هذا انت كان راضي برضاك، لكن انا ما هو ملزم بذلك انت. لا
0: لا لا لا بنرضى، انا راضي يا حاج.
1: لا راضي كيف ما بتقسمه قسمه، لكن هي الارض الان شرعا النص الاول هذا اللي دافع انت ليك، هذا ما يخشوش فيه، يقسموا النص الثاني. كان مثلا النص الثاني هذا يسوى 100,000، خلاص قسموا ال 100,000 كلكم حاسبوا الفائده الشرعي فقط. لكن انت نصك انت اللي شاريه بفلوسك ومن ذلك الوقت ماكش ملزم انت بتقسيم عليهم يعني.
0: ايه
1: تمام تمام تمام قلنا ماشي. عندنا الاخ علي، تفضل. خالي معانا ولا انقطع؟ انقطع اتصال خالي. نرجع للسؤال اللي سألنا عن الأخ عن الحادث المروري، فقلنا المرجع في هذا إلى التقرير المروري، المرجع في هذا إلى التقرير المروري. اللي خط التقرير المروري كان عندك نسبة خطأ ولو 1% يجب الصيام، يجب الصيام. لكن هذا لابد نرجع إلى التقرير المروري. التقرير المروري هو اللي يقدر الضربة الأولى هي قاتلة كذا، هل غلط من الأول أكثر ولا الثاني؟ حتى أنا عندي نسبة سرعة، لو كانت أن عندي نسبة أقل وربما بعض الناس يقول لا أنا وأنا ماشي في طريقي وهو جاي لعندي وكذا وأنا ماليش، نقول المرور يقدر لك هذا الأمر عنده، يعني كل واحد محدد لنسبة خطأ. يعني لو كان مثلا أنا كانت سرعتي المحددة حسب السرعة القانونية ما يصير لي ما يتضرش هو بذلك الشخص، ربما الضربة الأولى كانت أقل، الضربة الثانية هي اللي كانت قاتلة. هذا من حد التقرير المروري. عندك نسبة خطأ 1% يجب عليك الصيام، يجب عليك الصيام. عند سؤال الأخ تاني قال نعم، عند الأخت محمد وبعدين جاوبوها الأسئلة الأخرى. الأخت محمد تفضلي.
2: أيوة السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: احنا 7 أولاد عندي، 3 باهي و5 بنويت، هذه نبي نسأل على الورد بالله. عندي سنتي متوفي قبل بو، هذه يخش في الورد ولا ما يخشش بعدها؟
1: اللي مات قبل بو ما يرتاش،
2: كان في حالة كاتبة بو
1: غرس، هذا كوصية تنفذ الوصية هذه. كان غرس أبوه وصى بأنه يعطى، هذه يعني مش هو الورثة تقصدي أنت، يعني ورثة هم يأخذوا يعني.
2: ايه
1: يعني غارس ولاد ولده في مكان ولده ولا؟
2: ايوه
1: كان غارس سميورتو هذا.
2: شكرا بارك الله فيك.
1: كان غارس سميورتو، في فرق بين
2: بارك الله فيك شكرا.
1: ايوه نعم، وهذا نوضحه للاخوه المشاهدين، في فرق بين الغرس وبين من مات، يعني لان من شروط الميراث ان تحقق حياة الوارث قبل موت المورث، لكن إذا غرسه فهذا الغرس يعتبر وصية، يعني غرس أبناء الابن المتوفى هذا يعتبر وصية، والوصية لغير الوارث تنفذ في ثلث تركة الموصي، ما زاد عن الثلث هذا موقوف على إذن الورثة. لكن هو ما دام أنتم 4 و5 وكذا النسبة حتكون يعني دائما يعني أقل من الثلث، فالوصية صحيحة ويجب تنفيذها، لأن الوصية لها ضوابط الشرعية وهذه الضوابط موجودة فيها، فيجب تنفيذها كما هي. الأخ علي تفضل.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
3: الله طيب يا شيخ.
1: يومك طيب أخونا علي تفضل.
3: بالله يا شيخ، قصة الدولار هذه والوحي أرقى الناس، كثير من الناس مش فاهمها، بدا يصبي فيها فيها قصدي فاهموا الناس كيف قصتها الدولار طيب.
1: والله وضحناها مرارا ونزيد نوضحها، حاضر خلنا ان شاء الله باذن الله.
3: والله يا شيخ كثير من الناس ما فاهمينها، واحد يقول لك التسليم مبادر، واحد مبادر ما فاهمناش.
1: واحد يقول شنو؟
3: واحد قصدي يقول ان السلامة مباشر ووجه حبيبات وطفل وغيره، لا بالناس الاسكانية فيه بالضبط.
1: حاضر حاضر خلنا حاضر ان شاء الله باذن الله نشوفها باذن الله.
3: طيب اقتراح ثاني يا شيخ، وبين لو سمحت بالنسبة لل
1: مسائل ماذا؟
3: أنا راني الاستاذ مباشرة حولوه للاستاذ المناظر خليه بيجي، لأن قصة كبيرة واخذت كثير من الوقت بالأجل.
1: الطلاق؟
3: هي قصة طلاق، كثير من الناس يصر بالطلاق، ولكن هذا ما يفعل ال
1: احنا ما نجاوبوش فيهم، نجاوبو فيهم على الهاتف في السماع في الخاص.
3: لا يجاوبوا ما ياخذوا فيها وقت الناس، هذا يقولوهم للمناطق اللي عندها بالافتاء في المناطق يكتوب.
1: ايه نعم نعم.
3: اللي يشوف ياسر في اسئله ويبدا يقول لك هنا مسجل مده ثلاث مرات كيف كان هيك يقول لك يلا والله يا حاجه زي هيك، انا ما جيتش طلاق حاجه زي هيك، حاجه الطلاق فيها صح والله لا.
1: إيه لا هو الطلاق في العادة ما نفتوش فيه على الهواء مباشرة، لما يسألنا على الخاص نجاوبه، لكن بعد ما نستفصلوا منه على جميع المسائل، ومش كل المناطق خوي فيها يعني فيها فروع.
3: ولكن في كثير كلام يقول في كلام والحقيقة كلام ثاني.
1: لا هذا هو يتحمل إثمه هو إذا غير.
3: والله يأذن وأنفع أن تحولوا المنطقة يفسوا
1: اللي في المناطق. وفي مناطق يا أخوي علي في مناطق ما فيهاش راهو حتى يعني.
3: لا إذا ما فيهاش معروف عندك ما تكتو، لكن إذا عندها ما تكتو
1: كذي. حاضر حاضر إن شاء الله نوضحوا لك المسألة.
3: الله يسلمك.
1: الله يسلمك. الأخت أسمى تفضلي. تفضلي أخت أسمى.
4: أمي عرفتها مرة كبيرة في الثمانين ما اعتد علي أبويا متوفي توا بقى. المهم في فترة العدة هي قاعدة في بنغازي وأنا في طرابلس، وهي عندها زوجة أخي ما تباتش معاها في غرفتها، تبات في بعيد. أمي محتاجة من يعني عاد مريضة تفكر وكي محتاجة حد قريب منها، نقدر نجيبها تكمل عدتها عندي ولا ما ينفعش في طرابلس؟
1: لا هو الأصل أنها تبقى هناك يعني تبقى في مكانها مدام آمنة عليه. شنو النقص اللي حصل لها يعني
4: من بقاء يعني هي محتاجة لرعاية مثلا حد في الليل تبي حمام أو كذا، تبي ما تبقاش كويس تبي لازم حد يسندها، عرفت مرات تصيح خاف عليها في الليل يعني فهمت.
1: تمام تمام إن شاء الله
4: بنا محتاجة رعاية أكثر يعني.
1: نوضحوا لك الضوابط اللي العدة عم تنتقل متى ما تنتقلش إن شاء الله.
4: أنا المشكلة بس إن ما عنديش راديو، أنا بنسمع تطوى.
1: هو يا أختي الأصل في العدة إن المرأة ما تنتقلش يعني لا تنتقل إلا لضرورة، كان ما فيش من يعتني بها مطلقا وخفت عليها من الـ الـ الـ الـ من الموت أو الإصابة أو نحو ذلك، هذه ضرورة. أو ما فيش من يقوم بها مطلقا، وبعض النساء ما فيش من يقوم بها، هنا نقول هذه ضرورة يمكن الانتقال
4: يعني ناخدها ولا ما ناخدهاش.
1: لا والأصل ما انك ما تاخديهاش ما دام فيه من يقوم بها، حتى اخوك وكذا حاولوا معاه وضغطوا لها ومرة مرة انتم باتوا كذا الى ان تنتهي العدة، وبعد ما تنتهي العدة تقدر تروحي بها. هي العدة فترة محددة 4 شهور 10 ايام، ولعل مشي منها وقت معين، فحاولوا تضغطوا مرة على اخوك ومرة ان تمشي انت تباتي ومرة تديروا برنامج الى ان تنتهي العدة.
4: بارك الله فيكم. صحيح
1: وفيك بارك الله. الأخ عبد الله تفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: شيخنا في صلوات الجماعة في المساجد.
1: نعم.
5: تحصل كثير إن المكيف بطريقة البرودة تحصل يعني بعض المشاكل بين الكبار في السن والشباب.
1: أي نعم.
5: والأغلبية الحقيقة إحنا مسجدنا مثلاً الأغلبية هم شباب يعني. فإذا أخذنا رأي ناس كبار سيكونوا ظلمنا الشباب يعني. ثاني اللي أراه وحتى ناقشنا هذا الموضوع، كبار السن مثلا يلبسوا لبس تغليد شوية إذا كان هو يضرهم التكييف، بدل ما أنهم مثلا يجبروا الشباب بإطفاء المكيف وتصبح المسجد غير مناسب للصلاة يعني في حرارة بالذات الأوقات هذه حرارة عالية جدا. هو الشباب يعني لو يلبس حاجة غليظة تكون صحية حتى ما بتأثرش بتأثرش بالبرودة بتاع التكييف. شو رأيكم في هذا في هذا الموضوع؟
1: تمام تمام نوضحوا لك عن ذلك إن شاء الله. يعني المسألة هذه دائما لها سنوات، الحلول دائما لها صعبة، لكن مع ذلك نعطي توجيه يعني لبعض الصور فيها يعني. عندنا سأل قبل قليل قال لي يعني بسبب الحر يعني، وهذا لعله مرتبط بالسؤال اللي بعده اللي هو سؤال الأخ عبدالله الأخير، إنه هو قال أنا ما نقدرش الحر داخل المسجد، والناس بعض الناس فرضوا عدم وجود المسجد يعني وعدم التكييف، وماذا أفعل؟ يعني هو يصلي يريد أن يصلي خارج المسجد والإمام والمصلين كلهم يصلوا داخل المسجد، يعني ما فيش مسألة يعني الصفوف والاقتداء بالإمام وقد يسمع وقد لا يسمع. فنصحتنا الأخ الكريم أن يصلي داخل المسجد، أو إذا كان لا يمكنه الصلاة داخل المسجد وعند ضيق تنفس يجوز له أن يصلي وحده، لكن اقتداء بالجماعة الناس داخل المسجد وأنت تصلي وبينكم صور ومرة تسمع ومرة تسمعش ونحو ذلك، هذا يعني في الحقيقة فيه يعني عدم الاقتداء، وقد لا تسمع الإمام. ومن شروط الاقتداء أن يسمع المأموم الإمام أو المصلين أو يراهم، فأنت لا تشوف فيهم ولا تسمعهم. نفس السؤال هذا متكرر لمسألة تشغيل المكيفات داخل المسجد ودرجة حرارة منخفضة، وبعض الناس كبار السن يدعي أنها يضر بالمرضى وكبار السن، وهذا خلاهم يعني في عزوف عن المسجد. وبعد ذلك الشباب يقولوا احنا أكثر عددا وممكن يعني يمكن لبس الملابس الغليظة زي ما ذكر الأخ. هو بصفة عامة لجد المسجد هي عليها أن تراعي حوال الناس خصوصا الضعفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر الخطاب: يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف. لابد يكون في تنسيق بين رواد المسجد وبين لجنة المسجد بطريقة يعني تجمع بين الأمرين. مثلا خصصوا مكان يعني لا لمن لا يرغب في الهواء البارد، مكيف كيجي هذا من العشي مثلا، والبقية يعني يمكن تشغيلها. المصلين اللي ما يتحملش المكيف ممكن يجي على وقت الصلاة يقعد برا، أو يخصوا لهم دار خارج المسجد أو يبقى خارج المسجد إلى أن جاءت وقت الصلاة، وهذه الدقيقة والدقيقتين الثلاثة الخمس دقائق بتاعت الصلاة هذه لا تضره. لكن يجي قبل الأذان ويمنع الآخرين من التكييف، هذا بسبب المضرر في الحقيقة للناس. ولما تلقى مثلا 100 يبوا المكيف واحد ما يبيش واثنين، هو المفروض يتحمل. المساجد من أهم وظائفها تأليف القلوب، من أهم وظائف المساجد التراحم بين المسلمين. الإنسان لما عنده عذر يعني الوحيد اللي ما يتحملش المكيف والناس كلها تبي المكيف، هذا عذر يمكن التخلف عن صلاة الجماعة بسبب هذا العذر، لأن لا أستطيع تحمل التكييف. فبالتالي الناس مطالبة بوضع حل لهذا، نمنع الأذى عن المصلين، وهذا أمر مطلوب الشرع، يعني خفف بعض الأحكام الشرعية مراعاة لكبار السن. فتكييف المسجد لابد نديره فيه حل بطريقة يعني يرى، وهذا كل المساجد تعاني منه، والمتابعة للأوقاف والمساجد وغيرها هذا يجد هذا جليا، يعني مشاكل اللي موجودة على التكييف في فترة وإحنا اشتغلنا حتى في بقينا فترة في الإمامة في عدة مساجد ونعلم هذا الأمر، هذا يبي وهذا ما يبيش وغيره. فنحاول التوفيق بينهم بقدر الاستطاعة، وإلا الحل الدائم راهو صعب، اللي باش نلقوا حل دائم هذا صعب. فلكن لابد من التوفيق بين الناس وبين يعني بين الناس، نشوف من هم اللي يبوا المسجد أكثر، نخصص مكان أكثر، نقول لهذا يجي وقت الصلاة فقط. لو كان واحد مثلا يمكن حد يصلي حتى في بيته، لكن المهم لا أسبب ضرر لبقية الناس، المفروض حتى كبار السن يفهموا الأمر هذا. لما نعرف أني ما نمنعش عن المصلين المساجد كلها لأنني ما نتحملش المكيف، وهم كان عجبهم يبوا ولا ما يعجبهم يصلوش، لا لا لا هذا خطأ، لابد أن نرايح على الناس. ومن لا أسبب ضرر لبقية الناس، الله جل وعلا يقول يعني يقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. لم يثبت أن شخص ما يتضرر بهذه المكيفات بسبب المرض اللي عنده والله كذا، ويأبى الناس إلا أن يضعها ويشغلها وما عنداش يعني جانب من جوانب المسجد يصلي فيه، هذا يعني يمكنه أن يصلي في بيته، وهذا معذور في عدم إتيانه للمسجد، هذا معذور في عدم إمكانه للمسجد. لكن الأولى الجمع، وهذا موجود في كثير من المساجد، خصصوا نهاية المسجد لبعض المصلين وكذا، وهكذا يمكن الجمع بين الأمرين ونحقوا مقاصد الشريعة بجمع كلمة الناس مش نطردوا بعض. نعم تفضل هون أخ محمد تفضل.
6: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
6: مرحبا حضرة الشيخ،
1: يوم مبارك. تفضل أخويا أيوة أخوي محمد تفضل.
6: الشيخ اللي معي أنت تسوي موجود على القناة ولا؟
1: إيه نعم. إيه
6: عارف مبارك يا شيخ،
1: يومك طيب. يومك طيب تفضل.
6: بس شوية طبعا أنا كنت في الاجتماع عليك شوية واحد من الأخوة المتابعين سألك سؤال، هذا اللي قالك أنا عندي دفعة وكان يكون معي باش بنصيد بفلوس وقوة وسطة وبرنامج ورقة.
1: إيه
6: طبعا انا قطاع الاتصال كنت امشي في الطريق قطاع التردد قطاع القناة ما عادش سمعتك.
1: اي نعم.
6: طبعا انا سؤالي هني هني سؤالي طبعا هو قلت له انا فاهم انت خوفك عمال ورثة في حالة انت تتنازع عن تاخذ النصف ولا ماكش واخذ النصف حاجة زي توا. بنفس اخوه هو في حد ذاته هل هو عنده بعدين نصيب قطعة تعقوف مع
1: الورثة؟ اي نعم نعم. ايه هو وارث معاه، هو وارث معاهم في حصته، هو حصة النص بتاعه هذا بروح اشاريه، والنص الثاني هذا وارث من ورثة، هو اذا بياخذ حصته معه
6: نصه هذاك طبيعي بياخذ حقه باعتبار هو شاريه
1: بفلوسه.
6: ايوه في نفس الوقت بيورث معاهم.
1: ايوه بيورث معاهم. نعم ايه بيورث معاهم.
6: ايوه
1: وهذا بيورث معاهم، وهذا موجود في كثير من المسائل. حتى الزوج الان مثلا احنا من ضمن الامور، الزوج مثلا لما يكون مش دافع المؤخر وماتت الزوجة، هو بيخلص الورثة كلهم وحصته هو بيخصمها لأنه هو وارث معهم، الزوج وارث. وهذه كثير من الصور تأتي.
6: الله يبارك فيك وجزاك الله كل خير وحسن يا شيخ.
1: آمين آمين.
6: وإياك
1: الله يسلمك ويبارك فيك. ما زالت الحقيقة بعض الأسئلة الواردة على التطبيق نجاوب ما يعني ما نستطيع منها، وما لم نستطيع يعني يمكن جوابها في وقت آخر. هذا يسأل هل من مات مسحور شهيد أم لا؟ الإنسان اللي مات مسحور ما عندناش دليل شرعي، نص شرعي يفيد أن مثلا من مات بسبب السحر يعد شهيدا، لكن في وردت نصوص مثلا المسحور لما يكون السحر في البطن أو غيره هذا من المبطون، هذا يعد مبطونا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصناف من الشهداء منهم المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم وغيرهم. فالمسحور بسبب السحر كان في البطن هذا يعد مبطونا، لكن إذا أصاب الإنسان سحر فمرض بسبب السحر ولا مات بسببه هذا مظلوم وهذا مبتلى، ونرجو له الأجر العظيم عند الله جل وعلا على صبره وعلى ابتلائه. الحكم بالشهادة هذا ما نقدرش نثبته إلا بدليل شرعي، لكن المهم عندنا ولذق يعني نقدر نقول هو مات مظلوم مبتلى، نرجو له الأجر ونرجو له التواب، ومسأل الجزم بحكم الشهادة هذه لا نحكمه إلا بدليل. إذا كان من المبطون ف المبطون يعد من الشهداء، زي مثلا مرض السرطان وغيرهم نفسه إذا كانت سرطان في البطن فهو من الشهداء، لأن المبطون من الأصناف الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من الشهداء. هذه معظم الأسئلة اللي وردت في حلقة اليوم. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكم على حسن الاستماع والإنصات. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
7: هذه الحلقة إعادة.
8: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
2: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم. إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم. رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تقصر. أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاك صلي ليل يسلم. ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيس الإمام. فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
1: نعم بارك الله فيك شيخ.
3: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان نطفة كان من طين أصبح نطفة النطفة اللي هي الماء المهين هذا ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام بهي. هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة فكسونا العظام لحمة. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب هذا ما هم جسم ما هم جزء منه دورة. هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت أختلف هيئاتها في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره. هذه زينة ظاهرة هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال. هذا الجانب السلوكي والجانب الآخر كل واحد هو أعلم بحال نفسه ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعله يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير. التقصير في حق الوالدين. التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه. السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس. يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم بارك الله فيهم أحيانا بحسن ظن لكن الإنسان هو عارف حق نفسه يخدع وبالتالي يصيبه العجب والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر. يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهين. إذن هو خير منهم ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: نصيحة في دقيقة.
5: رسالتي إلى المعلم والمعلمة في مراحل التعليم المختلفة من الابتدائي وحتى مدرجات الدراسات العليا، هؤلاء الجالسون أمامك هم أبناؤك، فكن ناصحا لهم، كن القدوة الحسنة التي يقتدون بها، وابذل وسعك في بناء جيل واع مثقف. فمهنة التعليم من أشرف المهن، ولذا فإن كل أمة قدرت المعلم وأكرمت سمت وعلت. وفي المقابل لا بد أن تكون متحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقك حتى تخرج بلادنا من هذا الحضيض الذي وصلنا إليه. فلا تبنى الدول إلا ببناء الإنسان، ولا يبني الإنسان خير من المعلم. فما تغرسه في هذا الجيل ستراه أمامك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، عياذا بالله. وقد جاء في الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. وفقكم الله لكل خير.
4: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
6: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر، بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم، يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز. فأقول الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع، بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر، أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا إذا كان البحر هائجا يعني زي ما نقولوا إحنا إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس وخاصة من فئة الشباب اندفاع إلى البحر يجي طول يخش على طول غرب شوي عليك راه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم يقول لا هذا كان اللي معرفوش يعومه لاني سباح لاني ماهر لاني كذا يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت والله طلعوه بين الحياة والموت والله قعد في العناية ولا كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلاف النفس ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا وبالتالي يكون الإنسان آثما ويكون قد أدخل على نفسه الإثم يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار الأطفال دون سن البلوغ. يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول كراه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول ما نعلمش والله. هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط أنا أريد أن أشاهد ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس. الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئاً ومعتمداً على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته. فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطاً ويندفع نحو البحر، ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم، هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة. نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا. لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب، ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا، ويسموهم فرق الإنقاذ البحري، وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس، ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس. يعني احنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، منكم يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل، ويوم يخرب ويوم يدير بوابة. مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ودخل على طول الصفحات المختصة وتعرف. لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة، لا مجال للعواطف. بعض الآباء إحنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء 5 أو 7 وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل، قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة. هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء، فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة، أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله ينام نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد. لا، هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب، بل عندك التفريط وعندك الإهمال. أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح، يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ. بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر 6 الماضي، يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري، يعني أدرجت الشواطئ، كل واحد يقولك الجهة الفلانية رأوا صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة. لما نجي نقول لا لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا، ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص، الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض. هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة، يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ؟ يقولك والله فلان غرق على الشاطئ والله، أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين.
7: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره. كأن في من قال له ما تقسمش أملاكك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
8: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو للذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم عن الإمارات على وصية لهبة، الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال فخلاص ماشي في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاه مشاها بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فبدأ تعود تتقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش بس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
7: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
8: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيرها اللي ما هوش يبيعها، وبعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه يخلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان ما يندري شراه ما يحدث له في الزمان، ولو لا يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من المال هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
9: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول. فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك، إلا إذا سمع من الطرفين وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته إن هذا الإبن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه. فلذلك ما يستغلش الإنسان، دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4، ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب، سواء من الأفراد ولا من الدولة. الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاي تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوه لا ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتاج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوش يأخذه واعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين، تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح، وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. القاضي لما يقضي لك رأوه مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
7: سؤال الأول شيخ نسأل عليه مكان صندوق الزكاة.
10: هو كل منطقة فيها، كل منطقة فيها صندوق. يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت ببوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
7: تقريبا تبع بوسليم،
10: إيه تسأل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
11: حتى أجنبية يعني
10: حتى أجنبية حتى أجنبية لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان تجازي عائلته بأنه ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي وحتى نظني حتى مش ليبي راح حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان بغض النظر على كونه على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين طبعا الأولاد ليبيين أكيد لكن حتى لو المرأة حتى لو المرأة مش ليبية تاخذ ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة وانتم اللي بتديروه انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان ايوه
11: تسمع بي يا شيخ
10: نسمع فيك
11: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ راي الناس تشحد عليك تكلمنا عن المتقاعدين كلمة منك انت باهية تربح
10: باهي بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى تكلموا عن المتقاعدين لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعنده زوجة وشوية بنات أو أولاد قصار 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة وهو ثمن بخس وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا التفاوت الكبير في المرتبات يعني لما فيه المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900 معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة بعدها ما تقولش هذا خير يخنب انت اللي اعطيته الفرصة انه يخنب وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق فالحكومة يعني الله اعلم بها هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها لكن العمل بقانون او نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا درجة 10 معاشة كذا درجة 9 معاشة كذا وهذا يحقق العدالة بين الجميع أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب يأكل هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذا المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا
7: آمين بارك الله فيك شيخنا
10: آمين يا رب
12: السؤال الثاني للحاج أحمد قال إنه أصيب بورم البعيد قال في 2011 وقال أنا عالجته بأكل الثعابين قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله قال أني الآن شفيت ما الحكم في ذلك أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا أنا هذا لا أعرفه لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين يجوز أكل الحية عندنا الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة عليه مختلف مسمياتها يجوز عند المالكية أكلها بشرطين الشرط الأول أن تذبح ذبحا أن تذبح من رقبتها تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها هذا الشرط الأول والشرط الثاني أن يؤمن سمها السم متعها يكون مأمونا ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم نعم هي مسألة خلافية لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة المهم أن يذبح ذبحا مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة
13: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء
7: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
10: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه للسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على

0: متبرجات، سب التونس التونس طول العام لان عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لان عندنا من ما يصلوش. ما هو انت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لان كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله اعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله اعلم كم يصل. اذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لانجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح. مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الان العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الان بعد الله اعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بان هم ماخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من ما يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أنا تقول لي فيهم مش مدابين، والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا يقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر، يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني وهو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مصافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لقدرت تنصر ولقدرت تتكلم ولعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة إن هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله يعني
0: والله إن شاء الله تكلمنا عليها.
1: نعم تكلمنا عليها.

0: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال إن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة أو نتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
0: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين لتصدوا بالبرنامج، ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوف أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم، قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
2: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصحه ننصب الـ 1413، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له راه البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 1413 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام، يعني ما هوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا في خصوصية يسأل على 1413 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الإخوة المستمعين في كل مكان. يعني
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: السؤال الثاني لمحمد، قال عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولا بد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه اعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف ثلاث مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر، لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد أترك هذه الأمور كلها. أنت سكنت في بيت جديد، بتعزم أقاربك وناسك عزمهم، بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك، هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي، وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد، قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا للسيارة حدير حادث ولا بيسرقوها. ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القومة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيقي السيارة من الحوادث ومن السرقات. هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
4: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والالتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
5: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبو نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة، ولا هم مازال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقولوا لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقولوا لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط للمصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة، باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
4: بارك الله فيك شيخ.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد، يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
2: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، إذا ما هذا يشتري تتلي بيته فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطيها للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
6: أرجع لي سؤال الأخ سعد، سألك الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا يعني؟
7: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. لو أن الإنسان نقول إحني بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحني بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص، له يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب الإدارات الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني، وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهل الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع، أراه جرم عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله: سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل، فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل، لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات فهذا من حق من مات له الميت أن يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعه ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد الله ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توه يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء، كراها بينوشوا بعضهم يكسروا بعضهم، تحصل الأخطاء، فهذا هم أهل العفو، اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو، وكل من عفا على أمر ما زاده الله إلا عز كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش، نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا، فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله إحنا نحس الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
8: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني هكذا الحديث يقول يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة وعلى ذلك فقس يعني مكاس هناك بواخر حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال لا يظن بذلك لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم بل هو يعذبهم هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا كل لحم نبت من سحت فالنار به فالنار أولى به واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا من كتم مخيطا واحدا من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول
3: إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء تقول السائلة فيه وهي امرأة قالت هناك قريب لي قالت هو ابن خالة أمي ابن خالة أمي قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي وقالت أني امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي فهي تسأل دار الإفتاء قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح لكن السؤال جاء بالعكس وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء الرجال الأقارب والرجال الأباعد الأقارب قسمهم إلى نوعين قريب رحم، قريب محرم وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار، هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له، قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء، الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج، أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه قال الحم والموت. شو معنى الحم والموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لي حوش على طول الناس يخشوا كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أني ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة، مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان، قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، يصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا، كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مسطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مسطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة، هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم، لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جي تدخل بيته؟ فجي النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو الحموة، أرأيت الحمأ، الحمأ من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
9: الأخ سليم من مصراتة يقول: أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام، يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهل المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم. أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس. لكن احنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن احنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات، لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان. حتى لو مثلا مأموم يعني زوحم عن الركوع ولا نسيه لأن الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك، كان ركنين يتدارك الركوع ويلحقه. أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
10: السؤال الأخير عن زي الجمعية يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذه من هذا الصندوق، يعني
11: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز الله أعلم، يعني باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر عليه نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا. يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين يعني من الأكل والشرب اللي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره، يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه.
10: نعم.
11: لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.
1: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
0: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابها، مش كل حاجة يعني. يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، له لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط، ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
4: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
5: نعم، كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر، مأكول اللحم يعني زي الضأن زي الأنعام للضأن البقر الإبل، هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ قلوا لنا نعم، بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل، ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا والله أعلم.
12: والرابع من الشروط أن يكون معينا، إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها.
13: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء

من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة.
1: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب الوقار والسكينة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم الصلاة، وعلموهم وامروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب إكرام الضيف.

0: أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: أما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وعن أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست. فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت: ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة. وأعطاني نعليه فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله. رواه مسلم. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له. ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
0: باب الاستخارة والمشاورة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفئ ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وقال حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار فقال: لا. قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب تكثير الأيدي على الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات وراها في الإناء؟ فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذا عن فيك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب بيان جواز الشرب قائما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وعن النزار بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال: حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة، فتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. وعن أبي رمثة رفاعة التميمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه، رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإدوات فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما، متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 44 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في الحلقة الماضية الكلام على فصل النوافل، نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام على سجود التلاوة، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: سن لقارئ ومستمع إن جلس ليتعلم وصلح القارئ للإمامة بشرط الصلاة سجدة واحدة بلا تكبير إحرام وسلام. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا المصنف رحمه الله شرع يتكلم على سجود التلاوة، فقال رحمه الله: سن لقارئ ومستمع إن جلس ليتعلم وصلح القارئ للإمامة بشرط الصلاة. بداية بيّن لنا حكم سجود التلاوة وقال إنه سنة، وقد ورد في فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ المسلم آية فيها سجدة وسجد تنحى الشيطان يبكي، وقيل يا ويلاه، وقال يا ويلاه أمر فلان أو أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ففضل السجود عظيم، ومعلوم أنه أقرب ما يكون للعبد من ربه وهو ساجد، فقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فلهذا سجود التلاوة من السنن، وهو عندنا من الصلاة، يعني فيشترط فيه ما يشترط للصلاة من شروط. ولهذا عندما عرف ابن عرفة الصلاة فقال: هي عبادة فعلية ذات إحرام وسلام، وقال إحرام وسلام ليدخل صلاة الجنازة ما فيهاش سجود وركوع، ذات إحرام يعني تكبيرة الإحرام وسلام، هذه هي الصلاة، قال عبادة فعلية ذات إحرام وسلام. ولكن بما أنه لم يدخل فيها سجود التلاوة قال: أو سجود فقط، جابها للتنويع هنا، أو يعني قال أو سجود فقط، لأن سجود التلاوة عندنا يعتبر من صلاة النافلة، فيشترط له ما يشترط للصلاة من استقبال قبلة وطهارة الخبث وطهارة الحدث وستر العورة، فلهذا يعني يعتبر فيه الشروط التي تشترط في الصلاة، فهو من نافلة من نوافل الصلاة عندنا. قال: سنة لقارئ ومستمع، يعني السنة في حق القارئ والمستمع، لكن المستمع إن جلس ليتعلم يشترط حتى يسجد، يعني أما من قرأ فهذا أن توفرت فيه الشروط. طيب، ومن استمع إن كان قد جلس ليستمع وقاصد للسماع للتعلم أو غيره، فهذا بالنسبة للمستمع حتى يسجد هو، ويكون الذي القارئ صالح للإمامة، يعني ما يكونش القارئ مرأة أو يعني الصبي هو في النافلة يجوز إمامته، تجزي إمامته عندنا، لكن ما يكونش يعني شخص لا تجوز أو تجزئ إمامته. بالنسبة للمستمع حتى يسجد لابد أن يكون القارئ يصلح للإمامة. وكذلك عندنا قال: وصلح القارئ للإمامة بشرط الصلاة. سبق وأن أشرنا يعني يشترط في سجود التلاوة ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة وستر العورة وطهارة الخبث والحدث. نعم،
0: قال: سجدة واحدة بلا تكبير إحرام وسلام.
1: نعم، هي سجدة واحدة ولا يوجد لها تكبيرة إحرام ولا يوجد لها سلام، سواء كانت في الصلاة أو خارج الصلاة. طبعا إن كانت في الصلاة بالطبيعي ليس لها سلام، لأن القارئ هو يقرأ في القيام يعني القيام للقراءة، ومر بسجدة فنزل وانحط للسجود ويصعد يكمل صلاته، هذا في الصلاة مش حيسلم لها أكيد، حتى لو خارج الصلاة ما فيهاش سلام، إذن لا يوجد فيها تكبيرة الإحرام ولا تسليم. نعم يوجد فيها ندبا التكبير للانحطاط والتكبير للرفع من السجود، هذا موجود لأن عندنا هو بمثابة صلاة، ومعلوم أن في السنة ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، إذن يكبر وهو نازل ويكبر وهو رافع، لكن هذا تكبير مندوب ولا يعتبر تكبيرة إحرام. والانحطاط يا شيخ لا يجلس، من كان واقفا سواء في الصلاة أو في غيرها لا يجلس ويأتي بالسجود من جلوس، وإنما ينحط مباشرة للسجود. وإن كان راكبا وهو مش مسافر، اللي يبدأ يتلى مثلا وهو على راحلته وهو في سيارته، ما دامه مش مسافر هذا ينبغي أن ينزل ويسجدها على الأرض، أما إن كان مسافرا فله أن يسجدها على الراحلة في السيارة مثلا يومئ إيماء، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على ظهر راحلته، وهذا من النافلة وتشترط له شروطه. يضاف إلى ذلك شيخ، يعني لابد أن ننبه عند بعض أهل العلم منهم الحنفية وغيرهم، لا يشترطون في سجود التلاوة شروط الصلاة من استقبال قبلة وطهارة الخبث والحدث وغيرها، لا يجعلونه من باب السجود الشكر، فلا يشترط له طهارة ولا استقبال القبلة، وهذا يعني قول قد يأخذ به الإنسان حتى لا يفوت السجود، وإلا في المذهب عندنا يعتبر نافلة لابد فيه من الشروط، فمن لم تتوفر فيه الشروط لا يسجد ولا يقرأ الآية.
0: نعم. ثم قال: في 11 موضع آخر الأعراف والآصال في الرعد ويؤمرون في النحر.
1: نعم، آخر الأعراف: ولله يسجد ما في السماوات وما إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وعندنا في الرعد: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. وعندنا ويؤمرون في النحل، قال يعني قول الله عز وجل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. وخشوعا في الإسراء، عندنا قول الله عز وجل: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا المفعول ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا في هذا الموضع. وبكيا في مريم، اللي هو قول الله عز وجل: ممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وكذلك: وما يشاء في الحج: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ونفورا في الفرقان: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: ومن الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. والعظيم في النمل: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ولا يستكبرون في السجدة، وهي قول الله عز وجل: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وأناب: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وتعبدون في فصلت، وهي قول الله عز وجل: لا تسجدوا، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. بس هنا عندنا على خلاف في موضع السجود، هل هنا موضع السجود أو بعد يسأمون؟ يعني عندنا قولا المشهور أنه هذا الموضع، يعني اللي هو في تعبدون: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وعندنا قول آخر في المذهب: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، هنا موضع السجدة. فهذه يا شيخ 11 سجدة، وهي عزائم السجود، وهي عزائم السجود، وهي السجدات الموجودة في رواية قالون، حتى في يعني في الطبعة جمعية الدعوة، والطبعة الأخيرة للأوقاف زادوا السجدات الأخرى وهي سجدات يعني قال بها علماؤنا، ولكنهم يعدونها ليست من عزائم السجود، والمسألة فيها خلاف، وهي ثابتة في الصحيح من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه سجد في الانشقاق أو سجد في العلق، فقالوا في ذلك فقال سجدت فيها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه، وغير ذلك من الأحاديث الثابتة في الصحيح. والمسألة خلاف في المذهب عندنا هل يعني يسجد فيها أم لا، وممن اختار السجود فيها ابن عبد البر من علمائنا اختار السجود في المفصل. ومن الدليل على المشهور عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد في المفصل منذ هاجر من المدينة، ولكن حديث أبي هريرة أصح في ذلك من هذا الحديث، وأبو هريرة متأخر في الإسلام فعولوا عليه في الترجيح، مثلا ابن عبد البر كذا عول على ترجيح حديث

0: تشاء في الحج ونفورا في الفرقان والعظيم في النمل ولا يستكبرون في السجدة وأناب في صاد وتعبدون في فصلت. ثم قال وكره لمحصل الشروط وقت الجواز تركها.
1: نعم إذا كان في وقت كراهة يا شيخ عندنا صلاة نافلة فلا تسجد وإن كنت فلا تسجد وإن كنت محصلا للشروط على مشهور المذهب عندنا فهي نافلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. ولكن مع ذلك المشهور في المذهب وهو رواية عن مالك أنها تسجد سجود التلاوة لتأكده وكذا لا بأس أن يسجد بعد صلاة العصر ما لم تصفر الشمس وبعد الصبح ما لم تسفر جدا يعني كان هو جاء الإسفار البين الدنيا ضوت هلبة وقريب تزرق الشمس يقولوا لا هنا معاش تسجد بالنسبة للسجود التلاوة طالما أنت صلاة الصبح. وإذا لم تسفر جدا فلا بأس أن يسجد لسجود التلاوة. وبالنسبة لمن هذا إن كان محصل للشروط أما إن لم يكن محصلا لها فلا يسجد لأن عندنا لابد من توفر هذه الشروط. نعم
0: قال وإلا ترك الآية.
1: نعم يعني لا يترك فقط موضع يعني موضع السجدة فقط وإنما يترك الآية التي فيها السجدة بالكلية يعني كلها يتركها هذه الآية ولا يسجد. نعم
0: يترك القراءة يعني
1: يترك قراءة الآية يتجاوزها إلى الآية التي تليها. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أحكام صلاة الجماعة فقال الجماعة بفرض غير الجمعة سنة.
1: نعم عندنا في الجمعة شرط من شروط صحتها لابد من الجماعة وفي المذهب عندنا لابد من حضور 12 رجلا يعني ممن تجب عليهم الجمعة من بداية الخطبة إلى نهاية الصلاة. ولهذا ابن عاشر رحمة الله عليه قال بجمعة جماعة قد وجبت سنت بفرض وبركعة رست. إذن في الصلوات الخمس الجماعة سنة مؤكدة وينبغي عدم التقاعس والتهاون فيها. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يتكلم عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وقبل ذلك قال يعني من أراد يعني فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنكم لو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا إلى نهاية الحديث. ومما ورد في فضل صلاة الجماعة حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة خير من صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من تظر الصلاة. كذلك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل يعني قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منها حتى يعود إليها. فهذا فضل عظيم في المحافظة على صلاة الجماعة وهذا مما يدل على سنيتها يعني المفاضلة. لو لم تكن صلاة الفذ مجزئة لما تمت المفاضلة بينها وبين صلاة الجماعة. وقد ذهب بعض أهل العلم لوجوبها لبعض الأحاديث منها لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس لقد أمرت أن أمر بالصلاة فتقام وأمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. يعني تأولها علماؤنا يعني أن هذه محمولة على المنافقين وما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يهم بترك الواجب. لو كانت صلاة الجماعة واجبة لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بتركها. وهذه الأحاديث الكثيرة التي وردت وكذلك تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قالها للرجل الضرير الأعمى قال له تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم قال فأجب قالوا هذا الأمر على أن

0: وتأكد الحضور، وإلا يعني حتى على القول بسنيتها في مشهور المذهب وفي مذهب جمهور أهل العلم، ليس معنى ذلك أن نتقاعس عنها، بل ينبغي المحافظة عليها وعدم التهاون بها. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني مما ورد عنه في فضل صلاة الجماعة أنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. نعم.
1: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: الجماعة بفرض غير الجمعة سنة ولا تتفاضل.
0: نعم، في مشهور المذهب عندنا لا تتفاضل الجماعة، وإن كان قد قال بهذا بعض علماء المذهب وغير علماء المالكية ذهبوا إلى أنها تتفاضل. يعني مثلا أنا صليت مع ثلاثة وبعد ذلك وجدت 100 يصلون، 100 أفضل مثلا، يعني هناك تفاضل في الجماعات. لكن في مشهور المذهب عندنا قالوا لا تتفاضل، طالما أنت صليت في جماعة مع 2 3 خلاص لا تتفاضل الجماعات. نعم، المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ، أما الجماعات فيما بينها فلا تتفاضل. نعم.
1: ثم قال: وإنما يحصل فضلها بركعة.
0: نعم، بالنسبة للفضل الحكم هذا اتفاقا يعني لا يحصل إلا بإدراك ركعة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فمن لم يدرك ركعة بسجدتيها لم يدرك حكمها أكيد، فيما يتعلق بالسجود وفيما يتعلق بكونه لا يعني يصح أن يكون إماما لغيره وكذا إذا أدرك ركعة بسجدتها. وإذا لم يدرك ركعة بسجدتها فلا يعد حكما يعني مأموم أو تحصل على حكم الجماعة فيما يتعلق بالسجود فيما يتعلق بإعادتها ونذبت، يعتبر فذ هذا، فلا يسجد سجود المترتب على الإمام. يعني قلنا في عندما حديثنا عن سجود السهو: من لم يحصل ركعة لا يسجد، من لم يحصل ركعة بسجدتها لا يسجد مع الإمام. إذن ليس، وكذلك إذا جاء غيره يأتم به، كذلك هو إذا وجد جماعة أخرى يستطيع أن يعيد معهم. لكن فيما يتعلق بالفضل فلعل الأمر فيها واسع الفضل، لأن هذا أمر عند الله، أمر عند الله. وقد قال بعض أهل العلم منهم الشافعي بأن الفضل يدرك بأقل، نتكلم عن الفضل ليس عن الحكم، الحكم لا يدرك إلا بركعة بسجدته، نتكلم عن الفضل. وهذا ما مال إليه يعني وابن عبد البر رحمة الله عليه، لأن كما ورد في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن فضل الجماعة يحصل حتى لمن جاء ووجد الناس قد انصرفوا من الصلاة فصلى في المسجد، يحصل له فضل الجماعة. فأولى من أدرك مع الإمام شيئا يعني سجدة أو تشهد أو كذا أقل، فيرجى له ويؤمل أن يحصل له فضل الجماعة. وإن كان يعني من فوت تكبيرة الإحرام والفاتحة مع الإمام فاتته يعني فقد فوت فضل عظيم. وقد وجد يعني بعض سلفنا من التابعين والصحابة وكذا من لم يفوت يعني لعقود سنوات طويلة لم يرى ظهر أحد من المصلين إلا الإمام، دائما هو خلف الإمام، تجده محافظة على صلاة الجماعة وعلى أن يحضرها من بدايتها. نعم.
1: بل في شيخنا اللي قعد يعني عشرات السنين لم يفوته الأذان في المسجد يعني.
0: نعم، موجود
1: يعني من قبل الأذان يحضر المسجد يعني.
0: أي والله، هؤلاء آبائي فجئنا بمثلهم، يعني هؤلاء هم أهل أن نقتدي بهم وتشبهوا، إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. نعم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله تعالى: وإنما تدرك بانحنائه في أولاه مع الإمام قبل اعتداله، وإن لم يطمئن إلا بعده.
0: نعم، هذه مسألة مهمة يا شيخ، ويكثر السؤال عنها، اللي هي: يا شيخ أنت إمام وأنا أتيت مسبوق وأنت في الركوع، إن كبرت طبعا وأنا قائم، لأن التكبير لتكبير
1: الحرم، كلامنا على بما تدرك الركعة.
0: نعم نعم، أنا مسبوق يا شيخ وأنت ركع، أنت إمام، أنا كبرت تكبيرة الإحرام وأنا قائم، وبعد ذلك التكبيرة الأخرى كبرتها حتى ما كبرتهاش يرفعها الإمام، ما فيش بأس، تكبيرة الركوع نقوله كبرتها وأدركتك وأنت لم ترفع، هذا باتفاق أدركت الركعة، ما عندناش فيها خلاف، وما تصيرش إشكال لأحد أظن من عامة الناس أنك أنت أدركت الركعة. طالما أدركت الإمام وهو قاعد راكع ما رفعش، خلاص أنت أدركت الركعة، بشرط أنك ما تكونش كبرت وأنت منحني، لابد تكون كبرت وأنت واقف حتى تحسب لك هذه الركعة. باهي كويس. طيب لو أنا كبرت يا شيخ، أنا مسبوق، قلنا أنت إمام، أنا كبرت، وكيف بديت في الانحناء للأسفل، أنت بديت في الرفع، قلت سمع الله لمن حمده، اتخاطينا يعني في الطريق، انت رافع من الركوع وانا نازل، ما فيش باس، تحسب لي الركعة طالما انا بدأت في الانحناء قبل ان تعتدل انت قائما، وان انا اطمأننت في ركوعي بعد ما انت اعتدلت. المهم يا شيخ الخطأ واللي تبطل به صلاتي، وهذا يعد يعني قضاء في صلب الامام، لو انا شفتك انت رفعت قلت سمع الله الحمد واعتدلت قائما، نكبر ومعاش نركع. لو أنا كبرت وركعت متعمدا هنا بتبطل صلاتي، لأنه يعد هذا قضاء في صلب الإمام. لو سهوا لن تحسب لي هذه الركعة قولا واحدا، لكن يعني إن أنا جبت الركوع سهوا بعد ما أنت اعتدلت قائما وأنا جبت الركوع، فهذا يقولوا يعني إلغي الركعة وما فيش باس كمل صلاتك، ولو أنا تعمدت هذا الأمر تبطل صلاتي لأنه قضاء في صلب الإمام. إذن يا شيخ حتى أدرك الركعة أبدأ في الانحناء قبل أن تعتدل أنت قائم، حتى أنت بديت في الرفع مقعد ما وصلتش فوق، وأنا قلت الله أكبر ونزلت وتخاطينا أنت راقي وأنا نازل، نعتبر أدركت الركعة، اطمئناني في الركوع حصل بعد أن اعتدلت أنت قائما، ما فيش بس. إذن أمتى ما ندركهاش؟ إذن عندنا موطن واضح فيه الإدراك، اللي هو لو أنا كبرت وأدركتك أنت قاعد ما رفعتش من الركوع، هذا واضح. وكذلك عندنا موطن فيه واضح أني أنا ما أدركتش الركوع، إذا اعتدلت أنا شفتك أنت قائم معتدل خلاص فاتني الركوع، معاش نجيبه الركوع. واللي هو بيناتهم اللي هو قاعد أنت ما اعتدلتش حتى أنك أنت بديت، مرات أنت كنت راكع، أنا قلت الله أكبر، كيف بديت في النزول أنا وفي الانحناء، أنت بديت في الرفع، ما فيش بس، ما فيش بس، طالما أنا بديت في الانحناء، طالما بدأت في الانحناء قبل أن تعتدل قائما. نعم، هذا اللي عناه المصنف بقوله وإنما تدرك بانحنائه، يعني المسبوق اللي هو في أولاه مع الإمام قبل اعتداله، قبل أن يعتدل هو في الرفع من ركوعه، وإن لم يطمئن إلا بعد، اللي هو المسبوق، وإن لم أطمئن إلا بعد أن اعتدل إمامي قائما، طالما قد بدأت في الانحناء قبل أن يعتدل قائما.
1: نعم. في شيخنا شيء ذكرته يقع فيه كثير من الناس، اللي هو يلحق على الركعة فيكبر تكبيرة الإحرام وهو منحني، ما هوش قائم،
0: ما يعني. تحسب لاش يا شيخ، تحسب لاش، لا تحسب له ركعة، وهذا مرة معنا فيما مضى. فحتى تحسب لك الركعة يا شيخ ينبغي أن تكبر من قيام، ينبغي أن تكبر من قيام، لأن يعني فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مقتفرة، تكبيرة الإحرام والقيام لها. وقلنا احنا في من الضوابط عندنا ان الظرف ياخذ حكم المظروف، والمظروف شن هو؟ المظروف اللي هو تكبيره الاحرام ظرفها في القيام، فالظرف اللي هو القيام ياخذ حكم المظروف، فالقيام لتكبيره الاحرام فرض لما كانت تكبيره الاحرام فرض، القيام للفاتحه هي المظروف والقيام لها هو الظرف، الظرف ياخذ حكم المظروف طالما الفاتحه فرض، السوره سنه، القيام لها سنه، فالظرف يأخذ حكم المظروف. فلننتبه جميعا لما أنت تكون مسبوق أنك أنت تجيب تكبيرة الإحرام من قيام، ما جبتهاش من قيام نبدو في إشكال أنك مش حتحسب لك ركعة، حتى لو جبت الركعة وأدركت الإمام، طالما أنت بدأت في التكبير افتتحت في الأعلى ونزلت به كبرت في انحطاطك، هذه مش حتحسب لك. أو يعني هي فيها تفصيل، وأحيانا يعني عندنا تأويلان في المذهب، هل تحسب أم لا، طالما افتتحت وانت قائم ونويت به تكبيرة القيام وإن لم تكمله إلا وأنت منحط، فهذا عندنا تأويلان، لكن الذي المعتمد عندنا أنها لا تحسب، لا تحسب الركعة لك إلا إذا كبرت قائم.
1: نعم. لكن الصلاة شيخنا تكون صحيحة ولا؟
0: الصلاة صحيحة لكن لا تحسب لك الركعة يا شيخ، الصلاة صحيحة ولكن لا تحسب لك الركعة إن كبرت منحطا، أما إن كبرت، وسيأتي للمصنف أكثر توضيح وسنوضحه أكثر. نعم.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل شرعنا في الكلام على أحكام صلاة الجماعة، وعرفنا حكمها وفضلها وبما تدرك الركعة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن قال: وإنما تدرك بانحنائه في أولاه مع الإمام قبل اعتداله، وإن لم يطمئن إلا بعده. قال: فإن سهى أو زوحم عنه حتى رفع تركه وسجد معه وقضاها بعد السلام.
1: نعم،
0: تفضل شيخ.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يتكلم عن مسألة مهمة يا شيخ. من يعني شعر بغثيان أو يعني زوحم أو نعس حتى فاته الركوع أو فاته ركن من الأركان، لنقل الركوع، إن كان في الركعة الأولى فهذا لا يقضي في صلب الإمام، يحسب روحه كأنه الآن كيف كبر، فيتبع الإمام فاتته الركعة والإمام رفعه وهو في الركعة الأولى كبر قبل أن يركع الإمام، لكنه لم يركع معه، سهى أو زوحم حتى رفع الإمام من الركوع، نقولوا له خلاص ما تركعش أنت الآن، تبع الإمام وين مشي للإمام للسجود، تبعه وين ما هو الإمام. إن حصل هذا الأمر يا شيخ في الركعة الثانية أو الثالثة لمن قد أدرك ركعة، فهذا نقول له تأتي بسجود، من زوحم مثلا أو نعس أو كذا وفاته الركوع، نقول له لا بأس تأتي بالركوع، الإمام هو الإمام تو الآن في السجود وهو فايته الركوع، الكلام هذا صار في الركعة الثانية وأنا محصل معاه الركعة الأولى، نقوله في هذه الحالة لا بأس تأتي بالركوع وترفع وتقول سمع الله لمن حمده وتنزل، كان هو في السجدة الأولى ولا السجدة الثانية، كان في السجدة الثانية تجيب سجدة وتجلس بين السجدتين وتجي للسجدة الثانية، طالما لم يرفع من سجود السجدة الثانية تقضي وتدرك الإمام، طالما هو فات خلاص ارفع من سجود السجدة الثانية خلاص الغيها الركعة ديك وتبع إمامك وين ما هو. إذن يا شيخ، ما يتعلق بالقضاء في صلب الإمام، إذا أنا في الركعة الأولى لم أركع مع الإمام، زوحمت أو شغلت أو نعست عن الركعة الأولى، فيقولوا لي ما تقضيهاش في صلب الإمام، تبع الإمام وين ما هو، وصل في السجود كذا السجدة الأولى ثانية تبع وين ما هو، وبعد ما يسلم الإمام تقوم وتأتي بركعة. هذا في حالة يا شيخ شني، في حالة يعني من حصل هذا الشغل أو المزاحمة أو النعاس عن الركوع وكذا في الركعة الأولى. أما من حصل له مثل هذا الأمر في الركعة الثانية أو الثالثة وهو قد أدرك ركعة مع الإمام، انقلوا له تدارك ما تستطيع أن تتداركه، إن استطعت أن تتدارك طالما لم يرفع إمامك من سجود الركعة من من من من السجدة الثانية من الركعة اللي هي صار فيها فاتك فيها الركوع، نقولوا لك جيب أنت شني فاتك، جيب الركوع والرفع من الركوع، جيب السجدة الأولى الجلوس بين السجدتين ولحق على الإمام مثلا في السجدة الثانية، لو استطعت أن تتدارك فتدارك، لو لم تستطع التدارك بأن كان إمامك قد رفع من السجدة الثانية في تلك الركعة ألغيها الركعة برا، تبع إمامك وين ما هو وإلغيها الركعة ديك، وبعد ما يسلم الإمام تقوم وتأتي بتلك الركعة. واضح يا شيخ؟
0: واضح. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم من لم يدرك الجماعة، فقال: وندب لمن لم يحصله كمصل بصبي لا بامرأة أن يعيد مأموما مفوضا مع جماعة لا واحد.
1: نعم، هنا المصنف رحمه الله أشار إلى مسألة إعادة من لم يحصل فضل الجماعة مع جماعة إذا أدرك جماعة، وهذا أصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه: وندبت إعادة الفذ لها لمغربا كذا عشا متيرها. فعندنا يعني تعاد صلاة الجماعة لمن صلى وحده ووجد جماعة، تعاد الصلوات كلها إلا المغرب، إلا المغرب كونها وتر ستصير شفع وهذا سيشير إليه المصنف، وإلا العشاء إذا كان قد صلى الوتر. وعندنا يعني مسائل أشار إليها المصنف اللي هي قال: وندب لمن لم يحصله أي فضل الجماعة كمصل بصبي لا بامرأة، يعني من هو اللي يعاود الذي يعيد في جماعة الذي صلى وحده، أما الذي صلى في جماعة وإن كان قد صلى بامرأة صلى بزوجته ثم بعد ذلك وجد جماعة، عندنا الجماعات لا تتفاضل، ما يعودش في جماعة. لكن من صلى بصبي هذا مش مكلف ووجد جماعة بعد ذلك، هذا يندب في حقه أن يعيد في جماعة. فهذا ما أشار إليه المصنف بقوله كمصل بصبي لا بامرأة أن يعيد مأموما. والإعادة هنا يا شيخ ولو في الوقت الضروري، سواء مثلا صلى هو في الوقت الاختياري لوحده فذا وجد جماعة تصلي ذلك الفرض في الوقت الضروري، طالما إذن هي أداء سواء كانت في الاختياري أم في الضروري لازالت أداء، لم يعني تصر قضاء، فهذا يندب في حقه أن يعيد. طيب يعيد بنية النافلة ولا يعيد بنية إنها فرض الثانية، يعني أيهما فرض وأيهما نفل، يعيد بنية النافلة أو بالفرض أو التفويض أو الإكمال؟ طبعا هذه عندنا أربعة أقوال، وقد يعني أشار إلى نظم نظمه بعضهم خليل رحمة الله عليه الشيخ خليل في التوضيح، أشار إلى نظم بعض علمائنا لهذه الأقوال الأربعة في نية العود للمفروض أقوال فرض ونفل وتفويض وإكمال. يعني الثانية هل هي بنية الفرض؟ يعني هل تكون الأولى فرض؟ طبعا عندنا حديث أبي ذر رضي الله عنه، كيف أنت يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يروي أبو ذر إذا كان هناك أئمة جور وكذا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أوصافهم أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، فسأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم كيف ما تأمرنا؟ قال صلي، تصلي لوحدك وبعد ذلك صلي معهم فإنها تكون لك نافلة. ولهذا هذا ما اختاره ابن عبد البر، أن الثانية هي النافلة والأولى هي الفريضة. ولكن طيب ومشهور المذهب على ماذا بنوا؟ بنوا على الأثر المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل يعني هل الأولى صلاتي على الإعادة، هل الأولى صلاتي أم الثانية، وين الفرض فيهم الأولى ولا الثانية؟ فقال ليس ذلك إليك وإنما هو لله. وهذا هو التفويض، تفوض أنت يعني في أيهما يقبلها الله، في أيهما يجعلها الله هي صلاتك. إذن لما تصلي فذ تعيد في الثانية فذ، ولا صليت بصبي يعني ما دامك أنت ما حصلت فضل الجماعة تعيد إن وجدت جماعة. النية على مشهور المذهب مفوضا، النية على مشهور المذهب مفوضا. نعم.
0: وشيخنا أقل الجماعة كم هي؟
1: اثنان، الاثنان فما فوقهما جماعة،
0: أي من صلى بامرأة واحدة يعتبر جماعة.
1: جماعة نعم.
0: بصبي لا.
1: لا نعم. لأن المرأة مكلف والصبي غير مكلف.
0: القول يعني الرابع شيخنا اللي هو الإكمال، يعني مقصود به إكمال الأجر، يعني
1: إكمال الأجر، إكمال ما في الأولى من نقص وكذا.
0: نعم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى إلا إذا كان راتبا غير.
1: طبعا شيخ معلش قبل من يعني شوف رو تختلف هذه الأقوال فيما يتعلق إن ظهر فساد الأولى، ولو على أساس أن الثانية هي الفرض أو أنا مفوض لما تكون مفوض خلاص، إن ظهر فساد الأولى أو الثانية أنا أموري تمام، اللي تغنيني الأولى لو ظهر فساد الثانية، لو ظهر فساد الأولى تغنيني الثانية، وهكذا. يعني إذا ظهر فساد أحدهما، إذا أعدت بنية التفويض على مشهور المذهب، لو ظهر أني أنا نسيت أصلا مش مصليها الأولى، نحسب روح مصليها وطلعت مش مصليها، خلاص تجزيني الثانية لأنني أعدت بنية التفويض. لكن من أعادها على أنها نفل وظهر فساد الأولى، هنا مشكلة، ما تجزيكش الثانية لأنك أنت أعدتها بنية النفل، فليتنبه إلى هذا الأمر يا شيخ،
0: أو بنية التكميل أو الكمال. نعم.
1: نعم. نعم. لكن التفويض لو بنية الفرض وظهر فساد الأولى ما فيش باس، لو بنية الفرض وظهر فساد الثانية
0: في مشكلة،
1: في باس. نعم.
0: ثم قال رحمه الله إلا إذا كان راتبا غير مغرب كعشاء بعد وتر.
1: نعم. قال طبعا هو قال مفوضا مع جماعة لا واحد، يعني ما يعودش مع واحد بس، يكون الجماعة قائمة من غيره، هو جماعة قائمة من غيره، هو بيدخل معهم، ليس جماعة به هو، يعني ما يعيدش مع واحد بس، يعيد مع اثنين فأكثر. وإن كان فضل الجماعة هو يحصل بالواحد، لكن هنا أنت قد صليت يعني، فلا تعيد إلا مع جماعة، ما تعيدش مع واحد بس. قال إلا إذا كان راتبا، الراتب سيأتي يا شيخ له حكم الجمع.
0: الإمام الراتب المقصود.
1: الإمام الراتب نعم. الإمام الراتب لما يبدأ يشاهد مسجد وكذا وهو اللي ماسك الأوقات ويصلي بها هذا له حكم الجمع. إذا جاء وقت الصلاة مثلا الوقت المعتاد عندنا في أكثر الصلوات ثلث ساعة انتظار. مرت الثلث ساعة وما جاء حد وصلى لوحده له حكم الجمع. فيقرأ أن تعاد الجماعة في هذا المسجد. ويعني في الجمع الجمع يشترط له الجمع الجمع للمطر وكذا يجمع يستطيع أن يجمع لوحده. وكذلك إذا جاء شخص وهو مصلي فذ يعاود مع الراتب لأن الراتب بمثابة الجماعة. الراتب حكمه حكم الجماعة إذا صلى في الوقت المعتاد وكذا حكمه حكم الجماعة. نعم.
0: قال غير مغرب كعشاء بعد وتر.
1: إيه نعم. وندبت إعادة الفذ لها لا أو بها لا مغربا كذا عشا موتر. المغرب ما تعوداش علاش؟ قالوا لأنها بتصير شفع ويعني الإعادة هي في حكم النفل. ولما كانت الإعادة في حكم النفل قالوا لا ما عندناش نافلة بثلاث. والعشاء العشاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر. كانك أنت ما أوترتش صليت العشاء بروحك ولقيت جماعة نقول لك عاود العشاء في جماعة. لكن إن كنت قد صليت الوتر فلا تعيد في جماعة. وبعض علمائنا يعني منهم ابن عبد البر اختار أن تعاد جميع الصلوات. وهذه من الاختيارات الفقهية التي خالف فيها ابن عبد البر مشهور مذهب مالك. قال جميع الصلوات تعاد لكن مشهور مذهبنا أنه لا يعني لا تعاد المغرب في جماعة لمن كان قد صلىها فذا ولا تعاد العشاء إذا كان قد أوتر. نعم.
0: ثم قال فإن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأته.
1: كنا قد أشرنا إليه يا شيخ أنا طالما أعدت بنية التفويض وبعد ذلك تبين لي أني أنا مش مصليها الأولى كنت نحسب روحي صليتها وأنا مش مصليها أصلا هذا تبين عدم الأولى أو فساد الأولى كوني صليتها من غير طهارة أو فيها قبل الوقت أو ينقصها ركن من الأركان المهم باطلة تجزيني الثانية. إذا تبين عدم الأولى أو فساد الأولى تجزيني الثانية طالما أنا قد أعدت بنية التفويض.
0: نعم. ثم قال ومن ائتم بمعيد أعاد أبدا ولو في جماعة.
1: نعم يعني بالنسبة لمن صلى فذا ويريد أن يعيد لا يعيدها إماما وإنما يعيدها مأموما. فإذا أعادها إماما وأتم به غيره هنا قال تبطل الصلاة ويعيد في الوقت وخارج الوقت بالنسبة للمأموم. لأن عندنا يعني لا يأتم المفترض بالمتنفل وهذا وإن كان قد أعاد مفوضا في أيهما يقبل الأولى أم الثانية وكذا لكن هو في حكم النفل ولا يأتم مفترض بمتنفل عندنا.
0: شيخنا لو يفهم من هذا أن لو كان اختار القول أن يعيد ببنية الفرض لا يكره الصلاة خلفهما ولا يطالب بالإعادة المأموم خلفه
1: على ذلك القول يا شيخ.
0: نعم.
1: على ذلك القول لكن هو مشهور المذهب عندنا أنه يعيد مفوضا. نعم هو قول نعم قال به بعض علمائنا لكن مشهور المذهب والمعتمد فيه المفتى به أنه يعيد مأموما مفوضا كما
0: لا يعني هو نية الإمام هنا التفويض أو النفل يعني.
1: نعم. نعم نعم.
0: ثم قال رحمه الله تعالى
1: حتى على التفويض يا شيخ ذكر علماؤنا على التفويض هي بمثابة النفل.
0: نعم.
1: أن تكلموا على التفويض.
0: نعم. نعم.
1: لأن مش معروف هذه والأولى كذا فلهذا طالما ما فيش جزم إذن يعيدها مأموما لا إماما.
0: نعم
1: نعم.
0: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى فضل الإمام الراتب فقال والإمام الراتب كجماعة.
1: نعم سبق أن أشرنا إلى هذا وهنا نص المصنف على هذا. ففي فضل الجماعة وفي حكم الجماعة بمثابة الإمام الراتب يا شيخ طالما قلنا حضر وقت الصلاة وانتظر الوقت المعتاد والمتعارف عليه بينهم في المسجد أو في غير المسجد وجاء وقت حان وقت الصلاة وصلى لوحده له حكم الجماعة كأنه صلى في جماعة من عدة أمور أو من حيثيات مختلفة وأحكام مختلفة. أول شيء فيما يتعلق بفضل الجماعة يحصل له مع أن واحد بروحه قالوا في حكم الجماعة هذا وقالوا ينوى الإمامة وكذلك لا يعيد في أخرى. لو الجاي بعتالي هو طلع من المسجد الجاي جماعة أخرى يصلوا قالوا ما يعودش معه لأنه هو وكأنه صلى في جماعة له حكم الجماعة. وكذلك من صلى وحده ووجد إماما راتبا يصلي في المسجد لوحده يدخل معه قالوا لأنه له حكم الجماعة. سبق أن ذكرنا أن لا يعيد مع شخص واحد فقط إلا إذا كان إماما راتبا كما سبق للمصنف ذكره، فهذا حكم يختص به الإمام الراتب. وكذلك يعني من في المشهور عندنا مكروه أن يصلى بعد الإمام الراتب في المسجد، ولهذا وأشار إليها ابن عاشر بقوله جماعة بعد صلاة ذي التزام. فلهذا إذا جاء الوقت المحدد وانتظر الوقت المعتاد وصلى لوحده تكره أو يكره أن تقام جماعة أخرى بعد هذا الإمام الراتب لأنها وكأنها أقيمت جماعة. وكذلك يجمع ليلة المطر، عندنا لابد من الجماعة في الجمع باهي ولو كان لوحده الإمام الراتب له أن يجمع. فهذه أحكام اختص بها الإمام الراتب لأن حكمه حكم الجماعة.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على حكم ابتداء صلاة بعد الإقامة فقال وحرم ابتداء صلاة بعد الإقامة وإن أقيمت بمسجد وهو بها قطع بسلام أو مناف إن خشي فوات ركعة وإلا أتم النافلة أو فريضة غير المقامة عقد ركعة أم لا.
1: نعم، شوف يا شيخ، بالنسبة إذا أقيمت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فيحرم بعد ذلك الاشتغال بنافلة بل ولو بفريضة غيرها طالما قد أقيمت الصلاة. طيب وإن أقيمت بالمسجد وهو بها وخشية سواء كان فرضا أو نفلا، يا شيخ أنا في المسجد وافتتحت صلاة سواء فريضة وإلا نافلة، يا شيخ صلي مثلا عندي قضاء وإلا نتنفل نصلي في تحية المسجد ولا راتبة ولا كذا وأقيمت الصلاة، إن أنا خشيت إن يعني استمرت في صلاة وأكملتها أنه بتفوتني ركعة يفوتني الإمام بالركوع يرفع من الركوع بتفوتني الركعة قالوا ينبغي أن أقطع. فهذا معناه المصنف بقوله وإن أقيمت بمسجد وهو بها يعني بتلك الصلاة التي افتتحها، إذن الافتتاح يحرم علي أن أفتتح بعد أن أقيمت، هذا واضح. وباي إن أنا قد افتتحتها
0: قبل الإقامة،
1: قالوا وإن أقيمت بمسجد أو قال المصنف رحمه الله وإن أقيمت بمسجد وهو بها قطع بسلام أو مناف إن خشي فوات ركعة. يعني يا شيخ لو أنا أقيمت علي الصلاة وأنا في صلاة نافلة أو فريضة وخشيت إن أكملت الصلاة التي أنا فيها سيفوتني الإمام بالركوع قالوا في هذه الحالة ينبغي علي أن أقطع بسلام أو مناف. يعني بالنسبة للسلام واضح لأن حديث علي رضي الله عنه تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لأن يعني في حرمة الصلاة ما نطلعش منها إلا بالتسليم. أو مناف، مرة معنا الشيخ عند ذكر فرائض الصلاة أن يعني رفض النية يبطلها، زوال النية ذهابها وكذا يعني عزوب النية لا يبطلها، لكن رفضها يعني كان اني نويت معاش بنكمل اقيمت الصلاة فنويت اني ما نكملهاش الصلاة خلاص انقطعت الصلاة هذه لاني خرجت منها لان رفض النية يبطل الصلاة، والاولى اني اخرج بسلام. قال وان اقيمت بمسجد وهو بها قطع بسلام او مناف متى يا شيخ
0: ان خشي فوات ركعة.
1: طيب إن لم أخشى فوات الركعة ما خشيتش فوات الركعة قال أتم النافلة أو الفريضة غير المقامة. يا شيخ لما نصلي وأقيمت علي الصلاة قلنا إما أني أن أخشى أن تفوتني الركعة أو لا أخشى أن تفوتني الركعة، إن خشيت أن تفوتني الركعة بنقطع فريضة ولا نافلة، والفريضة هذه المقامة اللي توسى تقام ولا غيرها، طالما أنا خشيت أن تفوتني الركعة ينبغي علي شن ندير إني أنا بنقطع بسلام وهو الأولى أو بمناف رفض النية باهي وندخل مع الإمام باهي كويس. وإن أنا لم أخشى أن تفوتني الركعة قالوا في هذه الحالة ينبغي علي أن يعني نكملها الصلاة، طالما أنا عارف روحي نقدر نكمل الصلاة اللي أنا بادي فيها وافتتحتها، سواء أكانت نافلة أم فريضة غير المقامة. والفريضة قلنا إما أن تكون نفس الفرض الذي يقام الآن أو غير المقام. فإحنا توا يا شيخ الذي ذكره المصنف قال وإلا أتم النافلة أو فريضة غير المقامة عقد ركعة أم لا، طالما لم أخشى أن تفوتني الركعة فينبغي علي أن أتم النافلة اللي افتتحتها قبل ما تقام الصلاة أو الفريضة اللي هي غير المقامة. أما الفريضة المقامة فلها أحكام أخرى وبيذكرها توا الآن يا شيخ.
0: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى وإلا أتم النافلة أو فريضة غير المقامة عقد ركعة أم لا.
1: نعم.
0: فإن كانت المقامة انصرف عن شفع إن عقد ركعة بغير صبح ومغرب وإلا قطع، فإن عقد ثانية المغرب بسجودها أو ثالثة غيرها كملها فرضا ودخل معه في غير المغرب.
1: نعم يا شيخ. الآن هنا المصنف أشار إلى حكم من لم يخشى فوات الركعة وهو يصلي في الفريضة المقامة نفسها. إذن يا شيخ نرجع شوي باش نبنوا على الكلام الأول. المصنف أول شيء قال حرم افتتاح أنك تبدأ في صلاة طالما أقيمت الصلاة، به هذا تجاوزنا. بعد ذلك من أقيمت الصلاة وهو بالمسجد وهو في صلاة، قلنا إما أنه يخشى فوات الركعة، هذا إن خشي فوات الركعة بيقطع سواء كانت نافلة ولا فريضة المقامة ولا غير المقامة، أقطع وخش مع الإمام. طيب بقي عندنا إن لم يخشى فوات الركعة، فهذا لا يخلو يا شيخ واحدة من ثلاثة أمور، يا إما اللي نصلي فيها نافلة، يا إما نصلي في فريضة غير المقامة، يا إما نصلي في الفريضة المقامة التي أقيمت الآن. فإن كنت أصلي في نفل نكملها، أنا ما خشيتش فوات ركعة نكملها، أو فريضة غير المقامة عندي قضاء ولا حاجة نصلي فيها وعارف روحي أني نقدر نكملها قبل ما يركع الإمام ما تفوتنيش الركعة، قالوا لي كملها. إذن لما لا نخشى فوات ركعة شن الحكم؟ قالوا لي إن كنت تصلي في نافلة مفتتح نافلة كملها، وإن افتتحت فريضة غير المقامة كملها. هنا الحكم وإن افتتحت فريضة، الفريضة كانت هي عين المقامة اللي بتقام الآن، أنا بادي نصلي فيها، نصلي في العصر وهم أقاموا صلاة العصر، شن الحكم هنا؟ قالوا ها قال فإن كانت المقامة انصرف عن شفع إن عقد ركعة بغير صبح ومغرب وإلا قطع. يا شيخ غير المغرب والصبح شني؟ عندنا الظهر والعصر والعشاء، طالما عقدت منها ركعة بنزيد لها ركعة أخرى وننصرف عن شفع، باهي كويس. وإن أنا عقدت ركعة، إن أنا لم أعقد ركعة بنقط ننصرف. قال يعني شوف وإلا قطع، قال يعني لم أعقد ركعة، لم أعقد ركعة يعني في يعني في الفريضة نفسها اللي تقام الآن، وهذه الفريضة التي تقام الآن إما أن تكون صبح أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، فإن كانت غير الصبح والمغرب وأنا عقدت ركعة شن الحكم هنا في هذه الحالة؟ قالوا لي تنصرف عن ماذا؟ تزيد لها واحدة أخرى وتنصرف عن شفع.
0: وهذا كل شيخنا لم يخشى فوات ركعة.
1: نعم نتكلم عن لم يخشى فوات ركعة. نعم أحسنت، باهي كويس. فإن أنا لم أعقد ركعة من الظهر والعصر والعشاء أو عقدت ركعة من الصبح
0: والمغرب،
1: قالوا لي خلاص أقطع مباشرة وإلا قطع. هذا معناه المصنف بقوله وإلا قطع، باهي كويس. فإن عقد ثانية المغرب بسجودها أو ثالثة غيرها أو ثالثة غيرها كملها فرضا ودخل معه في غير المغرب، يعني كانك أنت عقدت ثالثة من الظهر وإلا العشاء وإلا العصر، شن الحكم هنا؟ قالوا تكملها فرض، طالما أنت لم تخشى فوات الركعة كملها فرض وتدخل مع الإمام. لماذا؟ لأن لا يكره الصلاة بعد يعني بعدها. شوف يا شيخ هنا، إذا انعقد ثانية المغرب بسجودها أو ثالثة غيرها، شن غير المغرب شن يعني؟ عندنا الظهر والعصر والعشاء في هذه، وهو في هذا نحكي يا شيخ إنه لم يخشى فوات الركعة، فهذا يكمل الفرض اللي هو فيه ويدخل مع الإمام. قالوا اللهم إلا في المغرب، المغرب ما دام هو قد يعني الثانية متاعها يكمل، يكمل ويخرج من المسجد، فلأنه في هذه الحالة يعني يكره التنفل في مشهور المذهب عندنا. قالوا وكذلك كونها وتر ستصير شفع وكذا، لأن عندنا وندبت إعادة الفذ لها لا مغربا كذا عشا متيرها، والمغرب لا تعاد في جماعة ولا يبقى في المسجد، يخرج من المسجد. هذا ما نص عليه المصنف بقوله فإن عقد ثانية المغرب بسجودها أو ثالثة غيرها كملها فرضا. وهذا هو الحال أنه لم يخش فوات الركعة يا شيخ ودخل معه، يعني إن كان هذا في الظهر ولا في العصر وإلا في العشاء وإلا في حتى في ثانية يدخل مع الإمام ودخل معه، إلا في المغرب قالوا ما يدخلش معه لأن يعني يكره إعادتها. سبق وأن ذكرنا ما يعني نظمه ابن عاشر بقوله وندبت إعادة الفذ لها لمغربا كذا عشا موترها، ولكنه لا يبقى في المسجد يخرج. قال ودخل معه في غير المغرب. نعم
0: نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وكره للإمام إطالة ركوع لداخل.
1: نعم مكروه. قالوا وهذا في حدود المعقول، يعني لأن الإمام بصفة عامة مأمور بأن يراعي حال المصلين المأمومين الذين خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة والكبير في السن وكذا، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وحتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه كان يدخل في الصلاة يريد إطالتها فيتجوز عند سماع بكاء الصبي خشية وجد أمه عليه، فالذين هم خلفك وراكعين أولى أن تراعيهم ممن جاء. قالوا اللهم إلا لو كانت الركعة الأخيرة وكذا، وكان التطويل يعني أو الانتظار هذا ليس طويلا جدا ولضرورة حتى يدرك ركعة وكذا فلا بأس، وإلا في الركعات الأولى يكره للإمام أن يطيل في الركوع حتى يدركه المسبوق. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا نفع بك. مستمعينا الكرام بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين لتصلب البرنامج، ويسأل عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
3: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أنه فنحن ننصحه ونتصل بالـ 14-13، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له راه هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 14-13 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام، يعني ما هوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا فيه خصوصية يسأل على 14-13 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الإخوة المستمعين في كل مكان يعني.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء الليبية. في هذا البرنامج، برنامج فتوى، نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. أي اتصال يكون من الأرقام التالية 092-092-15-0 092-092-16-0، ولأي اتصال على الواتساب 092-092-17-0. نبدأ ببعض الأسئلة الواردة عن طريق التطبيق إلى حين ورود الاتصالات من الإخوة المتصلين. هذا سائل يسأل، قال: هل فعلا منهي عن التوقع؟ ماذا قد يحصل؟ طبعا مسألة التوقع ما سيحدث في المستقبل هي يعني ممكن نقسمها أمرين. الأمر الأول اللي هو التنبؤ بالغيب المطلق، يعني الجزم بما سيحدث مستقبلا من غير دليل، ولا ادعاء معرفة الغيب، ولا باللجوء إلى العرافين، ولا اللجوء إلى المنجمين. هذا منهي عنه، لأن علم الغيب عند الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والله جل وعلا يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا. فهذا إذا كان هناك جزم بما سيحدث مستقبلا دون دليل. الأمر الثاني هو إذا في أمور يعني توقع مبني على أسباب ومعطيات، مثلا يقول الشخص: أتوقع أن تمطر غدا بناء على توقعات الأرصاد الجوي، ولا أتوقع أن ينجح المشروع هذا لأن مؤشراته جيدة بناء على دراسة الجدوى، هذا يعني لا يعتبر من ادعاء علم الغيب. هذا هو تقدير، هذا احتمال مبني على أسباب ظاهرة، وهذا أمر معتاد ومباح ولا إشكال فيه. لذلك مسألة أتوقع أن يحدث كذا هي مش محرمة في ذاتها، مدامة هي يعني ما فيهاش ادعاء اليقين بعلم المستقبل، وكانت مبنية على احتمالات وتقديرات ومبنية على معطيات. لكن الجزم بما سيحدث يعني مستقبل من غير دليل هكذا، ولا ادعاء معرفة الغيب، ولا فهر اللجوء إلى العرافين والمنجمين، هذا منهي عنه كما ذكرنا. عندنا اتصال. عم يونس، تفضل.
2: السلام عليكم دكتور عبد العزيز.
1: السلام ورحمه الله وبركاته. عم يونس، كيف الحال؟
2: طيب عليك وبارك الله فيك.
1: امين ان شاء الله رب العالمين. امين. اذا بارك الله. امين يا عم يونس، تفضل.
2: سلامتكم ونصر عزك اخوتنا في
1: غزه. امين يا رب العالمين.
2: نعم. والله يا شيخ عبد العزيز، بقدم السؤال الاخ مشتري، قلنا انت عندكم به حكم، ولكن توضحنا شويه. شوف الرهمات في الاشجار خصوصا النخيل وغيره، طول المناطق اللي بجنبنا احنا وغيره، والاسد يعني لا مسكينه ولا معفنينه ولا قصينه، ولكن يعني أو حتى الاستفادة منها من القليل في الحيوان وغيره. أتمنى منك الحكم الشرعي في النعمة هذه ونفس الشيء توجيه الاتجاه الصحيح حقيقة للنعمة هذه حقيقة. يعني ممكن الزيتون يصبح فيه شوية اهتمام شوية رغم أن يعني الاستفادة من حطب وغيره يعني من الحقيقة تشوف بالذات النخيل المهمل بشكل غريب يعني وللأسف يعني. إن شاء الله ربي يهدينا ويصلح حالنا وإن شاء الله يدوم علينا النعمة إن شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله عم يونس بارك الله فيك بارك الله فيك. العم يونس تكلم من مساله الاعتناء بالاشجار ولما فاهم النفع، وهذا يعني امر مطلوب الاعتناء بالشجر من الاعمال الفاضله في الاسلام، فها نفع للانسان وها نفع للحيوان وها نفع حتى للبيئه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. فالاعتناء بالشجر فيه عدة فضائل، منها أن أجر الصدقة الجارية، يعني ما دام الناس والحيوانات ينتفعون بهذه الأشجار فهذه صدقة جارية. أيضا فهو المساهمة في إعمار الأرض، وهذا مقصد من المقاصد الشرعية. فتوفير الظل وتوفير الثمار وتوفير حتى المنظر الجمالي، وفه تحسين للبيئة وفه تنقية للهواء اللي نتنفسه فيه. أيضا الاعتناء بالأشجار فه حتى إحسان إلى المخلوقات التي يعني نستفيد منها البهائم وغيرها. فلذلك غرس الأشجار وسقي الأشجار والمحافظة على الأشجار هذا من الأعمال المستحبة التي يؤجر عليه المسلم، خاصة إذا قصد بغرسها النفع العام وابتغاء وجه الله جل وعلا فأيضا في حتى يعني نهي عن قطع الأشجار بغير حق. لما نتكلم على السدرة، من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. فالعلماء يعني عمموا هذا الحديث لكل من يقطع شجر ينتفع بها الناس ولينتفع بها المسافرون ظلما وعدوانا. أيضا في حتى أحاديث كثيرة، وعندنا باب في الفقه باب إحياء الموات لإحياء الأرض وزراعتها، وعلي النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحيا أرضا ميتة فهي له. فإحياء الأرض ويشمل الزراعة وغرس الأشجار وكل هذا شامل لمسألة الإحياء. الشجر أيضا هو من نعيم الجنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أشجار يعني النعيم الجنة أشجار الجنة وعظمها، وإن في الجنة شجر يسير راكب وفي ظلها ما يدعم لا يقطعها. فهذا وصف لعظم نعيم الجنة وسعة الأشجار. فالخلاصة أن في أحاديث كثيرة فهتشجيع لغرس الأشجار وعلى الزراعة ونفع الأشجار هذه يعتبر صدقة جارية، والإنسان يعني مطالب المسلم بالمحافظة على الأشجار وعدم الإفساد في الأرض يعني فغرس الأشجار يعني من أفضل الأعمال التي يمتد نفعها بعد وفاة الإنسان عندنا اتصال أبو محمد، تفضل.
3: أيوة السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: طيبين،
1: يومك طيب أخي أبو محمد، تفضل.
3: نسألك على الألفين تاع الدولار.
1: نعم،
3: اللي بنقول على المعامل شن صار بالضبط أنت أكيد.
1: إيه نعم،
3: على حسابي انت على المصرف انت الدولار فاضي ما في شيء أمان.
1: إيه
3: أنا طبعا سجلت يقول كان اختار الشركة واختار شركة صرافة واختار المصرف. فاخترت الشركة صرافة والمصرف وذكرت حسابي فاضي ما في شيء. مشيت للمصرف قال لي برا اتجه لآخر الفرع بتاعك، ومشيت. المهم وانا مقعمز حولت من حساب الحساب الخاص لحساب المصرف اللي فيه تاع الدولار. فطول يعني ركتاو فاضي ما في شيء، لما اخترت الصرافه واخترت المصرف شيء الصرافه يعني. فحولت طول جتني رساله طول ان خصم منك اعطاني 2000 دولار
1: في نفس اللحظه يعني.
3: نعم في نفس اللحظه ايه، ولما اخترت الصرافة ذكروا فاضي الرصيد في تاع المصرف الدولار. لما اخترت شركة صرافة هذه النقطة هذه نقطة هي حساسة هي.
1: هي هذه النقطة، هذه النقطة اللي فيها الصرف المؤخر، اللي فيها الصرف المؤخر هم حددوا لك لما اختار شركة الصرافة محددين لك السعر اللي تمت به المواعدة ولا
3: لا؟ لا ما في شيء، لا لا لا لا انا اخترت الصرافة واخترت ما فيش اي عقد.
1: طيب انت لما مشيت هذاك التو بتستلم منهم في المصرف حولت تحويل فوري وبعد كم جاتك رسالة الاستلام هذه؟
3: ايه هذاك التو
1: اختارت شركة صرافة بعد كم جاتك الرسالة؟ أنت لما حولت المبلغ بالدينار الليبي كم جاتك الرسالة؟ كم الوقت اللي استغرقه مش نجيت الدولار
3: فوري
1: في حسابك؟
3: ما فيش فوري، فوري طول وانا مقامز.
1: أنت حولت الدينار جاتك رسالة الدولار طول؟
3: ايه الدولار فوق الطاولة، حاطه فوق الطاولة وانا حولت اخذت في دي الوحدة
1: الدولارات. تمام ان شاء الله.
3: النقطة المهمة اني لما اخترت شركة الصرافة فاضية رصيدي، ما فيش فلوس.
1: وتقدر تلغاها المعاملة مع اشتباه لو ما اشتبه
3: تلغاها؟ لا تلغاها، عادي تلغاها، مش علاقة بالواحد بكل الشركة هذه.
1: تمام النقطة هذه واضحة. تمام الله يسلمك. هي دار الإفتاء أصدرت الفتوى في هذا وبعد مباحثات وعدة مراسلات للمصرف المركزي، فذكرت يعني الفتوى في عدة أمور، منها مسألة أكل المال بالباطل بالنسبة للمصارف، وكذلك مسألة المبلغ المودع اللي هو فيه ضمان بجعل، ففي عدة إشكاليات في البطاقة، لكن أهم الأشياء اللي فيها اللي هو الصرف المؤخر. هو في الصورة هذه الظاهر أنه منتفي، لكن لعلنا نراجع يعني هل الصورة هذه متاحة أو لا. الظاهر كانت قبل غير متاحة، إذا كانت متاحة يعني في نفس الوقت يحددوا لك السعر وتحول المبلغ وتستلم الدولار، فهذه ما فيهاش صرف مؤخر، فيها علة أخرى يعني ما تطلش عقد الصرف لكن فيهاش الصرف المؤخر. لكن الصورة اللي موجودة العامة اللي هو أن يتم تحديد السعر يعني فيه مواعدة، والمواعدة هذه ملزمة، المواعدة اللي عندها اختيار شركة الصرافة يحددوا لك في السعر اللي يتم الإيداع فيه، فهذه تؤدي إلى صرف مؤخر. ورسلنا المصرف المركزي لتعديل هذا الإجراء وما تمش التعديل حتى الآن. عندنا اتصال. أيوة نعم. نرجع إلى الأسئلة الواردة عن طريق التطبيق. هذا سائل يسأل هل من الكبائر صلاة الصبح بعد الشروق أو تأخير

0: غلبه أو نسيان، هذا لا يعني لا إثم عليه، كان اتخذ جميع الإجراءات، يعني دار منبه وذكر حد يصير، لكن ويجب عليه أن يصليها فورا، يعني عندما يستيقظ مباشرة أو عندما يتذكر مباشرة، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها ما تذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن أن يتعمد الإنسان السهر، هذا هو المحرم، تعمد السهر، أن يتعمد ترك الاستيقاظ حتى خرج وقت الفجر، مع أن قادر على أن يتخذ الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ لصلاة الفجر ولفعل الصلوات بصفة عامة، لكن هو عارف نفسه أنه حين يستيقظ ومواعيده يرفعها كلها بعد الساعة 10، وعارف نفسه أنه لن يستيقظ الفجر ولم يتخذ، فهذا لا شك أنه من المحرمات، لأن هذا فيه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها بلا عذر، وهذا أمر خطير، هذا أمر خطير. المسلم مطالب بأن يؤدي الصلاة في وقتها، وأداء الصلاة في وقتها من أعظم الواجبات، والله تبارك وتعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن صلاتهم ساهون. فهذا الذي يؤخر الصلاة عن وقتها داخل في الويل الوارد في هذه الآية، الوارد في هذه الآية. فالإنسان في فرق بين يأخر الصلاة بسبب النوم ولا نسيان أو عذر خارج عن إرادته، هذا لا يعد ذلك من الكبائر، وعليه أن يبادر إلى قضائها فورا. لكن الإنسان الذي يتخذ ذلك يعني عادة، هذا هو الأمر المحرم وهذا هو الأمر الكبير، لأن الله تبارك وتعالى في القرآن قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني الصلاة مفروضة في أوقات محددة، لا يجوز إخراج الصلاة عن هذه الأوقات التي حددها الله تبارك وتعالى من غير عذر. الله تبارك وتعالى أيضا في القرآن يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وكثير من أهل العلم فسروا أضاعوا الصلاة بأنهم أخروها عن أوقاتها، الذي يصلي الفجر دائما بعد الشروق. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله جل وعلا، قال: الصلاة على وقتها. يعني كون الصلاة على وقتها هذا أحب الأعمال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا يدل على مسألة مهمة، وهي أهمية المحافظة على الوقت، أهمية المحافظة على الوقت. والمسألة الكبائر، لأن فيها وعيد، المسألة فيها وعيد، يعني كيف نعرف أنها كبيرة؟ أي مسألة متوعد عليها بويل ولا باللعن ولا بغير ذلك، هذه تعتبر من الكبائر. فالعلماء شددوا في هذه المسألة، ويعني فلا بد للمسلم أن يحافظ على الصلاة ولا ويتخذ دائما كل الأسباب زي المنبه، ولا يحاول أن يعني يتواصل مع بعض الناس الذين يعني يساعدونه في هذه المسائل. عندنا اتصال، الأخ خالد تفضل. الأخ خالد معنا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يومك طيب شيخ.
0: يومك طيب، يومك طيب خالد تفضل.
1: شيخ أنا عندي بنيتي من الله لها متوفية.
0: عندك ماذا؟
1: ألو.
0: إيه نسمع فيك أخو خالد، كيف قلت لي؟
1: قلت لك عندي بنيتي من الله لها متوفية.
0: إيه رحمة الله عليه.
1: وعندها شوية حاجات تقوم لها وعندها كشين تقوم لها.
0: إيه.
1: فأما أفضل هل نمشي
0: نقضي طلقة جارية
1: في
0: دولة مرسيبية
1: بير
0: مصر مية
1: وحاجة؟
0: هي بنتك مش متجوزة هي؟
1: أو حتى هنا مثلا نمشي لجامعة جنبي نقضي مصر مية أن تنخلم حاجة في المسجد ندير صفات ندير مكاميرات طلقة الأم أفضل ندير لها مثلا.
0: إيه طيب بنتك مش متجوزة هي؟
1: ها؟
0: مش متجوزة البنت؟
1: لا متجوزة هي.
0: ايه وباين عندها زوج وعندها صغار ولا على من عندها؟
1: لا ما عندها صغار، عندها جوز، لكن جوز قال لي ما اللي بيديروه ماشي.
0: تمام تمام.
1: شوف الأفضل يديرونها ماشي.
0: تمام تمام ان شاء الله. تمام اخوي خالد بالله نجاوبك. طبعا الأصل

0: إن كل ما تركه الميت هو ميراث للجميع، يقسم حسب الفريضة الشرعية. الزوج بما أنه ما داش ابناء عنده النصف، والباقي يعني عندك الأم أيضا ثالث هنا، و يعني وهذه يعني من مسائل الغرامين اللي هي مسألة تركة الزوج وأم وأب هنا في هذه المسألة، إن الإخوة من لا يرثون، فالأم لا تلت الباقي في هذه المسألة، يعني زوج وأم وأب في المسائل الشاذة في الميراث المعروفة في الميراث. فالأصل أن يقسم على الميراث حسب الفريضة الشرعية، حسب الفريضة الشرعية. لكن إذا اختار الورثة يعني خلاص نصيب نحن بنصدقه وسنجعله صدقة لهذه البنت، ما فيش بأس، هذا الأمر ما فيش بأس، وتنتفع هي بذلك. باي، هل الأفضل أن حفر بئر مثلا أو تصدق لمسجد أو ماذا؟ الأفضل هو ما كان فيه نفع كثير، كلما احتجنا يعني ما كان الناس بحاجة إلى مسألة معينة كلما كان أكثر أجرا. فإحنا بنعطوه القاعدة، وهذه القاعدة مش لخالد بس للجميع، هي لما يجي الإنسان يقول أيهما أفضل، إني بندير بير في أفريقيا ولا ندير بير في آسيا ولا نعطيها لغزة، وإلا يعني ولا نعطاها للناس هنا مثلا يستفيدوا منها أقاربنا أفضل ولا أقربونا بالمعروف ونحو ذلك. يعني نقول دائما ركزوا على ثلاثة أشياء. الأمر الأول الأكثر حاجة، الأكثر حاجة، من هو اللي محتاج أكثر؟ كلما يعني كان الناس أكثر حاجة كلما كان الأجر أكثر. المسألة الثانية الأوسع نفعا، يعني كلما انتفع به يعني بير ينتفع منه ألف خير من ينتفع به مية، كلما كان أوسع نفعا كلما كان أكثر أجرا. المسألة الثالثة الأطول أثرا. كيف الأطول أثرا؟ يعني يسد مدة كبيرة، يعني حاجة اللي ممكن ناخد شيء ممكن يسد سنة وينتهي، ولا حاجة ممكن تقعد 100 سنة، اللي تقعد 100 سنة أكثر أجرا. وهذا الوقف كلما ما دام باقي أما الأجر باقي. فإذا احنا نركز على هذه الأشياء الثلاث، نشوف يعني لو كان مثلا فيه بئر يعني والناس محتاجين ليه بكثرة، والبير هذا يقعد فترة كبيرة وينتفع منه أناس كثيرون، هذا أولى من غيره. لأن مرة تحط أنت في بيئة صح، أنت يقول أقاربي وكذا ولا نحط للمسجد، لكن في ناس أحوج منهم، كلما كان في ناس أحوج منهم كلما كان لي أحوج أكثر أجر. فإذا حفر بير في مكان يحتاج إليه الماء هذا من أفضل الأماكن، وهذا من أعظم الصدقات الجارية، لأن الماء حاجة أساسية ينتفع بها الناس والحيوان والنبات. بناء مسجد أمر طيب، وده بيجتهد في الأساسات في العرس وفي البيت، إن هذا عمل يعني من الأعمال الجليلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. أيضا تعليم العلم الشرعي، وده أمر مهم، وهذا راه يعني قد يكون أعظم أثرا يعني لما نساهم في تعليم العلم الشرعي ومدارس الدينية، لنين سينتفع بها وناس كثير أيضا. فها كفاءة الأيتام، كفاءة الفقراء، كفاءة المحتاجين، فها أجر غرس الأشجار المثمرة، فها أجر توزيع المصاحف، فها أجر أوقاف. فلكن زي ما قلنا أفضل الصدقة ما كان الناس أحوج إليه وأكثر نفعا لهم. فلو كان فيه مثلا قرية تعاني من نقص في المية، حفر البير أفضل من بناء المسجد. لما يكون هم عندهم مسجد يبوا مسجد إضافي، لا، نقول نقص الماء هنا هم محتاجين للماء، وحفر الماء هنا أفضل. وباهي لما نجول مثلا المنطقة اللي في انتفاها عندهم مية وكذا وكل شيء ما ينقصهمش، لكن ينقصهم مسجد، هم يفتقرون إلى مسجد يصلون فيه، هنا نقول بناء المسجد أولى. إذن خليك ركز على هذه المسائل، الأفضل في حقك هو الأكثر حاجة والأوسع نفعا والأطول أثرا. وأسأل الله أن يوفقك لصدقة جارية لابنتك يبقى أجرها لها وتنتفع بها بإذن الله تبارك وتعالى. عندنا الحاج محمد، تفضل الحاج محمد. تفضلي تفضلي.
1: دوري أيوة.
0: الصوت مش واضح يا اختي، لو تفضلي.
1: قلت لك عندي يطلع بعض مع بعضها.
0: شن هي؟
1: قلت لك دور يطلع.
0: ايه يا اختي تعالي، مكان فيه تغطيه، الصوت مش واضح راهو، كلمه نسمعها وكلمه لا.
1: انت بعد الظهر بيطلع للتون.
0: ايه تمام.
1: هذه العصر مع بعض من الحوش.
0: بيطلع في السياره ولا في الطايره هو؟
1: لا في السياره.
0: ايه خلاص يصليهم في الله، يصليهم مش في الحوش، يصليهم في الطريق.
1: اه باي بارك الله فيك.
0: لما يفوت المدينه يصلي في الطريق، الاول مسجد يصلي.
1: وما ما يقدرش ينزل هو
0: ياخذ السياره. ايه خلاص ما يقدرش ينزل، يصلي هو هو جالس، هو يصلي هو جالس في الحوش ولا شي يدير هو؟
1: لا هو جالس في الحوش. ايه
0: خلاص يصلي في السياره وهو جالس، لما بعد ما يطلع بيصلي الاذان الظهر، هو بيطلع بعد الظهر يصلي الظهر بس.
1: باي بارك الله فيك.
0: وماهوش قصر. ايوه
1: بارك الله فيك.
0: الوقت القصر يبدأ بعد الخروج من المدينة، ما مش قبلها، لكن بعد الظهر يصلي الصلاة عادي، كان أدن الظهر يصلي الظهر، لكن العصر لا يصليه لأن الجمع مدام في بيته ما هوش رخصة له الجمع، هو قاعد في بيته، هو لم يخرج من المدينة، لم يخرج من البنيان من مدينته وينقطع البنيان، يبدأ هنا في القصر. والجمع طبعا له ضوابط خاصة عند الملكية، مسألة لابد يكون يعني جدة في السير يعني. أيضا عندنا ما زالت بعض الأسئلة الوردة، هذا يسأل إليه حكم فتح محل الحوالات الداخلية والخارجية. وطبعا متكلم عليها من أمرين، المسألة الأولى العمل بالصرافة بصفة عامة الأصل فيه هو الجواز، نوع من التجارة، لكن الصرافة عندها شروط خاصة لابد من توفر هذه الشروط. أول شرط التقابض الحقيقي ولا الحكم يعني، لابد أن يحصل التقابض الفوري والحقيقي، هذا واضح يد بيد، وإلا الحكمي اللي هو التحويل الفوري للحسابات عن طريق التطبيق ولا الشيك المصدق، ويكون في مجلس الصرف، في مجلس الصرف، وكان اتحاد العملة دولار بدولار لابد أن يكون هناك شرط آخر اللي هو عدم التفاضل، لابد فيه تماثل يعني، لما تختلف العملة دولار بدينار ولا غيره ما فيش حرج في التفاضل، لكن لابد من التقابض في نفس المجلس، وهذا شرط وهذا محل اتفاق بين أهل العلم في هذه المسألة. ويعني ومن الأحاديث الواردة في ذلك، لما أبي المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، فقال كنا تاجرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسى أن يتأخير يعني مثل القبض فلا يصح. والحديث متواترة في هذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثل بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. فالمحلات للصرافة إذا تضمنت أي معاملات ربوية زي إقراض المال بفائدة ولا اشتراط زيادة مقابل التأخير والمسائل التداول هذه الفوركس وغيرها، ومتاجرة بعملات مع التأخير في التقابض وغلة يعني، فهذه الطريقة هذه محرمة شرعا ولا يجوز. إن تم التعامل بالوفق الشريعة لا بأس في ذلك، لكن الحقيقة يعني يصعب يعني، احنا حقيقة شفناهم يعني كثير من محلات الصرافة دخلوا بهذا الأمر لكنهم تساهلوا بعد ذلك، وبدوا يأخذوا في الفتوى الضعيفة والفتوى الشاذة، ولا يلتزمون بالشرع في كثير من المسائل، لا يلتزمون بالشرع في كثير من المسائل. يعني لابد قبل أن يفتح الإنسان محل حوالات داخلية ولا خارجية ولا محلات صرافة، لابد أن يأخذ دورة شرعية ويعرف الأحكام الشرعية كاملة في هذا من أهل العلم الموثوقين، ولا يتساهل في مسألة الصرف، لا يتساهل في هذه المسألة. فالفتح المحلات هي زي غيرها من المحلات الأخرى، لكن هي شروطها صعبة، شروطها صعبة يعني تحقيق الشروط الشرعية في أيامنا هذا الحقيقة في صعب. إذا كان هو من السابق من لما نتكلم عليه الآن يعني في عدة محاذير كثيرة من العمل في هذا، حتى الإمام مالك كره العمل في الصراف، وكان يقول حتى لو استظليت يعني تحت ظل صراف لا تستظل. لماذا؟ لأن فيها محاذير كثيرة، فيها الوقوع في الربا لما تبيع العملات يعني بعضها ببعض من غير تحقق شروط الصرف الشرعي، ومسألة بيع البطاقات هذه الفارغة والمشحونة وغيرها هتدخل في الحرام، عندك التأخير في التقاوض بين العملات المختلفة، كثير من الأوقات اللي عندهم يعني عقد الصرف لابد أن يتم التقابض في المجلس وفق الضوابط الشرعية. ما يجوزش يعني مسألة الجهل بالأحكام الشرعية، في كثير من الناس يجهلون كثير من الأحكام الشرعية في مسائل العمولات والتحويلات المالية، وما يصيرش تقابض ولا يعطيك المبلغ وتسلم اليوم الثاني، وفيه كثير من البيوع تحصل يتم معاك المبلغ في الليل وغدوة يتم البيعة كاملة والتقابض يصير في اليوم الثاني، وهذا كله مواعدات لما تكون ملزم الوعد محرمة. فالصرافة ما نقولوش أن عملها محرم مطلقا، هي مهنة جائزة إذا التزم صاحبها بأحكام الشرع، لكن الحقيقة كما يقول بعض السلف يعني باب الصرف من أدق أبواب المعاملات المالية. لذلك يعني شدد العلماء في تعلم أحكامه قبل الدخول فيه، يعني لابد من معرفة الأحكام الشرعية في هذه المسائل، مسائل الصرف، وما نستهلش فيها وما نقولش لا الأمر بسيط ولا نعرفه وغيره، لا لا لا الأمر مش بسيط، الأمر شديد جدا، ويجب علينا أن نتحرى الحلال. هذا باب من أدق الأبواب في المعاملات المالية، ويجب علينا أن نحتاط كثيرا في هذه المسألة. نرجع إلى بعض الأسئلة الأخرى الواردة عن طريق التطبيق. هذه تسأل قالت هل يمكن الله جل تجيب الدعاء بالهداية لشخص لا يريد أن يهتدي، يعني الشخص هو هذا لا يرى أنه مخطئ ومذنب ولا ينوي أن يغير من حاله الأفضل، والله يقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ويقول أيضا إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية من الله، فهل يجوز أن نطلب من الله أن يلقى الهداية، أن يلقي الهداية على عبده الذي لا ينوي ذلك؟ ما فيش باس، نعم طلب الدعاء بالهداية ما فيش باس في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، ويجوز أم وبل نقول يستحب أن يعني ندعو له بالهداية حتى ليشوف نفسه ما هوش مخطئ ولا ما ينويش التغيير، لأن مسألة الهداية هذه الهداية بيد الله جل وعلا، والله قادر على أن يفتح قلب العبد للحق في أي لحظة. والآيتين اللي ذكرتيها ما فيش بينهم تعارض، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، دل أن السنة يعني سنة الله في التغيير والإصلاح، يعني يعني من السنن أن التغيير والإصلاح لهما فيها يعني سبب من العبد. وقول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء تدل على أن القلوب بيد الله جل وعلا، وأن التوفيق يعني الهداية نعمة يمنحها الله لعباده، فقد يكون يعني العبد يعني بدأت أمر بعيد عن الحق وما يفكرش في التوبة، ويقذف الله في قلبه نورا بسبب دعوة صادقة ولا موعظة وإلا ابتلاء أو سبب آخر، فينقلب حال هذا الشخص إلى الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأناس كانوا يؤذون المسلمين ويحاربون الدعوة فهداهم الله بعد ذلك، ونشأ الأمثل عمر الخطاب الذي كان قبل إسلامهم ثم يعني ثم صار بعد ذلك من أئمة الهدى. فما نقولوش يعني هذا لا يريد الهداية ما ندعي لهش، لا بل ندعو له بالصدق ونقول اللهم اهديه وافتح قلبه للحق وارزقه البصيرة والتوبة والأمر للرشد. في الهداية طبعا نوعين، هداية دلالة وارشاد، وهذه يعني تكون من الأنبياء والدعاء ومن ينصح الناس، وفي هداية توفيق وقبول الحق، هذه لا يملكها إلا الله جل وعلا. فالخلاصة ادعي له ما فيش باس، ويجوز أن ندعو لهذا الشخص، وقد تكون دعوتك يعني هذه التي تدعو له سببا من الأسباب التي يكتب الله جل وعلا بها هدايته. فنكثر من الدعاء ولا لا إشكال في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا يسأل قال شنو حكم حلف على المصحف عمدا، يعني حلف حانث، هذا أمر محرم وهذا من كبائر الذنوب وهذا من اليمين الغموس. يعني لم يحلف الإنسان على المصحف كذبا عمدا فهذا من أعظم الذنوب، وهذا يسموه العلماء اليمين الغموس، إن تهم الصحابة في الإثم ثم في النار إن لم يتب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الكبائر ذكرنا الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. اليمين الغموس لم يحلف الإنسان متعمدا على أمر يعلم أنه كذب، يعني الأمر الحلف على المصحف ما يجعلش يعني الكذب شد من حيث نوع الذنب، لكن يزيد الأمر فضع لأن فيه تعظيم لليمين. حلف على المصحف تعظيم لليمين، وحصل انتهاك لهذا اليمين بالكذب، فمن حلف كذبا عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، يندم على ما فعل، يعزم على عدم العودة إلى هذه الذنب وهذه المعصية. وكان ترتب اليمين كذا اللي حلفته يعني ضياع حق من الحقوق ولا أخذ مال بغير حق، يجب أن يرد الحق إلى صاحبه. فاليمين الغموس هذه فيهاش كفارة اللي هي متاعة 3 أيام على الصيام إطعام 10 مساكين ومن لم يجد يعني يصوم 3 أيام، لا، هذه لابد فيها من التوبة النصوح لأن الذنب عظيم لعظم ذنبها. فهذا هو اليمين الغموس، أن تحلف على شيء يعني كذبا هكذا وتعلم أنه كذب. في فرق بينه وبين حلف على المصحف أنه سيفعل شيء في المستقبل ثم لم يفي بوعده، وهذا هذه يمين منعقدة، هذه اللي فيها الكفارة عندما يحنث، هذه فيها كفارة عندما يحنث يطعم 10 مساكين. لكن هذا حلف على يمين في المستقبل، يعني لما حلف ما كانش يعلم بشيء وفي المستقبل يعني عرف أنه بيدير الشيء الفلاني وبعدين لم يستطع فعله أو لم يفعله. فهذا يختلف عن يمين الغموس اللي حلف على حاجة في الماضي وحلف كذبا، فهذا الأمر من كبائر الذنوب، يجب يعني كفارة تكون بالتوبة الصادقة إلى الله جل وعلا. الكفارة تكون بالتوبة الصادقة إلى الله جل وعلا ورد المظالم إلى أهلها. هذا يسأل هل ملابس الميت يجب التخلص منهم أو عادي يجوز لبسهم وعليهم ريحة الميت؟ هي ملابس الميت بصفة عامة كلها هي ميراث، يعني أي كل ما تركه الميت من مال وملابس ونحو ذلك كلها ميراث. يعني تقسم حسب الفريضة الشرعية، ولو الورثة أعطاها لشخص معين ما فيش بأس، يجوز لبسها ولا نصدق بها للمحتاجين ولا نحتفظ بها، المهم ما فيش بأس في ذلك. المهم حتى الاحتفاظ بها مسد على ريحة الميت ما فيهاش، بشرط ألا تؤدي لزيادة الحزن ولا للتعلق الإنسان التعلق المؤذي هذا. لكن مسألة وجود رائحة الميت على الملابس فهذه ما فيهاش يعني ما يجعلهاش محرم ولا مكروه من ناحية الشرعية. الميت المسلم طاهر وملابسه طاهرة ما دام فيهاش نجاسة. فإن كان الإنسان يعني يتأدى بها ولا كذا لما يتذكرها وتسبب له حزن شديد ولا تأتى على نفسيته، نقول يعني وصلها وعطرها وما فيش باس يعني تلبسها، ما فيش باس تصدق بها، ما فيش باس تعطاها لأحد يستفيد منها. يعني كان السلف والصحابة رضي الله عنهم يعني يورثون أمتعة الموتى، ملابس الموتى كسائر أموالهم، لم ينقل عن الصحابة والسلف أنهم كانوا يتخلصون منها لمجرد أن صحابها توفي، لا، ما كانوا يتخلصوا منها، كانوا يلبسوها عادية وما هيش كانت مؤثرة ولا نحو ذلك ولا تسبب لهم زيادة حزن ولا نحو ذلك. فالخلاصة الملابس للميت هي ميراث تقسم حسب الفريضة الشرعية، تفاهموا الورثة أن يعطاها لواحد يأخذها، تفاهموا أن يصدقوا بها يصدقوا بها، تفاهموا أن يتخلصوا منها يتخلصوا منها. الأفضل أن ينتفع بها أو يتصدق بها، كان هم ما همش محتاجين لهم يقدروش يلبسها، يعطاها لحد ممكن يلبسها يغسلها وكملابس مستعملة وما فيش بأس في ذلك، لو تخلصوا منها أيضا معليش بأش في لا بأس في ذلك إن شاء الله جل وعلا. هذا يسأل علي مسألة بيع مالة يملك البيع التجارة الإلكترونية، يتعامل في شركة وأحيانا يتصل بي زبائن يطلبون مني بضاعة ليست عندي ولا أملكها، وسمعت النبي ما لا يملك حرام، فاضطر عندما يتصل بي الزبون أن نقول له أن البضاعة ليست موجودة عندي ولكن سوف أشتريها لكن من السوق، إن وافق أقول له السعر النهائي مع المربح بدون أن أقول له سعر شرائها، هل هذا يجوز أو لا؟ طبعا كان اللي حصل هو عرض نوع البضاعة بدون إبرام عقد البيع، تقول هذه موجودة نوفر لك بكذا وما تتمش مع عقد البيع، يعني هو عبارة عن عرض نوع البضاعة بدون ما تبرم عقد البيع، يعني ولم يكن أي إلزام له بشرائها، هو وعد منه هو بالشراء شراها نجيبها منك بعدين هو بالخيار، يعني شراها منك باية ما شراهاش منك له الخيار، فأنت مشيت وشريتها وبعتها إليه هذه ما فيش بأس، لم يكن الوعد غير ملزم، يعني للمشتري الخيار في الشراء منك وعدم الشراء منك، لكن الوعد الملزم هذا ممنوع و لا يجوز أن يبيع لشخص بضاعة معينة ليست في ملكه حالة العقد عليها، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حكيم بن حزام المشهور لما قال الصحابي حكيم بن حزام قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه، هذا نفس السؤال اللي سأل الشخص، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. تقدر أيضا في صورة تانية ممكن يدراها جماعة البدات خصوصا جماعة التجارة الإلكترونية وغيرهم، يقدر يكون وكيل عن الزبون، يعني يشتري له ما يريد من السلع، يشتري لك ونأخذ منك عمولة، يعني بنفس الثمن اللي تباع به نشتري لك هذه بألف، يعطيني ألف يشتري لك ونبيع عمولتي مثلا 100 دينار، وهذه لك شرطها أن تشتري السلعة بمال الزبون مش بمالك أنت، وحينئذ لا يشترط يعني تملكك أنت للسلعة ولا قبض السلعة، يعني أنت تشتري السلعة لصالح الزبون وتطلب يعني يعني ممكن حتى تطلب من البائع يسلمها له طول ولا شحن له مباشرة ولا تأخذها أنت وتسلمها لي لصاحبها، لا إشكال في ذلك، أنت وكيل هنا في هذه الصورة. نعم، عندنا الحاج محمد معنا، تفضل الحاج محمد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير دكتور، صباح الخير لك ولكل المستمعين ولكل من يسأل سيدنا وعلى قضية راديو ذا الأفساء.
0: آمين.
2: بارك الله فيك ورحمة المكالمة. أنا والله بنقول لك عن المرتبات.
0: نعم.
2: المرتبات هذه والله لا فيها ظلم.
0: ما في شك في ذلك.
2: لأن أنا عندي ولد درجة حادشة ياخذ في 2200 وفي ذي درجة تاسعة ياخذ في 4000 و5000. هذه كيف هذه؟ ما فيش عدالة. مش يقولوا التوراة هذه المساواة. ولكن بحكي لك ويخدم معه كل يوم. والله كل يوم هو يقول حتى لا تفضل الناس هذا. فبدي يخدم سيارته يجي في القرطاسية ويجي في الوسيدات ويجي في كذا. والله مرة أقسمك بالله يا دكتور. هو يتغدى في البور أروح من عمل يتغدى في البور على شكل ظلم هذا علاش في ناس يعني ما يجوش 3 أيام في الأسبوع حنا مش حاسدينهم ولا حاجة لكن حنا نبقى علاش على سووا الناس زي بعضها كل ما عطوهم زي بعضها على حسب درجات على كذا كيفك والله ما يصير يعني هذا والله لا يعني ناس تكون ناس يعني هذه تعرف الدرجات وتعرف كذا وتعرف الزيادة وتعرف يعني مش واحد يأخذ 2200 واحد يأخذ وقل من درجته يأخذ فيها 5000 والله ما أحس له لا حاجة لكن هذا النفط واحد أعطيه نسوي الناس كلها على حسب درجاتها وبعدين مقولك علي الحج توبدوا فيه قبل الواحد ب7 شهور علاش ب7 شهور تو فيه تقنيات وفي كذا وفي كذا ما يفضل لي موت وكيف يديروا هاي ما يقولوش ما أي واحد يقول معقولها بيته وبيقعد 7 شهور هيك حي افرض مات ويقولوا تنازل ما فيش والله ما عارف نحن يعني علاش ما خلوش اللي قبل كان على البلديات كل بلديه يعطوها مثلا 140 نفر 150 نفر تقسم على المحلات ويجوا فهمتي ولا في رمضان ويديروا الورقات ويديروا الواحد ويعطوا الناس وان شاء الله ربي يهدينا.
0: هو الان التسجيل بس راه هو التسجيل تو الجرعه ما زالت هي الجرعه
2: بس على حسب درجه نتاعها. وشكرا شيخ وبارك الله فيكم السلام عليكم.
0: ان شاء الله ان شاء الله حجمهم. هو طبعا مسألة عدم العدل بين المرتبات وعدم العدل بين الأجور بالحقيقة هذا ظلم واضح في الدولة الليبية وسبب من أسباب الطبقية اللي نشوفها في المجتمع. يعني اثنين يأخذوا نفس العمل واحد يأخذ 5-6 آلاف وواحد ما يأخذش، بل للأسف أن بعض اللي يأخذوا 6 آلاف ما يأخذ واللي يخدم في 1000 هو اللي يشتغل، 1000 و2000 هو اللي يشتغل. فرأوا العدل في الأجور مش تفضل حتى من الدولة ولا غيرها، هذا حق لا بد منه، هذا لا بد من ضمان كرامة العامل وتحقيق التوازن وتحقيق الإنصاف في المجتمع. أرى الظلم في الأجور هذا من أكل حقوق الناس، والله تبارك وتعالى أمر بالعدل وأمر بالإحسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم أجير حقه وقبل أن يجف عارقة. فأرى عدم العدل في المرتبات هذا قتل روح الاجتهاد في الموظفين، معاش حد بيخدم يزرع الشعور بالظلم بين الموظفين. يعني لما ما نكافئوش الإنسان على عمله وعلى جهده وعلى كفاءته خلاص تضعف عنده الثقة ومعاش عنده دافعية للعمل. لكن العدل هو اللي يخلي الاستقرار، هو اللي يخلي زيادة الانتاجية، هو اللي يخلي الرضا في بيئة العمل، هذا هو المهم. رأي الظلم في المرتبات سبب أن أزمات أخرى، يعني زاد الفقر والفجوة الاقتصادية، يعني في أسر محرومة من احتياجاتها الأساسية وبسبب الغلاء وكذا وزاد التفاوت بين طبقات المجتمع سبب حتى هجرة للكفاءات. ناس محتاج يقول لك أنا نمشي البلاد تاني خلاص ما عادش اللي بيخليني إذا كان يعني ما عنديش، يعني التانيين ياخذوا في مرتبات اكثر مني وما يخدموش وانا ناخذ اقل منهم. سبب مشكلات اجتماعيه، ديون وضغوط نفسيه وخلافات اسريه وكلها بسبب ضعف الدخل. هذا في حاجه اللي هي لما خصوصا الطبقيه اللي موجوده الان، جهه تزيد جهه ما تزيد، هذا زيد العدل زيد الرقابه زيد الجيش زيد كذا، خلاص ما عادش في دافعية وانتاجية. لما يشعر الموظف ان المرتب متاعه ما يتناسبش مع جهده ومع مؤهلاته خلاص الحماس بيقل والعمل بيقل وما عادش فيه ابداع وما عادش فيه افكار جديده وبدأ بيدور في عمل ثاني في العشيه وعمل كدير هذا بالزايد. يشعر هو ديما بالظلم وبالاستياء. خلاص لما الموظف يشعر بالظلم وبالاستياء ما عادش في ثقة بين الموظفين وبين الدولة وبين أصحاب العمل، وهذا يأثر في الاستقرار. فالعدل راه في المرتبات مهم جدا جدا جدا، والظلم فهذا من التعدي على حقوق الناس. الله تبارك وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل راه في المرتبات مش قضية مالية بس، راه حتى مسبب أزمات اجتماعية للناس زي ما ذكرنا. العدل في المرتبات هي أساس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، ولذلك الدولة لابد أن تنظر يعني إلى هذا الأمر بعين الاعتبار، وصير في توحيد للمرتبات وما يصيرش فيه يعني ميصيرش فيه ظلم للناس وميصيرش فيه يعني الطبقية اللي حاصلة الآن والتفريق بين الموظفين بغير أسباب منطقية. يعني ما فيش أسباب منطقية لذلك. الله جل يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فالشرع شدد عليه أن العامل يعطى حقه ولا يبخس الحق ولا يستغل لأنه هو محتاج أو نحو ذلك. فلا بد من عمل الدولة أن تقوم بذلك. وبين هذا نكون قد أكملنا الجزء الأول من حلقة اليوم، دقائق قليلة ثم نعود بعد ذلك للجزء الثاني من حلقة اليوم لبرنامج فتوى. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: (تصفيق) برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
4: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها تلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
5: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
6: الشيخ النفاتي موسى.
5: علم الشريعة
7: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
3: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
3: امسح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر، هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم من الأحد الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0 092-092-16-0. ولمن أراد الاتصال على الواتساب يكون على الرقم التالي 092-092-17-0. عندنا بعض الأسئلة الواردة على التطبيق إلى حين ورود اتصالات من المتصلين. هذه سائلة تسألت: أنا دخلت في جمعية تجميع مال مع عدة أشخاص أعرفهم، هل يمكنني أن أذهب للعمرة بهذه الجمعية في حين أنها لم تنتهي مدة هذه الجمعية، لأني قبضت جمعية في نصف المدة وهذا ترتيبي في قبضها؟ ما فيش بأس في ذلك، يعني يجوز الذهاب للعمرة ولا حرج عليك في ذلك. يعني الإنسان يقدر يدير عمرة بالتقسيط، وهذه الناس تسأل الفترة هذه كثيرا التي تبي عمرة وغيرها، يقول نبي ندير جمعية من شباب عمرة، نقول له ما فيش بأس، تقدر تمشي بها عمرة، درت مندير عمرة بالتقسيط ما فيش بأس. يعني يجوز الذهاب للعمرة بمال الجمعية كنقبط دورك بالفعل، وما فيش بأس في ذلك، والتزم بعد ذلك بدفع الأقساط المتبقية في أوقاتها حتى نهاية الجمعية. فالإنسان ما دام عارف نفسه قادر وعنده جزء من المرتب يقتصد فيه وعنده القدرة المالية اللي تسمح له بالعمرة والاستمرار في دفع حصته للجمعية، فما فيش بأس في ذلك. والفقهاء ذكروا أن من ملك المال ملكا صحيحا يجوز له التصرف فيه، ويجب أن يفي بعد ذلك بما في ذمته من التزامات وديون. فالخلاصة أن ما فيش بأس في العمرة بمال الجمعية، ما هو الشرط أنك يعني تنتهي الجمعية كلها ما دام أنت قادر عليه الوفاء بسداد الأقساط المتبقية وما فيش إضرار بحقوق المشاركين الآخرين، ما فيش بأس في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا معنا الأخ رمضان، تفضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: صباح الخير شيخنا، شن حالك؟
0: صباح الخيرات ورمضان، تفضل.
1: بارك الله فيكم، مشكورين جدا على المشاهدات والله.
0: آمين إن شاء الله.
1: المتابعين اليوميين لكل البرنامج إن شاء الله ميزان حسناتكم. عموما أنا عندي نقطتين، عندي واحدة سؤال وواحدة وجهة نظر. يعني بالنسبة لوجهة النظر، أني نشوف في أكثر المسائل نتاع الطلاق صراحة تطار عليها مباشرة، ويصير فيها النقاش بين السادة المشايخ والشخص المستفيد. انا ما نعرفش هل ممكن تكوني في الراي هذا او لا. نشوف فيها يعني حتى من باب التعذير للحالة حمدا بالطلاق، هذا ما نجاوبش معاه، نخلي يبدأ وخلي يمشي لقدام حتى الرقم الداخلي مفروض انا ما يتعملش باش يعرف وضع الامر. يعني أما في من هو ما فيش فتوى على الهواء بالنسبة للطلاق، لكن في استشارات وفي توضيح وفي غير حد. فأنا شايف يعني لو السادة المشايخ يتكرموا يديروا حل في الموضوع، هو تعتبر أن نرى موضوع تمادى واستفحل هذه الظاهرة. ويوميا أنا متابعين فيك فضيلة الدكتور الشيخ، ونشوف في مسائل الطلاق اللي يعرضوا فيها على الهواء مباشرة، للأسف هذه ما كانت على الهواء مفروض. أقصد أنا مش من ناحية أنك تفضل الموضوع في حد ذاته
0: تمام تمام
1: ما نقدرش منك
0: كوسيلة تعزير
1: إلا ما تجي شخصيا للدار، حتعرف قيمة الموضوع اللي أنت تقرأ. هذه نقطة
0: معي تمام تمام خير رمضان، نسمع فيك. هذه نقطة الثانية.
1: السؤال الثاني بالنسبة للبرامج هذه اللي سمحهم الله اللي نشوفه فيها تعرض على الشاشة بالذات في شهر رمضان، أنا بصراحة نبي وجه ما أعرفش هل عندي فيها وجه نظر أن هي تفتح حتى شرعا عرفت ما يسمع. يعني أنت تجعل من حاجة الناس وعوضهم مادة أهلامية دسمة في سبيل الشهرة وفي سبيل يعني دعاية لشركات كبرى أعتقد أن هذا المفروض دار الإفتاء عندها في رأيي الخاص. وأنت عارف البرامج طبعا اليوم
0: دفاعي. إيه تمام تمام تمام.
1: اليومي. أنا أعرف صلاحات الحي بس لو لدي دائما ما لهم كيش نذكر اسمها. أنا شايف أن البرامج هذه يعني تقتات على ما احترام للكلمة تقتات على احتياج الناس وعوز الناس. وأنت تعطيني سيارة ردي لي حوش ردي لي وأنت بتصور فيه العالم الناس شنو الفائدة يعني شنو المغزى منها هذا أحب تحط كلمة الناس يعني على الأقل. أنت بتصدق شركة بتدير دعاية بنفسها وتدخل يعني تساعد الناس بوجه الله من باب أولى أولاً هي غير معلومة يا سيدي برا يقولوا هي معلومة لكن على الأقل للناس اللي هي استفادت من الموضوع ما تكونش معلومة ومهانة بالشكل هذا يا دكتور.
0: صحيح.
1: مش معقولة ليه تعطيني سيارة بورت نخدم عليها تبقى تمشي في تاريخي حتى عند عامة الناس إلى وقت البرد زي ما يقولوا الناس ده. أو تعطيني حوش أو كذا وتقعد الناس تتباكى معاك وتقعد الناس تبقى في طموحها والله الصراحة ما نعرفش أنا مين بيدار شفتها المفروض أنت رأي في الموضوع هو. وشكرا فضيلة الشيخ بارك الله فيك ونتمنى كل خير يا سيدي ان شاء الله تكون وضحت امورك
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اخوي رمضان بارك الله فيك بارك الله فيك الاخ رمضان عنده ملاحظتين وبارك الله فيه من متابعي البرنامج وذكر النقطة الأولى مسألة الطلاق ولا بد فهم التعزير فعلا نحن نحاول التعزير بقدر الإمكان وغير لكن اختلاف الأمر ويعني واختلاف الزمان والناس يعني كان ما تجاوبش بالهاتف أو كده ستحصل على الهاتف وفي بعض الناس ظروفها الحق بعيدة حتى عن مكان دار الإفتاء وغيره يصعب عليها ذلك فلذلك يعني نجاوب فيهم في الهاتف الخاص في الدار مع الأسئلة وكل اللي يتصل بينا نبينوا له هذا الأمر ويحصل له يعني النصيحة وتنبيهها لخطورة ما يفعل كل ما يبينه في هذا الخاص لكن في العام ما نجاوبوش أني إلا إشارات عامة هكذا لبين الحكم الشرعي للناس مش تستفيد فقط لكن هو ما نجاوبوش لين يوصل بينها الخاص ويتم تنبيهها لهذه الأمور. أيضا مسألة يعني ذكر يعني وهذا موجود فعلا في رمضان وفي غير رمضان إن فيه بعض النشاطات الخيرية ويقوموا بتصويرها ونشرها للدعاية للشركة احنا ما ندخلوش في نيات الناس بصفة عامة لكن إذا كان المقصود لم يكون المقصود السمعة ولا التفاخر دون إرادة الخير ولا إظهار الفقراء بطريقة تمس كرامتهم ولا تحرجهم ولا لما حجم الدعاية يكون مبالغ فيه بحجم العمل الخيري نفسه هذا غير الأمر هذا غير محمود وما يكونش فيه تمثيل يعني لما في جانب أخرى أرى في جانب تمثيل فأكثر من الحقيقة يعني لما يكون العمل الخيري حقيقي والهدف منه التعريف يعني بمبادرات الشركة وتشجيع الشركات الأخرى لفعل الخير وما فيش امتهان للناس ولا إذلال للناس المستفيدة والتصوير لابد يكون بموافقة الأشخاص وغير هذا ممكن يعني لكن غيره يعني الأمر هذا غير محمود الله جل وعلا يقول أن تبدو الصدقات فإن إما هي دار الصدقة لما يكون حسن أمتى لما ترتب عليها مصلحة تشجيع الناس على التبرع والاقتداء بالخير وفيه إخلاص لله جل وعلا الإخلاص هذا أمر مهم ما ينبغيش أن يتحول العمل الخيري إلى وسيلة للرياء ولا طلب الربح فلما يكون الأمر طلب الربح لا ننصح الشركات بالقيام بذلك وكلما كان الأمر هذا بينك وبين الله عز وجل هذا الأمر أفضل للإنسان وأكثر أجرا له. هذه سائلة تسأل قالت يعني عندي 4 أولاد وأعاني من الحمل جدا فتريد القيام بعملية الربط حكم القيام بعملية الربط عملية ربط الرحم أو غيرها إجراء طبي يقصد به منع الحمل بطريقة كاملة يعني خلاص الحمل يعني من وسائل هذا منع الحمل الدائمة ماشي بعدها حمل بطريقة طبيعية هذا الأمر بحثته المجامع الفقهية وهذا في قطع للنسل وفي تعطيل دائم لوظيفة الإنجاب التي جعلها الله جل وعلا مقصد من أهم مقاصد الزواج فهذه ما يجوزش عملية الربط هذه غير جائزة عملية الربط هذه محرمة إلا لما تكون فيه ضرورة يعني من غير ضرورة الأمر محرم وضروري في فرق بين التنظيم المؤقت للنسل وبين عملية الربط هذه التنظيم المؤقت للنسل بمعنى تنظيم المؤقت 3 سنوات سنتين كده بين استعمال وسائل منع حمل مؤقتة وبتراضي الزوجين وفي حاجة لذلك وما فيش ضرر محقق يترتب عليه، هذه ما فيهاش بأس، والعزل هذا كان موجود حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة لي الربط هذا لا يجوز إلا في الضرورة. أما هي الضرورة لما يشكل الحمل خطر شديد على حياة المرأة، والله بيزيد يعني التفاقم مرض خطير وبيسبب لها أمراض جسيمة لا يمكن تجنبها بوسيلة أخرى أبدا، هذه حالة ضرورة يمكن القيام بعملية الربط هذه. أما مدام فيه يمكن نديره تنظيم لسنوات سنتين ثلاثة كده بسنوات محددة وما فيهاش قطع، هذا هو ما فيه شيء بس. في فرق بين تنظيم النسل وبين قطع النسل أو تحديد النسل. تنظيم في الشباس، لكن تحديد النسل بقيام بالعملية هذه عملية الربط هذه محرمة إلا لضرورة، والضرورة هذه لابد يقررها أطباء ثقات يقررون أن الحمل هذا راه المرأة التي لو حملت بسببها ضرر محقق أو غالب الظن على المرأة، فبالتالي هذا يجوز الأمر في هذه الحالة. إذن ربط الرحم لمجرد عدم الرغبة في الإنجاب نهائيا، والله أنا ما معاش نبي كذا، ولا الصغار ما قدرهمش، والله ما عنديش فلوس، ولا الغلاء الأسعار وإحنا ما عندناش بنصرف على الأوليم، هذا كل أمر محرم. لكن ربط الرحم بسبب ضرورة طبية معتبرة وقررها أطباء ثقات هذا يجوز، لكن يقتصر به على قدر الحاجة. الأمر الثالث تنظيم الحمل بصورة مؤقتة سنتين ثلاثة كذا بيرضى الزوج بوسائل قابلة لل يعني ما فيهاش ضرر، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، عندنا أيضا ما زالت بعض الأسئلة، هذه يسأل لعورة الرجل في الصلاة. طب في العورة مخففة وعورة مغلظة، المغلظة بالنسبة للرجل هي السوأتان الذكر والأنثيان، أما المخففة هي ما بين السرة والركبة. العورتين المخففة والمغلظة يجب سترها، لكن الفرق ما بينهم عند المالكية أن الصلاة تعاد أبدا، يعني إذا كشفت العورة المغلظة في الصلاة يعني الصلاة باطلة كانت كشفت إن ظهر شيء من العورة المغلظة، لكن العورة المخففة هذه تعاد في الوقت فقط. إذا كشفت العورة المخففة يعني معناها الصلاة صحيحة إن ظهر شيء منها، والأفضل أن نعودها في الوقت ما دام خرج وقتها، كان خرج وقتها لا تعاد لذلك، لا تعاد لذلك. عندنا اتصال، الأخ عبد الله تفضل.
2: أيوة، ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخوي عبد الله.
2: خير أستاذ الشيخ، ما نسمعش في كلب، الحس قريب بعيد شوي علي.
0: يومك مبارك يا عبد الله، تفضل.
2: عارف طيب إن شاء الله، بس أنا أستاذ الشيخ ولا؟
0: أي نسمع فيك، هي تفضل.
2: أعني بك إن شاء الله ربي يحفظكم على هذه الشدات لينا، إن شاء الله ربي يحفظكم ويخليكم لينا يا رب.
0: آمين يا رب العالمين، آمين يا الله.
2: يا شيخ عندي سؤال الأول، يعني واحد من الأقارب يعني عندي.
0: نسمع فيه يا شيخ. نعم نسمع فيك.
2: أحسك بعيد هلب يا شيخ، دوب نسمع فيها.
0: هني نسمع فيك واضح، مش عارف
2: الصوت. أي غريب تحسه نسمع فيه يعني بعيد هلب.
0: تمام. نسمع فيك. إيه تفضل نسمع فيك.
2: عندي واحد من الأقارب المقربي ماشي في الطريق الرئيسي، يعني الطريق مزدوج، هي متاع الطريق السويمي، عارف العزيزية.
0: نعم.
2: واحد من السيارات الثانية ضرب شخص. تسمع فيه طبعا.
0: نسمع فيك واضح.
2: أضرب شخص تنطر على السيارة، هذا قريب يعني ماشي مسكين على حسن نية، جاء قدامه امشي عليه، طبعا لما ضربه هذاك حدفة، جاء الطريق الثانية، هذا قريبي يمشي جد قدامه، وطبعا ما ضربهش هو، جات الجدة تنطرت عليه امشي عليه، توه اسأل يعني توه موقوفين الظروف، يعني كيف تاريخة الصيام، يعني هل الضربة الأول مات مش معروفة، الضربة هو الأخير الله أعلم، يعني هذا السؤال الأول. طبعا عرفته يعني.
0: نعم
2: عند الله.
0: أنا اسمع فيك واضح، السؤال هذا واضح، في غير سؤال تاني.
2: السؤال الثاني يا شيخ، طبعا أنا حشاك أنا مدار عملية لظهري، عندي طايح حكي في فسكية، كسروا لي الفقرة الثالثة والرابعة والخامسة، لما نمشي نصلي في الجامعة يعني في الأوقات العادية الظهر والعصر والمغرب كي، طبعا الحمد لله يعني طبعا صلى على كرسي، لكن المشكلة الكراسي سيادة الشيخ احنا المرضى ما عاش حصلناها من جمال الشباب الصحاح يعني عظمي اول ما جيت ايام كلها واخدينها من الكراسي يعني نبو نصيحة لي ان انت واحد صحيح واقف ما في شيء ليش ياخذ كرسي ويخلي واحد يبقى مرمي ملوح هذه نبو نصيحة لي بعد المساجد يعني تحدث هذه موجودة هلبة
0: بس الكراسي هذه
2: ولا السؤال الثالث يا شيخ طبعا النتيجة العمد لما نخش للجامعة طبعا هو نتيجة خاصة طوفة الحر يدوروا في المكيفات وجامعة صغير مكيفات قوى هلبة وانا عندي حساسية في السدر يعني كلمناها قلنا لما نحاول نكسر سكر المكيفات يعني فيه اللي يقول لك سكر فيه اللي يقول خلي انا نصلي برا نطلع برا بالبلكونه بكل بس الصف الصفوف اللي موجودين في الجامعة ما ندريش عليهم كيف هل يحقني مثلا نصلي في البلكونه بروحي فردي والصفوف الداخل الجامعة ولا كيف الحل يعني لان داخل الجامعة ما نطلقش نصلي لان الجامعة مسكر يأثر علي يعني انا اسوي وبارك الله فيك يا شيخي إذا كان عرفت السؤال يعني
0: واضح واضح أنت بتصلي بعيد عن الصفوف لأن عندك حر
2: يعني حساسية مرة قعدت مرة في الجامعة صليت يعني والله قعدت مرة ثلاثة شهور أنا عادي في الصدر يعني بس لما صلي يعني يا شيخ برا من الجامعة في البلكونة يعني ما عايش نعرف الصفوف أنا يصفوا قفتي ما نجيش عليهم الجامعة بناتنا حيط ما نفهمش هل يحق نصلي فردي بروحي في البلكونة أو لا يعني أنا الجامعة قريب مني وعملنا نبريز زي ما قلت لك دار عملية كبيرة ونصلي على الكرسي لكن قلت الواحد يحاول يعني يحاول مش الجامعة ما دام عنده صحية شوي يحاول
0: تمام
2: هذا الحل يعني عدل الصلاة اللي قلت لك جاوبنا نسمع فيك أنا أعطيك الرأي
0: تمام تمام أخوي نسمع فيك إن شاء الله
2: شكرا الشيخ إن شاء الله ربي يحفظك ويطولك عمرك والله إحنا فرحانين بك ما أنتم ترشدوا فينا على الصح يعني وإحنا الناس الكبار اللي عمرنا تو في الثمانينات يعني يعني الواحد حاول كيف يحاول كيف يوصل للصلاة ويوصل لعمرنا ومع عملية الواحد تقدمنا تعبنا يعني شوية مع عزي قبل يعني
0: تمام
2: إن شاء الله ربي يحفظك شيخ
0: تمام
2: فيك
0: تمام
2: ربي يحفظك
0: بارك, بارك, يعني. بارك الله فيك بارك الله فيك الله يسلمك أخونا عنده عدة أسئلة السؤال الأول في مسألة الشخص اللي صدم سيارة ويعني صدم شخص آخر ثم جاءت السيارة جاء الشخص هذا أمامه وضربه من هو اللي يصيم الأول ولا الثاني يعني عندنا قاعدة في هذا المعروفة أن المرجع في هذا إلى التقرير المروري هل أنا عندي نسبة خطأ ولا ما عنديش نسبة خطأ فلم نعم نعم عندنا اتصال الآن وبعدين نجاوبه أبو سالم تفضل
3: السلام عليكم شيخنا
0: عليكم السلام ورحمة
3: الله,
0: الله وبركاته
3: فيكم وجزيكم الله عنا خيرا في القناة الطيبة
0: آمين يا رب العالمين آمين
3: إن شاء الله ربي يحفظكم يا شيخ بالله بنسأل سؤال يا شيخ
0: نعم
3: قلت لك عندي قطعة أرض شاريها أنا وأخويا

0: اتهمت انه بيرد لك هو جزء منه بتولي 3050، كيف تهمته؟
1: كنا واخذينها بالنص.
0: واخذينها بالنص ومازال مازال هو يلحق.
1: سنة ونص هو 650 متر هي.
0: ايه.
1: تو بنصفي مع الورثة.
0: هو ما ردلكش الباقي يعني، وما ردلكش الباقي، هو المفروض يعني 6500 المفروض يدفع هو يعني.
1: هو المفروض يدفع 3250، لكن الفترة ديك هو ما عندهاش ل 2005 الكلام هذا.
0: ايه.
1: فأنا دفعت 4 وهو دفع 2500. ما مش مشكلة ما ندور شيء.
0: آه، تمام تمام خلاص. انت هذا المحقق طالب به المبلغ الاضافي هذا اللي هو المبلغ الاضافي هذا اللي هو 750، المحقق طالب به وتاخذه بروح تولي الارض توا بالنص بيناتكم. انت توا بتشراها انت الارض ولا بتبيعها؟
1: لا بيشروها الورثة اخويا هوني.
0: هي خلاص يقدروا يشراها من الورثة متاعينا هو اخوك هذا. كم عندك؟
1: عندي 2 اخوت وعندي 4 خواتي وامي.
0: مش متجوز اخوك هو يعني؟
1: اللي متوفي لا مش متجوز.
0: والوالد ما عنده؟ والوالد حتى متوفي قبله يعني.
1: والوالد متوفي قبله.
0: ايه خلاص يعني تو هو الورثه متاعينا انت بما فيهم انت و يعني كلكم الخوت والخوات والام يعني الام لها الام عايشه قاعده امكم؟
1: لا عايشه الحال.
0: ايه خلاص ايه الام لها السدس هنا والباقي لي الاولاد والبنات للذكر مثل حظ الانثيين. فكان مثلا قسم عارفين سعرها نقدر نقسمه لك. كان عارف السعر اللي تنباع به الان بسعرها توا نقدر نعطوكم كل واحد حصته وتباها بالمتروات واخذ حصته، لكن المهم انها تقسم حسب الفريضه الشرعيه هي.
1: والحصه اللي دفعها انا
0: هذه حصتك انت، هذه النص لك انت ما يخشوش فيهم هذا، والنص الثاني هذا اللي بتقسموه انتم تو.
1: يعني 200 جابت يا شيخ نقولوا 200 ألف.
0: اي نعم اي تمام.
1: كم حصتنا في الأربعة ألف؟
0: انت النصك الاول هذا بروحه ما تخشاش في الموضوع. انت جابت 200 ألف كامله تقصد ولا كامله
1: كاملة نقول
0: المتلف هذا المتلف هذا
1: بنحول اللي دفعهم قبل.
0: أما هم اللي دفعهم قبل
1: الأربع آلاف اللي دفعهم
0: أنت نصها ليك، أنت نص الأرض ليك
1: هي نصها لي.
0: إيه تمام.
1: لكن قالوا لي نحن بنسلكوك في اللي دافع وبعدين بنقسم ال
0: لا لا علاش يسلكوك في اللي دافع؟ انت هذا الارض ملكك، النص الارض ملكك ما يخشوش فيه، هم يورثوا في حصه اخوك الميت فقط.
1: النص الثاني.
0: ايوه النص الثاني فقط، هم يورثوش معاك في الاول. انت هذه الارض ملكك، كيف بيخلصوك ال 4000 وبعدين بيخشوا معك؟ هذا انت كان راضي برضاك، لكن انا ما هو ملزم بذلك انت. لا
1: لا لا لا بنرضى، انا راضي يا حاج.
0: لا أراضي كيف ما بتقسموا قسموا، لكن هي الأرض الآن شرعا النص الأول هذا اللي دافع أنت ليك، هذا ما يخشوش فيه، يقسموا النص الثاني. كان مثلا النص الثاني هذا يسوى 100 ألف، خلاص قسموا 100 ألف كلكم حاسبوا الفريضة الشرعي فقط. لكن أنت نصك أنت اللي شاريه بفلوسك ومن ذلك الوقت ماكش ملزم أنت بتقسيم عليهم يعني.
1: إيه
0: تمام تمام تمام خلنا ماشي. عندنا الأخ علي تفضل. أخ علي معانا ولا انقطع؟ انقطع اتصال الأخ علي. نرجع للسؤال اللي سألنا عن الأخ عن الحادث المروري، فقلنا المرجع في هذا إلى التقرير المروري، المرجع في هذا إلى التقرير المروري. اللي خطأ التقرير المروري كان عندك نسبة خطأ ولو 1% يجب الصيام، يجب الصيام. لكن هذا لابد نرجع إلى التقرير المروري. التقرير المروري هو اللي يقدر الضربة الأولى هي قاتلة كده، الغلط من الأول أكثر ولا الثاني؟ حتى عندي نسبة سرعة، لو كانت عندي نسبة أقل وربما بعض الناس يقول لا أنا رواني ماشي في طريقي وهو جاي لعندي وكذا وأنا مليش. نقول المرور يقدر لك هذا الأمر عنده، يعني كل واحد محدد نسبة خطأ. يعني لو كان مثلا أنا كانت سرعتي المحددة حسب السرعة القانونية ما يصير لي ما يتضرش هو بذلك الشخص، ربما الضربة الأولى كانت أقل، الضربة الثانية هي اللي كانت قاتلة. هذا من حد التقرير المروري. عندك نسبة خطأ 1% يجب عليك الصيام، يجب عليك الصيام. عنده سؤال الأخ،

0: تاني قال نعم عندنا الأخت أم محمد، وبعدين جاوبوها الأسئلة الأخرى. الأخت أم محمد تفضلي.
1: ايوه، السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله
1: احنا
0: وبركاته.
1: سبعة اولاد عندي، ثلاث باهي وخمسة بنويت. هذه نبي نسأل على الورد. بالله عندي سلفي متوفي
0: ايه
1: قبل بوه، هذه يخش في الورد ولا ما يخشش بنا؟
0: اللي مات قبل بوه ما يرتاش.
1: كان في حالة كاتبة بوه،
0: غرس هذاك، وصية تنفذ الوصية هذه. كان غرس
1: نفسه يعني.
0: ابوه وصى بانه يعطى هذه، يعني مش هو يعني الورد، تقصدي انت يعني ورثته هم ياخذوا يعني.
1: ايه
0: يعني غارس اولاد ولده في مكان ولده ولا؟
1: ايوه
0: كان
1: ايه
0: غارسهم يورتو هذا.
1: باي، شكرا، بارك
0: لا
1: الله
0: لا،
1: فيك
0: كان غارسهم يورتو، في فرق
1: ان
0: بين ال
1: شاء الله. باي، بارك الله فيك، شكرا.
0: ايوه نعم. وهذا نوضحه للاخوه المشاهدين، في فرق بين الغرس وبين من مات. يعني لأن من شروط الميراث أن تحقق حياة الوارث قبل موت المورث، لكن إذا غرسه فهذا الغرس يعتبر وصية. يعني غرس أبناء الابن المتوفى هذا يعتبر وصية، والوصية لغير الوارث تنفذ في الثلث، يعني ثلث تركة الموصي، ما زاد عن الثلث، هذا موقوف على إذن الورثة. لكن هم ما دام أنتم أربعة وخمسة وكذا، النسبة حتكون يعني دائما يعني أقل من الثلث، فالوصية صحيحة ويجب تنفيذها، لأن الوصية لها ضوابط الشرعية، وهذه الضوابط موجودة فيجب تنفيذها كما هي. الأخ علي تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: الله طيب يا شيخ.
0: يومك طيب أخونا علي، تفضل.
2: بالله يا شيخ، قصة الدولار هذه والواحد أرقى الناس، كثير من الناس مش فاهمينها، بالله يصبر فيها، فيها قصدي يفهموا الناس كيف قصتها الدولار طيب.
0: والله وضحناها مرارا ونزيد نوضحها. حاضر خلنا ان شاء الله باذن الله.
2: والله يا شيخ كثير من الناس ما فاهمينها، واحد يقول لك تسليم مباشر، واحد مباشر ما فاهم الناس.
0: واحد يقول شنو؟
2: واحد قصدي يقول ان استلمتها مباشر وجه
0: حبيبي الصحف، وانا ما بنزل فيه بالضبط. حاضر حاضر خونا، حاضر ان شاء الله باذن الله نشوفها باذن الله.
2: طيب اقتراح ثاني يا شيخ، والله لو سمحت بالنسبه للمصايب الصلاه خذيت
0: مسائل ماذا؟
2: انا راني اللي قلت لي مباشره حولوه للاستاذ المناطق، خليه يجي، لان قصه كبيره واخذت كثير من الوقت بالاجل.
0: الطلاق؟
2: هي قصه طلاق، كثير من الناس يصرف الطلاق،
0: احنا ما جاوبوش فيهم، جاوبوا فيهم على الهاتف في السماع في الخاص.
2: لا لا يجاوبوا ما ياخذوا في وقت الناس، هذا حولوهم للمناطق، خليهم عندهم الافتاء في المناطق يكتبوا.
0: ايه نعم نعم.
2: اللي يشوف ياسر في اسئله ويبدا يقول لك هنا مش اللي مده ثلاث ساعات كيف كان هيك، يقول لك يلا والله يا حاجه زي هيك، انا ما جيتش طلاق حاجه زي هيك، حاجه طلاق فيها صح والله. لا
0: إيه، لو هو الطلاق في العادة ما نفتوش فيه على الهواء مباشرة، لما يسألنا على الخاص نجاوبه، لكن بعد ما نستفصله منه على جميع المسائل. ومش كل المناطق خوي فيها يعني فيها فروع.
2: حتى على المحطة هذه، ولكن في كثير كلام يقول في كلام والحقيقة كلام ثاني.
0: لا هذا هو يتحمل إثمه هو إذا غير.
2: والله يعزم وأنفع أن تحولوا للمنطقة يفسوا
0: في المنطقة. وفي مناطق يا اخوي علي، في مناطق ما فيهاش راهو حتى يعني.
2: لا ما فيهاش، معروف عندكم ما سكتوا، لكن اذا عندها ما سكتوا كذا.
0: حاضر حاضر ان شاء الله نوضح لك المساله في الله. ان شاء الله الله يسلمك ان شاء الله. الاخت اسماء تفضلي. تفضلي اخت اسماء.
3: امي عرفتها مره كبيره في الثمانين، ما اعتد علي ابويا متوفي تو. المهم في فتره العده هي قاعده في بنغازي وانا في طرابلس، وهي عندها زوج اخي ما تباتش معاه في غرفتها، تبات في بعيد. امي محتاجه من يعني عرفت مريضه سكر وكي، محتاجه حد قريب منها. تقدر نجيبها تكمل عدتها عندي ولا ما ينفعش في طرابلس؟
0: لا، هو الاصل انها تبقى هناك، يعني تبقى في مكانها ما دام امن عليه. شنو النقص اللي حصل لها يعني من
3: يعني
0: بقاء في
3: محتاجه لرعايه، مثلا حد في الليل تبي حمام او كذا، تبي ما تبقاش كويس، تبي لازم حد يسندها، عرفت؟ مرات تصيح هيك خاف عليها في الليل يعني، فهمته؟
0: تمام، ان شاء الله بدنا
3: نحتاج رعايه اكثر يعني.
0: نوضحوا لك الضوابط اللي العده امتى تنتقل ومتى ما تنتقلش ان شاء الله بعمل.
3: انا المشكله بس اني ما عنديش راديو، انا بنسمع الفتوى.
0: هو يا اختي الاصل في العده ان المراه ما تنتقلش، يعني لا تنتقل الا لضروره، كان ما فيش من يعتني بها مطلقا وخفت عليها من من الموت او الاصابه او نحو ذلك، هذه ضروره، او ما فيش من يقوم بها مطلقا. وبعض النساء ما فيش من يقوم بها، هنا نقول هذه ضروره يمكن الانتقال
3: يعني ناخذها ولا ما ناخذهاش.
0: لا، والاصل انك ما تاخذيهاش ما دام في من يقوم بها، حتى اخوك وكذا حاولوا معاه وضغطوا لها، ومره مره انتم باتوا كذا الى ان تنتهي العده، وبعد ما تنتهي العده تقدر تروحي بها. هي العده فتره محدده 4 شهور و10 ايام، ولعل مشي منها وقت معين، فحاولوا تضغطوا مره لاخوك، ومره انت تمشي انت تباتي، ومره تديروا برنامج الى ان تنتهي العده.
3: بارك الله فيكم. صحيح،
0: وفيك بارك الله. الأخ عبد الله تفضل.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: شيخنا، في صلوات الجماعة في المساجد تحصل كثير أن المكيف بطريقة البرودة تحصل يعني بعض المشاكل بين الكبار في السن والشباب.
0: أي نعم.
4: والأغلبية الحقيقة إحنا مسجدنا مثلا الأغلبية هم شباب يعني، فإذا أخذنا رأي ناس كبار سيكون ظلمنا الشباب يعني. ثاني اللي أراه وحتى ناقشنا هذا الموضوع، كبار السن مثلا يلبسوا لبس تغليد شوية إذا كان هو يضرهم التكييف، بدل ما أنهم مثلا يجبروا الشباب بإطفاء المكيف وتصبح المسجد غير مناسب للصلاة يعني، نتيجة حرارة بالذات الأوقات اللي هي حرارة عالية جدا. هو الجشبات يعني لو يلبس حاجة غليظة تكون صحية حتى ما بتأثرش بتأثرش بالبرودة بتاع التكييف. شو رأيكم في هذا في هذا الموضوع؟
0: تمام، نوضحوا لك عن ذلك إن شاء الله. يعني المسألة هذه دائما لها سنوات، الحلول دائما لها صعبة، لكن مع ذلك نعطي توجيه يعني لبعض الصور فيها يعني. عندنا سأل قبل قليل، قال لي يعني بسبب الحر يعني، وهذا لعله مرتبط بالسؤال اللي بعده اللي هو السؤال الأخ عبدالله الأخير، إنه هو قال أنا ما نقدرش الحر داخل المسجد، والناس بعض الناس فرضوا عدم وجود المسجد يعني وعدم التكييف، وماذا أفعل؟ يعني هو يصلي يريد أن يصلي خارج المسجد، والإمام والمصلين كلهم يصلوا داخل المسجد، يعني ما فيش مسألة يعني الصفوف والاقتداء بالإمام، وقد يسمع وقد لا يسمع. ف نصيحتنا لأخي الكريم أن يصلي داخل المسجد، أو إذا كان لا يمكنه الصلاة داخل المسجد وعنده ضيق تنفس يجوز له أن يصلي وحده، لكن اقتداء بالجماعة الناس داخل المسجد وأنت تصلي وبينكم صور ومرة تسمع ومرة تسمعش ونحو ذلك، هذا يعني في الحقيقة فيه يعني عدم الاقتداء، وقد لا تسمع الإمام، ومن شروط الاقتداء أن يسمع المأموم الإمام أو المصلين أو يراهم، فأنت لا تشوف فيهم ولا تسمعهم. نفس السؤال هذا متكرر لمسألة تشغيل المكيفات داخل المسجد ودرجة حرارة منخفضة، وبعض الناس كبار السن يدعي أنها يضر بالمرضى وكبار السن، وهذا خلاهم يعني في عزوف عن المسجد. وبعد ذلك الشباب يقولوا احنا اكثر عددا، وممكن يعني يمكن لبس الملابس الغليظه زي ما ذكر الاخ. هو بصفه عامه لجد المسجد هي عليها ان تراعي حوال الناس خصوصا الضعفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر الخطاب: يا عمر انك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف. لابد يكون في تنسيق بين رواد المسجد وبين لجنه المسجد بطريقة يعني تجمع بين الأمرين. مثلا خصصوا مكان يعني لمن لا يرغب في الهواء البارد، مكيف كي جهة من العشي مثلا، والبقيه يعني يمكن تشغيلها. المصلين اللي ما يتحملش المكيف ممكن يجي مع وقت الصلاه يقعد برا او يخصوا لهم دار خارج المسجد او يبقى خارج المسجد الى ان جاءت وقت الصلاه، وهذه الدقيقه والدقيقتين الثلاث الخمس دقائق بتاعت الصلاه هذه لا تضره. لكن يجي قبل الاذان ويمنع الاخرين من التكييف، هذا بسبب المضرر في الحقيقه للناس. ولما تلقى مثلا 100 يبوا المكيف واحد ما يبيش واثنين، هو المفروض يتحمل. المساجد من أهم وظائفها تأليف القلوب، من أهم وظائف المساجد التراحم بين المسلمين. الإنسان لما عنده عذر، يعني الوحيد اللي ما يتحملش المكيف والناس كلها تبي المكيف، هذا عذر يمكن التخلف عن صلاة الجماعة بسبب هذا العذر، لأن لا أستطيع تحمل التكييف. فبالتالي الناس مطالبة بوضع حل لهذا، نمنع الأذى عن المصلين، وهذا أمر مطلوب الشرع، يعني خفف بعض الأحكام الشرعية مراعاة لكبار السن. فتكييف المسجد لابد نديره فيه حل بطريقة، يعني يرى هذا كل المساجد تعاني منه، والمتابعة للأوقاف والمساجد وغيرها هذا يجد هذا جليا، يعني مشاكل اللي موجودة على التكييف في فترة وإحنا اشتغلنا حتى في بقينا فترة في الإمامة في عدة مساجد ونعلم هذا الأمر، هذا يبي وهذا ما يبيش وغيره، فنحاول التوفيق بينهم بقدر الاستطاعة، وإلا الحل الدائم راهو صعب، يعني باش نلقوا حل دائم هذا صعب، فلكن لابد من التوفيق بين الناس وبين يعني بين الناس، نشوف من هم اللي يبوا المسجد أكثر، نخصص مكان أكثر، نقول إن هذا يجي وقت الصلاة فقط. لو كان واحد مثلا يمكن حد يصلي حتى في بيته، لكن المهم لا أسبب ضرر لبقية الناس، المفروض حتى كبار السن يفهموا الأمر هذا. لما نعرف أني ما نمنعش عن المصلين المساجد كلها لأنني ما نتحملش المكيف وهم كان عجبهم يبوا ولا ما يعجبهم ما يصلوش، لا لا لا هذا خطأ، لابد أن نراعي حال الناس. ومن لا أسبب ضررا لبقية الناس، الله جل وعلا يقول، يعني يقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. لم يثبت أن شخص ما يتضرر بهذه المكيفات بسبب المرض اللي عنده والله كذا، ويأبى الناس إلا ان يضعها ويشغلها وما عندهاش يعني جانب من جوانب المسجد يصلي فيه، هذا يعني يمكنه ان يصلي في بيته، وهذا معذور في عدم اتيانه للمسجد، هذا معذور في عدم امكانه للمسجد. لكن الاولى الجمع، وهذا موجود في كثير من المساجد، خصصوا نهايه المسجد لبعض المصلين او كذا، وهكذا يمكن الجمع بين الامرين، و نحقوا مقاصد الشريعة بجمع كلمة الناس مش نطردوا بعض. نعم تفضل هون أخ محمد، تفضل.
5: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: مرحبا حضرة الشيخ،
0: يومك مبارك، تفضل خويا أحمد. أيوة خويا محمد تفضل.
5: الشيخ اللي معي أنت تسوي موجود على القناة ولا؟
0: أي نعم. إيه
5: عارف، مبارك يا شيخ،
0: يومك طيب، يومك طيب، تفضل.
5: شوية طبعا أنا كنت في الاجتماع عليكم شوية، واحد من الأخوة المتابعين سأل السؤال هذا اللي قالك أنا عندي دفعة وكان يكون معي باش بنصيب في الفلوس وقوة وحصة وبرنامج ورقة.
0: إيه
5: طبعا أنا قطاع الاتصال كنت أمشي في الطريق قطاع التردد قطاع القناة ما عاش سمعتك.
0: إيه نعم. إيه
5: طبعا أنا سؤالي هني سؤالي طبعا هم قلت له أنا فاهم أنت خصوصا عمال ورثة في حالة أنت تتنازع عن نصف تاخذ النصف ولا ماكش واخذ النصف حاجة زي
0: توه
5: نفس أخوه هو في حد ذاته، هل هو عنده بعدين نصيب قطعة بعقوص مع
0: الورثة؟ نعم إيه هو وارث معاهم، هو وارث معاهم في حصته، هو حصة النص بتاعه هذا بروح أشاريه، والنص الثاني هذا وارث من ورثة، هو إذا بياخذ حصته معه
5: نصف هذاك طبيعي بياخذ حقه باعتبار هو شاريه
0: بفلوسه
5: ماله.
0: ايوه
5: في نفس الوقت بيورث معاهم.
0: ايوه بيورث معاهم. نعم ايه بيورث معاهم.
5: ايوه
0: وهذا بيورث معاهم، وهذا موجود في كثير من المسائل، حتى الزوج الان مثلا احنا من ضمن الامور، الزوج مثلا لما يكون مش دافع المؤخر وماتت الزوجه هو بيخلص الورثة كلهم وحصته هو بيخصمها لأنه هو وارث معهم، الزوج وارث، وهذه كثير من الصور تأتي.
5: الله يبارك فيك وجزاك الله كل خير وحسن يا شيخ.
0: آمين آمين.
5: تحيات.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. ما زالت الحقيقة بعض الأسئلة الواردة على التطبيق نجاوب ما يعني ما نستطيع منها، وما لم نستطيع يعني يمكن جوابه في وقت آخر. هذا يسأل هل من مات مسحور شهيد أم لا؟ الإنسان اللي مات مسحور، ما عندناش دليل شرعي نص شرعي يفيد أن مثلا من مات بسبب السحر يعد شهيدا، لكن في وردت نصوص مثلا المسحور لما يكون السحر في البطن أو غيره هذا من المبطون، هذا يعد مبطونا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصناف من الشهداء منهم المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم وغيرهم. فالمسحور بسبب السحر كان في البطن هذا يعد مبطونا، لكن إذا أصاب الإنسان سحر فمرض بسبب السحر ولا مات بسببه هذا مظلوم وهذا مبتلى، ونرجو له الأجر العظيم عند الله جل وعلا على صبره وعلى ابتلائه. الحكم بالشهادة هذا ما نقدرش نثبته إلا بدليل شرعي، لكن المهم عندنا ورزق يعني نقدر نقول هو مات مظلوما مبتلى، نرجو له الأجر ونرجو له التواب، ومسأل الجزم بحكم الشهادة هذه لا نحكمه إلا بدليل. إذا كان من المبطون ف المبطون يعد من الشهداء، زي مثلا مرض السرطان وغيرهم نفسه إذا كانت سرطان في البطن فهو من الشهداء، لأن المبطون من الأصناف الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من الشهداء. هذه معظم الأسئلة اللي وردت في حلقة اليوم. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكم على حسن الاستماع والإنصات. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
6: هذه الحلقة إعادة.
7: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: السؤال الثاني لمحمد، قال عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وادبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ادبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقولي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد أترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما نيس كنت في حوش جديد دبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة. هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، وكانوا ما دبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يدبح الشاه يقولك لا للسيارة حدير حادث ولا بيسرقوها. ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يدبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راه هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات. هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
9: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
10: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن، يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي أنت راك تتكلم الله أعلم 3,000-4,000، هل 3,000-4,000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 أفار ما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5,000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة، هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا يقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص مش سليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة لا هلبة بكل يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
9: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
10: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
9: نعم تكلمت عليها شيخنا.
10: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
9: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
10: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
9: نعم بارك الله فيك شيخنا.
11: شيخنا الكريم نرجع للسؤال، الأخت فاطمة تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والالتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
12: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبو نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم ما زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون سبعة البيت لساكنه وغيره، نقولوا لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقولوا لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط للمصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
11: بارك الله فيك شيخ.
9: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
0: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيتي، إذا ما هذا يبي يشترى تتلي بيتها فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطاها للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
11: رجع لي سؤال الأخ سعد، سأل الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا؟ يعني
13: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. لو أن الإنسان نقول إحني بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحني بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص، له يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهل الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع، أراه جرم عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله: سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات، فهذا من حق من مات له الميت أن يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعها ولا اللي هو المهم، يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد. ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدأ تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد الله ينوش حد، هذا راهو حتى العفو يبي أهله، راهو حتى العفو يبي أهله توه يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء كراها بينوشوا بعضهم يكسروا بعضهم تحصل الأخطاء. فهذا هذا هم أهل العفو اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا على أمر ما زاده الله إلا عز كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا هذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش. نقول إحنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحنا يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله إحنا نحس الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
14: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني، أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني، أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، يعني ما كانش هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني، أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإن يحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول، وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
15: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
6: هذه الحلقة إعادة.

0: تحيل مدارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي ستظهر على الشاشة: 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. ونستفتح بالأسئلة التي وردت إلى صفحة البرنامج إلى حين ورود الاتصالات. وهذا سؤال يقول: من بعد إذنك عندي استفسار. المرأة توفي زوجها بتاريخ 16/6/2026، متى تكمل عدة بالتاريخ الهجري؟ أرجو منكم الرد. من توفي عنها زوجها تتربص بنص القرآن 4 أشهر و10 أيام، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فتعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام. الأربع شهور هضم 10 أيام، كيف نحسبوهم؟ نأخذ التقويم ونشوفه اليوم هذا، ونفتح التقويم يوم 16/6 بالفرنجي، 16/6 كم يوافق؟ يوافق يوم 1 محرم، يوم 1 محرم هنا يوافق 16 يونيو، اللي هو 16/6. واليوم هذا ما نحسبوش إذا كانت الوفاة بعد الفجر، لأن إحنا لازم تعتد المرأة يوما كاملا، وبالتالي تحسب من أول فجر يجيها. بما أن يوم 16 بعد الفجر مش حنحسبه يوم 16، وبالتالي بنحسبه من يوم 17 اللي هو يوافق 2 محرم. فبتكون المرأة أخذت 7 × 3 = 21 و3 = 24 و4 = 28، أخذت المرأة 28 يوم من محرم. وبعدين نمشوا لصفر كامل، وربيع الأول كامل، وربيع الآخر كامل، هضم 3 شهور، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، وعندنا 28 يوم من محرم. نبو نزيدوهم 12 يوم من جمادى الأولى، 28 + 12 = 40، 3 شهور و40 يوم، يعني 4 شهور و10 أيام. فالمرأة تنتهي عدتها يوم 12 جمادى الأولى يوم الجمعة، اللي هو توافق يوم 23/10/2026، سنة هذه يعني شهر 10 الجاي، يوم 23 بعد غروب الشمس، اللي هو يوافق يوم الجمعة، تنتهي عدة المرأة. هيك يكون حساب العدة. الشهر اللي تبدأ فيه من أول الهلال المرأة تحسبه شهرا كاملا، يعني نحسبه شهرا كاملا ولو كان يعني 29 يوما، ما نقولوش لا والله هذا بتوفي له يوم، لا، اللي بداتها زي تو مثلا محرم ما بداتهاش بالهلال، هذا لازم نوفوا له 30، لأن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30 زي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي اللي بداتها مش من أول الهلال هذا بنوفوه لل 30، لكن اللي بداتها بأولى زي صفر وربيع الأول وربيع الآخر هذا بنحسبهم 3 شهور سواء جو كاملات ولا ناقصات، وبنوفوا ل 28 يوم 12 يوم من جمادى الأولى باش يبدو 40 يوم، وبالتالي تتم عدتها 12 جمادى الأولى. نأخذ اتصال الأخ يونس من بنغازي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي يونس.
2: الشيخ عبد الرحمن، شكرا. الشيخ عبد الرحمن، عندي كان سؤال، في سؤال طبعا سألته المرة اللي فاتت ولكن ما جبتش عليه، مش عارف ناسي ولا الله أعلم.
1: ما سمعتكش. سؤال شنو يا أخي يونس؟
2: فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. فضل
1: فضل لا حول
2: ولا قوة إلا بالله. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، السؤال الثاني واضح؟
1: السؤال فضل لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: وحسبنا الله وسيأتينا الله من فضله إن إلى الله راغبون. ما صحت من كثر هذه كثر تفتح به الأبواب الرزق. لا صح. بس سؤالين هذين يا شيخ.
1: واضح إن شاء الله يا أخي.
2: شكرا، بارك الله فيك.
1: عفوا. عندنا سؤال يقول: ما تفسير رؤية البقر والحليب في المنام؟ ما لا أعلم تأويل الأحلام، ما نعرفش تفسير الرؤى. والإنسان المسلم لا يتعلق بالمنامات، التعلق بالمنامات هذا مرض، الإنسان يبتلى به، يقعد يتبع في المنامات وهذه شو معناها، ويفتح الجوجل ويقعد. هو أصلا تفسير ابن سيرين للمنامات هذا، يعني تفسير الأحلام، أغلبه لا يصح، بل لا يصح منه إلا ما ذكره عنه ابن كثير رحمه الله، قالوا العلماء. وبالتالي إنسان لا يتعلق بهذه المنامات. والمنامات هذا اللي أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم الحل الواضح فيها: إذا رأى أحدكم ما يسره، حاجة كويسة ظاهرها، هذا شني يقص هذه الرؤية على من يحب، اللي يحبه يحكيها له باش ما يحسداش. وإذا رأى ما يكرهه، يعني حاجة يظن أنها ما تنفعش ظاهرها، شن يدير؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينفث عن يساره ثلاثا، اللي هو النفخ مع شيء من الريق، ينفث هكذا عن يساره ثلاثا، ويغير جنبه الذي كان نائما عليه. كان راجل على اليمين يغير على اليسار تفاؤلا بتغير هذا الحال، وإذا كان على اليسار يغير على اليمين، وما يحكيها لحد، ولن تضره بإذن الله. هذا العلاج النبوي. أما الإنسان المسلم يتعلق بواقعه وماذا، ما حاله وما عمله، هذا يتعلق به، ما يكونش متعلق بالمنامات وهذه شو معناها، وحلمت بكذا شو بيصير لي، هذا يعني ما يصرفش الإنسان وقته فيه. هذا أيضا سائلة تقول نبي نسأل عن الميراث. تقول: عندنا بيت ورثة، تم تقسيم البيت على الورثة بالتراضي، كل واحد أخذ حصته حسب الشرع، ثلاثة أخذوا مالا وهم ثلاث بنات، والآخرين اثنين إخوة اشتروا من أخواتهم الحصص، بقيت أخت واحدة لم تتنازل ولم تأخذ مالا. السؤال يا شيخ: هل تستطيع البنت المطالبة بتقسيم البيت وحصر حصتها منفردة، يعني مكان مخصص لها بعيدا عن إخوتها، علما بأن البيت ثلاثة أدوار كل واحد عنده دور، أما الدور الأول مش مسكون، هل يؤثر هذا في القسمة أو مش من حقها مطالبة إخوتها بالتقسيم، علما بأن الأخ الأكبر هو المستفيد ويقول لا دار لك، تعالي أسكني كان تبي، والأخت أرملة ولديها أطفال، كيف الحل يا شيخ؟ هل تطلب أو تتراجع عن هذا حتى إذا لم تسكن به رسمي، يعني تمشي لمكانها هي وأطفالها متى شاءت؟ أرجو منكم رد شرعي، علما بأن الأخت عندما طلبت القسمة والفصل عادها أخوها وحرض الإخوة والصغار بأنهم لا يكلموا أو لا يكلمون عمتهم. الحقيقة عندنا دائما مشاكل في الإرث، مشاكل في الإرث، خاصة عندما يكون بيت السكنة للوالد المتوفى أو للوالدة، ويعني يطول الزمن بعد الوفاة دون قسمة، يعني يتحشموا في البداية في الوفاة وبعدين يسكتوا سنوات، ويبقى بعض الإخوة منتفعا بالبيت، وماذا به إن ما يتمش القسمة بتاعه، بل حتى بعضهم يقولهم لا مناش بايعين، وبعضهم يعني يشترط مبلغا لا يمكن يعني أن يباع به البيت، سعر السوق ما يقولش هيك، علاش؟ على خاطر هو منتفع وباقي فيه، والأخوات متزوجات، وبعض الإخوة حتى هم متزوجين وطالعين، فهو يريد أن يبقى في البيت قدر. هذا ما يصحش، هذا من غصب أموال الناس، حرام، ما يصحش يا ناس. بعد الوفاة لما الميت يدفن ويقبلوا العزاء فيه ويخف اللايج خلاص، مفروض المسؤول على هذا الأمر أمهم أو الأخ الأكبر أو كذا كان يبي يبري نفسه أمام الله، يجيب الورثة جميعا ويقولهم بنقسموا كل واحد حقه، كان قالوا مسامحين وقعدوا فيه، ولا قالوا احنا بنأجروه، ولا ماشي الحال. إذا كان طالب كل منهم بحقه يجب أن يعطى الحق، ولد ولا بنت ما فيش فرق، كل واحد بيطالب بحقه من حقه. إذا كان البيت يمكن قسمه دون ضرر، زي ما نقوله مثلا ثلاثة أدوار، ويقولوا والله هم زوز أولاد ومثلا وزوز بنات، يقولوا للبنات أنتم عندكم دور بيناتكم، وينقسم أجنحة يقدروا يسكنوا فيه، ولا يأجروه ويأخذوا ثمنه ولا كذا. إذا كان مهم يمكن قسمه، فيعني كل واحد يأخذ مكانه، كل واحد يأخذ حقه. وإذا كان لا يمكن قسمه دور واحد وهم مجموعة ومش أجنحة ما ينقسمش، هذا يجبرون على البيع جميعا، يبيعوه وكل واحد يأخذ حقه. كان الإخوة عندهم قدرة على الشراء مثلا، ولا واحدة من الأخوات تقولوا ماني نشري حصصكم ونعطيكم ثمنكم ويقعد البيت لي، ماشي الحال. إذا كان يعني ما يقدروش يبيعوه لشخص آخر وكل واحد يأخذ حقه، لكن ما يجوزش أن يحرضوا الأبناء، يحرضوا صغارهم، يقولهم عمتكم هذه معاش تكلموها علاش، على خاطر الطالب بحقها في الإرث، ما يجوز هذا، حرام. زي ما أنتم عندكم حق في بوكم، حتى هي عندها حق في بوها، ومن حقها تأخذ نصيبها، والإنسان لا يليق به أن يمنع حق الورثة، لأن الله سبحانه قال فريضة من الله، يعني الله سبحانه فرض هذا الأمر، بمجرد موت الميت ينتقل الحق لورثته كل قدر حصته، فما يجوز لكش أنك أنت تغصب حق الشخص هذا اللي هو يستحق الميراث. نستقبل اتصال الأخ مهند من طرابلس.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: نحب نمسي عليكم مسألة ليبيا الوطنية فضيلة الشيخ، وطال الله في عمرك وبارك الله فيك. عندي فتوى شيخنا تقدر تفيدني، أنا درت حادث سير. وسير درت الحادث هو في طريق رئيسي. قصت علي امرأة.
1: ايه.
3: والامرأة اللي تسوق قاعدة حية، لكن أختها اللي جنبها قعدت 20 يوم في عناية، وبعد 20 يوم توفت. عندي حتى أقارب المحامي وعند ناس قالوا لي وانت ما عليكش الحقية في الصيام 60 يوم، أنا بنبري دمتي أمام الله.
1: المحامي ما يقدرش يفتي، المحامي مش يقولك تصيم ولا ما تصيمش.
3: أنا سمحني عفوا، أنا فضلت الشيخ حبيت أني نتصل بيك وتعطيني فتوى، هل أنا نقدر نصيم 60 يوم؟
1: أنت بشوي الحادث شو نسجل المرور، حادث مشترك ولا أنت ما عندكش أي نوع إسهام في هذا الحادث؟ لا متجاوز السرعة القانونية، ولا عندك ورق ناقص، ولا عندك فحص طايح، ولا فرنوتك بالهون، ولا ضي، ولا طريق ممنوع تمشي فيها، ولا متجاوز السرعة، يعني كل شيء مش مخالف فيه، ولا فيه نوع مخالفة،
3: ولا حاجة فيها مخالفة لحد الآن.
1: المرور ما داروش حادث مشترك، يعني تقرير المرور.
3: بالنسبة لتقرير المرور أنا بري دمتي أمام الله، وهذا الشيء يعني بشتده. الإنسان لازم أن يكون صادق حتى أمام
1: طبعاً
3: الله.
1: طبعا أنت تسأل بروحك، ما أجبرك حد، أكيد بتكون صادق.
3: أنا فضيلة الشيخ بالنسبة لورقية تمام، وبالنسبة لي كل شيء تمام، وبالنسبة للغلط حتى في المرور قالوا المرأة هي اللي غلطة، لكن حبيت أنا هل نقدر نصيم؟
1: لا، تقرير المرور شن كاتبين؟ مش ما عندكش أي نوع مشاركة، مش كاتبين شيء
3: بالنسبة للمرور، ما داروش أي نوع من المشاركة فضيلة الشيخ.
1: أيوة.
3: هذا لحد الآن. أيوة. غضوة نزيد نبرر دمتي أمام الله سبحانه وتعالى، ونبي نقول نطلب منهم التقرير، لأن العيلة تنازل.
1: لازم تطلب. لا لازم تطلب التقرير. أيوة. مرات عندك حتى نوع إسهام مثلا، يقولوا هم زي ما يقولوا الضي بالهون، الفرنوات مش 100%، زايد السرعة، الطريق ممنوع تمشي فيها مثلا هيك، زايد يصار شوي. عندهم المرور يعني معايير معينة يقدروا يدوروا فيها. أنت عندك نوع اشتراك حتى بنسبة بسيطة ولا ما عندكش؟
3: في حالة مثلا لو كان أنا التنازل حناخني تمام، وهو بيعطوه التنازل والجميع حتى أمام رأي العام أن المرأة قالوا هي اللي غلطة، والكل ساهموا في شيء، الورقية تمام، ما فيش أي نوع من المخالفة من ناحية المرورية. تول الكلمة مثلا هل أنا مساهم في المرور
1: إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله أخ مهند.
3: نعم.
1: بإذن الله تسمع التفصيل والإجابة بإذن الله. واضح.
3: أمرك وحفظ يا شيخ.
1: سمح. وإياك بارك الله فيك.

0: أن يحسب لحساب يوم غدوة ويبري نفسه ويخلصها في الدنيا، لأن الحقوق الآن دنانير ودراهم وبيوت وعقارات وكذا. يوم القيامة ما فيش الحقوق هذه، يوم القيامة حسنات وسيئات فقط. أنت ظالم يعني يأخذوا من سيئات المظلوم يحطوها عليك، ويأخذوا من حسناتك أنت ويعطوها للمظلوم، وبالتالي هذاك الوقت تندم، لأن الإنسان في ذلك الوقت يعني يود لو أن له ملء الأرض ذهبا ومثله معه باش يفتي به روحه، لكن ما ينفعش. يقول كان عندي يعني ملء الأرض ذهب وزي معاه تاني باش نفدي به روحي من عذاب الله، ما ينفعش، لن يفدى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليستحلها الآن قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم. قال دونكم الآن اللي عنده مظلمة يمشي لأخوه يقول له سامحني، يعطيه حقه، يعني يرضيه حتى بأكثر لو طلاب، يستسمحه لو قال له مسامحك. المهم الآن قبل ما يجي يوم القيامة وما عادش لا يكون لا دينار ولا درهم. لذلك ويل لمن يكذب على الناس ويفتري عليهم ويكتب عليهم في الصفحات في الأكاذيب والأراجيف ويشوه في أهل العلم والخير والصلاح والدعوة. هذا يعني شم بيرفع يوم القيامة من الأعراض، يوقف على حفرة والعياذ بالله من حفر النار، وظهر معبي بالأوزار والكلام على الناس والكذب والافتراءات. هذا كل إنسان رأوا ما يمشيش يوم القيامة، ما يغراش الدنيا ولا يغر المنصب ولا يغر يعني وقوفه مع فلان ولا علان في سبيل أنه يقعد يشيطن في الناس وكذا. رأوا هذا الأمر خطير جدا جدا جدا. بعدين لما تمشي يوم القيامة ما ينفعكش هذا كله، وبالتالي إنسان اللي عليه حقوق ومظالم سواء كانت حقوق مادية فلوس عقارات كذا ولا حقوق معنوية كذب وافتراء وغيبة وكذا، يستحل من الناس يقولهم سامحوني قبل ما يطلع يوم القيامة، ما عادش ينفع شيء بعدين. هذا أيضا سائل يقول أو سائلة تقول نبي نسأل المشايخ ما حكم أني نأخذ بضاعة. ونستقبله قبل الاتصال أخ مختار من مسراتة. أخ مختار تفضل.
1: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: بالله عندنا سؤال على الصلاة يا شيخ.
0: يتفضل.
1: يوم أنا سألت الشيخ لكن لما أنا السؤال ناقص مني لهذا معاودة لي كنت.
0: تفضل.
1: احنا جينا للمسجد، مسجد قروي مش على الساحل، خذي مش على طريق رئيسي في قرية. لقيناه يصلي في صلاة الظهر في التشاهد الأخير، أنا حسيت أن التشاهد الأخير صبرت ممكن متاع 30 ثانية وسلم مع الشيخ. صبر متاعي قصد أنه مرات نصلي جماعة. وأنا عندي علم أنه في المسجد خاصة القروي ما يتكرروش الجماعة تقريبا المدى بالمدى. لكن اللي خلانا نصلي يا شيخ أنه في حالة وفاة المسجد كامل مصلين قبل الوقت اللي معروف احنا توا بثلث ساعة بعد الأذان، مصلين ما يقارب بسبع دقائق قبل التوقيت الرسمي لنا. في غلط الصلاة، صلاة تحسب جماعة ولا؟
0: واضح إن شاء الله تسمع الإجابة.
1: لأن فضل من ربي من سنين مداومين على خمس أوقات كلهم في المسجد.
0: ربي يتقبل إن شاء الله.
1: هذه واجهتني.
0: إن شاء الله تسمع الإجابة.
1: الله يحمدك.
0: بارك الله فيك. عندنا ولدك إن شاء الله. إذن هذا سائل أو سائل يقول بنسأل المشايخ ما حكم إني ناخذ بضاعة ملابس من شخص ونعرضها عندي في المحل وناخذ فيها نسبتي من أرباح المبيعات بدون أن أشتري البضاعة، شن حكمها لو سمحت؟ هل جائز ولا تدخل في الربا؟ بالنسبة للشخص الذي يريد أن يبيع بضاعة ليست ملكا له، عند طريقتين. الطريقة الأولى أن يكون وكيلا، يجي لي صاحب البضاعة، صاحب البضاعة صاحب المحل الكبير، يقول أنا بناخذ منك 20-30 قطعة بنبيعها لك، نبيعها لك أنت، هي بضاعتك راهو اللي بينباع منها بنبيعها، وعندي دينار مثلا في القطعة ولا كذا، يتفقوا على الأجرة، واللي ما نباعش راهو برده لك لأنه هو بضاعتك، يعني أنا وكيل عليك في البيع فقط. هذا ما فيش باس عادي، هذا وكيل في البيع، ولا بد أن تحدد أجرة الوكالة شن هي. يقول أنا بنبيع لك الأقلام هذه 20-30 قلم، راو أنت قداش بنبيعه بدينار بتعطيني فيه ربع دينار مثلا، بنبيعه

0: خمسة دينار بتعطيني فيه دينار، فأني نبيع وناخذ أجرتي من اللي اتفقنا عليها ونرفع للراجل يعني المبلغ متاعه، لأنه هو صاحب البضاعة والسلعة، كان فضلت بردها له هذا الوكيل. وإما أني نشريها منا شراء وبعدين نعرضها نبيعها حتى ما خلصتهاش، مثلا نقول أعطيني الأربعين ولا الخمسين قطعة هذه، نشرها منك بمبلغ كذا، سجل علي تو نسدد لك بعد شهر بعد شهرين، المهم نتفقوا على موعد للسداد ونجي نعرض البضاعة. لكن هنا ما عادش نقدر بردها لصاحبها إلا إذا رضي بردها بعد ذلك في عقد منفصل، مثلا شريتها منا 50 قطعة وبعت 30 40 وقعدت 10، نقول عادي تقبلهم نردهم لك بعد ما تم كل شيء بدون اتفاق سابق، هذه إقالة ما فيش بأس. كان قال لك قبلتهم قبلتهم، ولا كان قال لا بنشريهم منك بأقل نشريهم بأقل عادي، بيع منفصل. أما من الأول يقول أخذ 40 50 يسموا فيها هذه توش تجار البضاعة المحمية، يقول أخذ هذا الحليب الصغار ولا الحفاضات أكرمكم الله، يقول أخذهم وبيعهم وهذه محمية، اللي ما ينباعش ردهولي، أو كل ما ينزل السعر أنا ان يعني ان نرد لك من السعر هذا، هذا ما يجوزش، هذا ما يصحش، هذه قصة البضاعة المحمية. اما ان يكون وكيلا فيتصرف في البضاعة اللي هي لك ويبيعها وياخذ أجرة متفق عليها بينكما، واما ان يشتري البضاعة وتدخل في ضمانه وملكه حتى لو ادفع بعدين، ولكن ما عادش يشترط عليك لو نقصت البضاعة بترد لا نقصت منها بتعوض، هذا كله ما يمشيش غلط، إلا إذا كان عقدا منفصلا زي ما قلنا إقالة جديدة. بعدين نستقبل اتصال الأخت أمة الله، تفضلي.
1: أيوة السلام عليكم
0: أمة الله، تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: لو سمحت عندي سؤالين.
0: الأول
1: بالنسبة للمول الجديد هذا اللي في الرياضية اللي فيرست مول اسمه،
0: سؤالك شن هو؟
1: تابع الدعوة الإسلامية.
0: أسأليني السؤال، أنا شن دخلني بالمول؟ سؤالك شن؟
1: ما هو لا بنقولك عليه، هو سؤال فيه هم دارين حجرة للنساء يصلوا فيها وحجرة للرجال. حجرة النساء، حجرة النساء بعض النساء في ميكروفون هو يصلوا جماعة، لكن لو جيت تشوف يا دليلة لحد من الشيخ يشوف يعني إن تحس مفصول يعني ماليش دعوة ببعضة.
0: تقصدي ان النساء في حجره منفصله ويصلوا خلف الرجال؟
1: اي مع بالميكروفون يعني،
0: ولو ويشبحوا في الرجال في حركتهم ولا مسكره؟
1: لا لا لا لا لا مفصوله تماما، واحد على اليمين وواحد على اليسار.
0: لو مثلا ما فيش اذاعه ويرفع الامام او المامومين صوتهم بالتكبير ينسمع ولا ما ينسمعش في الانتقال؟
1: لا لا لا ما ظنيش ينسمع. ما ظنيش.
0: ان شاء الله تسمعي الاجابه، هذا الاول. باهي الثاني.
1: باهي السؤال الثاني بالنسبه للحج، اللي بيحج عن طريق الدوله يعني هل جائز ولا لا؟
0: واضح
1: اللي يقولوا لا يعني ما العام ومش عارفه شنو. وبعدين في بعض الإخوة عندهم في النواب طبعا معرفة فيحصلوا عن طريقهم، هل يجوز هذا أم لا؟
0: واضح إن شاء الله.
1: شكرا بارك الله فيك.
0: علاء، الأخت آلاء من مصر. آلاء من مصر تفضلي. الأخت آلاء تسمعي فينا؟ إذن هذا أيضا سؤال يقول بخصوص بطاقة الأغراض الشخصية، لو شخص مقتدر صب لي الفلوس وأنا صاحب البطاقة والمبلغ كامل ناخد أنا، هو شخص مقتدر صب لنا فلوس في البنك ورجعناهم له بدون ما ياخد أي دينار. الإشكالية في معاملة الألفين دولار الآن، الإشكالية أنها معاملة محرمة الآن، لا يجوز الدخول فيها لا لشخص عنده مال ولا لشخص يريد أن يقترض مالا ليشتري به الدولار. الآن بالحالة هذه وبالوضعية هذه هي معاملة محرمة، لأنها تشتمل على الربا، لأنها صرف مؤخر، لأن العقد يحصل في زمن والقبض يحصل في زمن آخر. لما يختار الشخص اللي يخش على المنظومة شركة الصرافة ويختار السعر، هنا حصل العقد، عقد الصرف، وبعدين بعدها في زمن منفصل بيحصل تقابض بين الدولار والدينار، وهذا ما يجوزش، لابد أن يكون العقد والقبض في مجلس واحد. ودار الإفتاء راسلة المركزي على أساس أنه يعدل هذا الأمر ويخلي الحجز الأول يعني خالي من السعر، الحجز الأول ما فيش سعر، يعني يحجز وخلاص، وبعدين لما يمشي للبنك يتفقوا على السعر اللي هو في ذلك الوقت قداش، باش نقولوا الأول مجرد حجز فقط والثاني هو اللي حصل فيه العقد وحصل فيه القبض، لكن إن نتفقوا على السعر من قبل 8.36 جنيه ولا 26 ولا كذا، وبعدين نمشوا بعدين نصرفوا بناء على هذا السعر، معناه احنا صرفنا عقدنا في ذلك الوقت وقبضنا في وقت آخر. وكذلك في بعض المخالفات الأخرى زي أكل مال بالباطل من شركات الصرافة اللي هي لا تصنع شيئا وتأخذ عمولة من الناس، يعني ظلما وعدوانا، هيك وخلاص ما تدير في شيء ما تديرش في أي عمل، فهذا لابد من تعديل هذه الأمور باش يأخذ الإنسان. ثم إذا تعدل هذا الأمر بعدين قولوا كان أعطاك شخص صب لك فلوس لوجه الله تعالى لا يريد منك شيئا وصرفت الدولار وبعدين رديت للفلوس حولتهم للحسابة، ما فيش بأس، هيك يبدأ مقرض ويعني اكتسب أجرا. ناخذ اتصال الأخ أحمد من مصراتة.
2: علي يا شيخ.
0: أيوة تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: عرو.
0: تفضل يا أخ أحمد.
2: يا شيخ نسألك على الصلاة، فالإمام لما يصلي صلى في واحد وراء سبح له، هو كان صلاة صحيحة يعني، لكن سجد سهو.
0: أمتى سجد السجود؟
2: سجد قبل السلام.
0: قبل.
2: نعم.
0: علاش سجد قبل السلام؟ شو نقص؟
2: هي ما هيش ناقصة الصلاة، ولكن في شخص سب
0: باي لما سبح له، شن فهم منه؟ علاش سجد؟ ما عندنا سجود قبل السلام وعندنا سجود بعد السلام، هو شن فهم؟
2: هو فهم منه صلاة ناقصة يعني أو زايدة، ما فهم شيء يعني. هي صلاة صحيحة هو لنا، ولكن الشخص هذاك هو اللي كان شاك في الـ
0: والناس سجدوا معاه قبل السلام حتى هم
2: سجدوا بالكامل يعني.
0: واضح، تسمع الإجابة إن شاء الله. هذا أيضا سائل نفس يعني في نفس السياق، هذا يقول شخصي بي مني دين وتو احتاجهم، احتاج الفلوس وأنا صاحب البطاقة، وهو بيصب لي المال باش نربح أنا مكسب من الدولار ونخلص دينه. هنا ما يجوز حتى ولو كانت المعاملة صحيحة، لا يجوز، لأن السلف لا يكون إلا لله، لا يكون السلف إلا متمحضا للمعروف. فأنا لما نبي نسلف شخص لابد أن أعطيه المال ابتغاء وجه الله الأجر، بس مش نبي منفعة باش يسدد لي ديني، ما يصحش. كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل سلف بيجر لك أنت النفع هذا يعتبر ربا، لأن السلف لا يكون إلا لوجه الله، ما تستفيدش منه أي حاجة. وأكثر مرة نقوله الشرع جعل أبوابا للتربح وجعل أبوابا للأجور والتعبد، بس قال لك عندك أبواب يعني أربح فيها، بيع شراء إجارة شركة مضاربة، هذه كلها أبواب للربح. قال لك الشارع يعني الحكيم قال لك خش في المعاملات هذه بشروطها واربح منها، ما فيش مشكلة. ما يجيش الواحد تقول علاش تبيع فيها بأغلى، كيف تربح؟ بيربح هو، هذا أصلا أساسا الباب هذا شرعه الشارع للتربح أصلا، لكن فيه أبواب جعلها الشارع للقربات فقط للأجر، زي السلف مثلا ما تربحش فيه، تقول أنا والله كيف نعطيه ألف ويردهم لي بعد سنة ألف، مفروض يردها لي 1200 نربح، لا ما فيش ربح منه. والربح مش في العدد فقط، الربح حتى الربح المعنوي، مثلا سلفة يعني تحويل ونقول له شرط ردهم لي كاش، ولا أنا مثلا نبي منه دين وهو ما عنداش قدرة نقول له هاك فلوس نسلفك أنا واشري دولار وبيعه وبعدين باش رد لي أنا، باش معناه أنا سلفته باش يرد لي، باش يرد لي السلف، وهذا منفعة ما يصحش. السلف لابد أن يكون متمحضا للمعروف ولا ينتفع المقرض منه شيئا، ما ينتفعش المقرض. فلذلك حتى لو كانت معاملة الألفين دولار صحيحة، ما يجوزش أن الشخص يعطي باش يسدده، يعطي لوجه الله، وبعدين هذاك كان هو بدأ له أن يسدد الدين ولا بدأ له أن يصرفه في شيء آخر يحتاجه، خلاص ما يشرطش عليه. معنا الأخ عبد القادر من هون.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله وبياك يا شيخ.
0: الله يحييك يا أخ عبد القادر، تفضل.
3: ما حكم تسمية عبد الرسول وعبد النبي؟ أفيدوني وأثابكم الله.
0: بارك الله فيك، واضح إن شاء الله.
3: شكرا.
0: عفوا. إذن الأخ يونس من بنغازي يسأل، قال شن فضل لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أول حاجة الذكر على وجه العموم فضله عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. شوفوا الفرق بين صاحب الذكر وبين الغافل عن الذكر. صاحب الذكر هذا كالحي، والذي يغفل عن ذكر الله كالميت والعياذ بالله. فالذكر أعم من أن يكون باللسان فقط، وإنما يكون باللسان وبالقلب، هذا الذكر. وأفضل ذكر ما وطأ فيه اللسان والقلب. والشارع الحكيم نوع أبواب الأذكار، جعل الاستغفار والحمد والحوقلة والتكبير والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورغب في كل ذكر على حدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله فيها فضل عظيم، لأن الإنسان يقر في هذا الذكر بأنه لا يملك شيئا مع إرادة الله سبحانه وتعالى وقوته. كان يقول أنا البشر لا أملك شيئا، وإنما صاحب الحول والقوة والطول هو الله سبحانه وتعالى. لذلك شرع لنا حتى لما المؤذن يقول حي على الصلاة، يعني تعالوا، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الله سبحانه هو من يقدرنا على الذهاب إلى الصلاة. فالإنسان لا يذهب يعني حوله وقوته، وإنما يذهب بحول الله سبحانه وبقوته، لأن الله سبحانه هو الذي يعني وضع فيه هذه الأسباب التي توصله لبيت الصلاة. فلذلك الإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا إقرار منه بأن صاحب القوة وصاحب الطول هو الله سبحانه، وأن العبد لا يملك شيئا. هذه الأذكار يعني أو هذا الذكر الحوقلة هو من ضمن الباقيات الصالحات، والله سبحانه يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالباقيات الصالحات منها الحوقلة اللي هي لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة زي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان يعني يكثر من الذكر وينوعه، وإذا وجد قلبه حاضرا في ذكر معين فليلزم هذا الذكر وليحافظ عليه أكثر من غيره. والإنسان ينوع صحيح، مثلا في آخر الليل ماذا به، يحرص على الاستغفار، مثلا في طرفي النهار قبل الغروب والشروق يكثر من التسبيح، مثلا ليلة الجمعة ويوم الجمعة يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الجملة متى ما وجد قلبه حاضرا في ذكر معين يلزم هذا الذكر ويكثر منه، لأن أثره في القلب عظيم. والإنسان أصلا لا يذكر إلا لأجل أن يؤثر هذا الذكر على القلب. نأخذ معنا اتصال الأخت آلاء من مصر. الأخت آلاء تفضلي. شوفوا اتصال آخر إذا كان ما فيش الأخت آلاء. الأخ عبد القادر من جدابية. وعليكم السلام ورحمة الله.
4: شيخ مثل عند الجمعية.
0: نعم.
4: جمعية شو بحكمها؟
0: واضح. عندك سؤال ثاني؟
4: لا تمام بارك الله.
0: وفيك إن شاء الله تسمع الإجابة. السؤال الثاني للأخ يونس يقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. يقول هل ثبت فيها شيء؟ لا، هو لم يثبت فيها شيء، لكن الشرع لم يتعبدنا بأدعية معينة لابد أن نقولها، بل يدعو الإنسان ربه بما شاء. وهذه الآية معناها أن الإنسان يقول الله سبحانه كافيني، حسبي الله سبحانه كافيني، فلذلك يعني سيؤتينا الله من فضله. فالإنسان يعني يقول أن الله سبحانه كافيني وأنه حسبي وأنه سيؤتيني من فضله وأنا راغب في فضل الله سبحانه وتعالى. هذا جميل جدا، هذا يعني إذا قاله الإنسان بقلبه فلا شك أن فيه اعترافا وإقرارا والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى واعتمادا عليه. ولا شك أن الله سبحانه يكافئ عبده إذا صدق في نيته ويعني أخلص لله سبحانه وتعالى. مش لازم نقوله لا من وين جبت الكلام هذا، كيف تقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، هذا كلام مستقيم وصحيح فلا بأس أن يتمثله الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في التلبية في الحج كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، بعض الصحابة يقول لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفضائل، ويزيد بعض الصحابة، ولكن هو في النهاية لبيك اللهم لبيك ولبيك ذا المعارج، ما فيش فرق بينهم، ما فيش بأس. الأخ مهند من طرابلس قال وقع لي حادث سير في طريق رئيسي، قصت علي امرأة توفت أختها اللي هي في جنبها راكبة، قعدت 20 يوم في العناية وبعدين توفيت، الله يغفر لها ويرحمها ويتجاوز عنها. قال التقرير المرور ما فيه شيء، قال هو، لكن أي بنقول الأخ مهند لازم ترجع تتأكد من تقرير المرور، إذا كان فيه نسبة مشاركة ولو كانت نسبة بسيطة قليلة، ولو كانت نسبة قليلة فيعني تعد مشاركا ويلزمك الصوم، تبي تصيم 60 يوم، والصوم مش معناها إثم، راهو ما تقولش كيف أنا ما درت شيء وكذا وكذا، لا هو يعني أصلا اسمها كفارة قتل الخطأ، يعني أنا ما نويتش القتل، لكن هو اللي غالب مات وأنا كان عندي نوع من المشاركة، زي ما نقوله في اللي عنده سرعة، يعني غالبنا الله يتجاوز علينا تلقى مثلا السرعة 60 تلقاه 80-100 يزيدوا في السرعة، أو مثلا مش حريص على الصيانة للفرامل، ولا الضي ضعيف، ولا مثلا الشاحنات ما يمشوش من هنا وهو مشي، ولا تلقى نوع من الإهمال والتسيب مثلا في شيء معين، بحيث أن المرور يقول لا والله أنت زايد صار هلبة مثلا. إذا كان فيه نوع مشاركة ولو كانت قليلة فيلزمه الصوم، يصوم 2 شهر متتابعين كفارة عن قتل الخطأ، وكان قالوا له لا أنت ما عندكش أي نوع من أنواع المشاركة هذا لا يلزمه الصوم. فدائما احنا في دار الإفتاء اللي يجي نقول له جيب تقرير المرور، كان تقرير المرور دارك مشارك حتى ولو بنسبة قليلة راو لا تبرأ ذمتك إلا بالصوم، وكان ما فيش مشاركة لا يلزمك الصوم. الأخ مختار من مصراتة قال جينا لمسجد قروي وقال يعني هم يصلوا في الظهر ولقيناهم حسينا أنهم في التشهد الأخير فوقفنا شوي، وبالفعل طلعوا في التشهد الأخير ما التحقناش بهم وسلموا وانتظرنا وصلينا جماعة. قال لأنني محافظ على الجماعة ديما وعز علي أن تفوتني الجماعة، والمسجد صلوا قبل الوقت لأن فيه مناسبة وفاة، فقال صلينا جماعة. هو أخ مختار التكرار الجماعة مش معناها هي باطلة الجماعة، الجماعة ماشية هي إن شاء الله، لكن مكروه تكرار الجماعة. لماذا كره علماؤنا المالكية تكرار الجماعة؟ قالوا لأنها ذريعة إلى الطعن في الإمام، كل واحد ما يعجباش إمام يمشي يجبد جماعة بروحه ويفرق جماعة المسلمين، وأصلا ما شرعت الجماعة في المسجد إلا لتوحيد المسلمين، فلذلك يعني يصلوا العلماء بعضهم خلف بعض رغم اختلافهم في المذاهب الفقهية. فلذلك لما نقعد نصلي في جماعة بروحي هذا يدعو جماعات من أهل البدع لأن تصلي وحدها، يقعد كل جماعة مبتدعة مش مقتنعة بالإمام هذه تجي تصلي بروحها وتدير جماعة وتصلي، زي ما شفنا بعض الحدثاء الأسنان يقولك هذا عقيدة فاسدة، هذا مش عارف شني، هذا كذا، يقعدوا ما يصلوش ورا الناس ويديروا في جماعات بروحهم كأنه يكفروا في الناس ويضلوا في هذا، الشرع بيقطع الباب هذا ويحسم الباب هذا. فلذلك قالوا إذا كان المسجد مسجد سوق أو مسجد طريق، كان على الطريق ديما ولا في السوق كل مرة يجوا يصلوا فيه مجموعة، هذا عادي لو تكررت فيه الجماعات، علاش؟ لأنه ما عادش فيه طعن في الإمام، لكن جماعة معروفة في مسجد قروي وكل مرة هذا واحد بيجي بيصلي جماعة هذا يمنع، تمنع الجماعة وتكره في المسجد هذا، وبالتالي تقول لي أنا والله جيت نقول لك والله إما أن تخرج زي ما دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، رضي الله عن سيدنا عبد الله بن مسعود لما جاء لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولقى الجماعة تامة، فشن دار؟ مشى رجع إلى بيته فصلى ببيته بأهله جماعة. إما أنك أنت شوف كان عارفهم صلوا بكري وتعرف تلحق في جامعة قريب اخرج من المسجد هذا والحق في الجامع القريب، المسجد القريب باش تصلي معهم جماعة. إذا كان عارف ما تقدرش خلاص روح صلي في بيتك جماعة، أو صلي بروحك والله عز وجل يعني يثيبك بنيتك. ما تقدرش تقولهم علاش صلوا بكري، لأن الإمامة يعني أملك بوقت الصلاة، يقدر يقول صلوا توا راه مش زي توا اللي صاير لنا هذا متاع قصة الساعة. كأن الناس سبحان الله كأن الساعة هي إمامهم، تلقاهم يوقفوا للإقامة قبل ما يجي حتى الإمام، ولو تأخر الإمام حتى دقيقة ولا دقيقتين يقيموا الصلاة ويقولك هيا قيم، لا هذا ما يصحش، ما ينبغيش. الإمام تاعك هو الشخص مش الساعة. الإمام النبي صلى الله عليه وسلم كان مرات يصلي بعد ساعة من الوقت، مرة العشاء إلى قريب نصف الليل صلى بيهم، ومرات يصلي بكري. فخليك أنت الإنسان يجي من الأذان وامتى ما يقيم الإمام الصلاة. كان بينظموا الناس يعني في وقت معين وما فيش باس، لكن ما يعتقدوش الناس أنه لازم الإمام لا يشرع له أن يصلي قبل هذا الوقت، ولا لو تأخر عن هذا الوقت لازم يصلوا حتى ولو كان هو جاي في الطريق ما يستنوش، هذا ما ينبغيش لا. ولذلك يعني بإمكانك أن ترجع إما أن تبحث عن مسجد تدرك فيه الجماعة، أو أن ترجع إلى البيت وتصلي جماعة، أو أن تصلوا فرادى، تصلوا كل واحد بروحه باش ما تفتحوش ذريعة للطعن في الإمام، وبعدين تقول أنا فاتتني الجماعة، نقولك يثيبك الله عز وجل بنيتك إن شاء الله. الأخت أمة الله قالت في حجرة للنساء في مول يصلوا خلف الرجال جماعة، وحجرة الرجال مفصولة عن حجرة النساء، لا يشبحوا فيهم ولا يسمعوا صوتهم. إذا كان الأمر كذلك يا أمة الله فالصلاة باطلة، لأن الاقتداء لابد فيه من أحد أمرين، إما أن يرى المأمومون الإمام أو الرجال، يعني النساء يا إما يشوفوا الإمام يا إما يشوفوا الرجال المأمومين، كأن مثلا يكونوا في الدور الثاني ولا بينهم مرش يعني يشبحوا في الحركة أو نافذة أو كذا يشبحوا في أفعال الإمام أو أفعال المأمومين، وإما أن يسمعوا صوت الإمام أو صوت المأمومين. كان واحد مثلا كان بيفتحوا الباب هم النساء وبيفتحوا الباب الرجال، والرجال لما يكبر الإمام واحد منهم بحث الباب يقول الله أكبر يرفع صوته ويسمعون في النساء، ماشي الحال، هيك يصح الاقتداء. إذن الاقتداء لا يصح إلا بالرؤية أو السماع، رؤية الإمام أو المأمومين أو سماع الإمام أو سماع المأمومين، من غير هذه ما يصح شرعهم الاقتداء، يبدأ الاقتداء باطل، يصلوا بروحهم يصلوش وراء الجماعة هذه. السؤال الثاني أمة الله قالت هل يجوز الحج على حساب الدولة وعن طريق معرفة وكذا؟ قلنا الأصل في المال أن يصرف على حسب المصلحة، تصرف الإمام يصح إذا تصرف على وجه المصلحة، الحاكم مش حط الشارع راه في الرزق كأن رزق بوه يصرف منه زي ما يبي، لا، في ضوابط شرعية ليصرف بيت مال المسلمين. الضوابط الشرعية منها أن يراعي الأولويات في المصاريف، فكان الناس عندها ديون، مرتبات، إفراجات، علاوات، في مرضى أورام، مرضى كلى عفانا الله، في ناس لوحين في الشوارع ما عندهمش حتى بيت ولا مأوى ولا أكل، هذا كيف يليق بحاكم عاقل أن يصرف المال في الذهاب للحج اللي هو الله سبحانه فرضه على المستطيع؟ وأغلب من يحج هم الأغنياء مش حتى الفقراء، ولذلك يعني المفروض أن يصرف هذا المال، هذا الأولى في الأولويات. لما إن شاء الله البلاد توقف على رجليها والأولويات تتم وما زال عندنا بعدين فائض، إذا كان صرف المال في الحج فهذا قربة، ما فيش باس، عادي يصرف المال في الحج، هذا من القرب، لكن ما يصرفش في الحج وأنا عندي أولويات قبله معناه مسؤول عليها أمام الله سبحانه وتعالى. كل حاكم وكل من له علاقة بي يعني إدارة المال سيسأل الله سبحانه وتعالى عن التفريط في الأولويات اللي مسيبينها. لكن بعدين تقولي والله الحاكم هو صرف هيك، هل يجوز لي أن أحج؟ نقولك إذا كان يعني الحاكم تصرف في المال هذا للحج فهو حق لكل الناس، هو بيدير فئات معينة، يدير كل الفئات عندها حصة، بيدير للمتقاعدين، للشهداء، للجرحى، كلهم يدير لهم حصص، لأن المال عندهم في حق جميعا. إذا كان الشخص وصل بالقرعة لهذا الأمر ماشي الحال، أو إذا كان مثلا زي ما نقولوا جهة معينة عطيتها الدولة عدد، عاطي للدولة هذه للجهة هذه عدد والجهة هذه عدد والجهة هذه عدد، والجهة دارت فيما بينها قرعة أو كرمت موظفين يعني أكفاء عندها، فما فيش بأس يقدروا يمشوا للحج. لكن زي ما قلنا هو الأصل أن المال مفروض يعني لا يصرف في هذه الأمور، ونحن في حاجة أشد، يخلوا الحج للمستطيع اللي عنده قدرة يحج، واللي ما عنداش لن يحاسبه الله سبحانه وتعالى حتى يستطيع، لن يقدر الحج بعدين يدفع بعدين ويمشي للحج. الأخ أحمد من مصراتة قال عندنا إمام يصلي بالناس سبح له بعض المأمومين، والإمام مغلط شرعه سبح له بعض المأمومين، قال فسجد الإمام قبل السلام وسجد معه المأمومون. أولا المأموم لا ينبغي له أن يستعجل في التسبيح وهو غير متأكد من الخطأ، ما يستعجلش الإنسان، يتأكد من الخطأ قبل أول حاجة. بعدين الإمام إذا تيقن أنه لم يخطئ لا يجوز له أن يصغي للمأموم اللي يقول له والله أنت غلطت، يمضي على يقينه، ما يتبعش ظن غيره وما يتبعش حتى يقين غيره ما دام هو متيقن. لكن إذا شك في الأمر، إذا شك في الأمر يعني ممكن يسجد بعد السلام للاحتياط، ما يسجدش قبل السلام، لأن سجوده قبل السلام سجود في صلب الصلاة، وإذا كان أصلا ما فيش نقص سيبة أو ما فيش سهو حصل له يكون سجوده مبطلا للصلاة. لكن لو سجد بعد السلام، لو كان الأمر مستوجبا للسجود بالفعل خلاص هو سجد، لو كان الأمر غير مستوجب للسجود هذا حصل بعد السلام وبالتالي لا يفسد الصلاة. ديما اللي يشك في السجود هل هو قبل السلام ولا بعد أو حصل له سهو لا يسجد بعد السلام، يسجد قبل السلام، وبالتالي هذا الإمام إذا كان ما عنداش خطأ وإنما سجد لمجرد تسبيح المأموم فظن أنه أخطأ فهذا يعني وما عرفش حتى شن الخطأ، نقول هذا يعني بطلت صلاته وبطلت صلاة المأمومين، يعني ما يصحش هذا، لأن إحنا عندنا المالكية الجاهل كالعامد، ما تقوليش والله ما نعرفش أنا هيك وخلاص سبح لي سجد، يقول لك المالكية يجب عليك أن تتعلم أحكام سجود السهو، وما دمت يعني جاهلا لأحكام السجود نعاملك معاملة من تعمد السجود صلب الصلاة، وبذلك يعني تكون الصلاة باطلة، وإذا بطلت الصلاة على الإمام بطلت على المأموم. هذه القاعدة العامة يعني من إلا في استثناءات معينة، وبالتالي الإمام ينبغي ألا يتقدم إلا إذا كان عارفا لأحكام الصلاة أول حاجة. ثانيا لا يستعجل الإمام، بالعكس بل يستطيع حتى أن يتكلم إذا كان في مصلحة الصلاة، ما عرفش الخطأ شن هو يقولهم شن الخطأ، يكلمهم حتى الكلام لأجل إصلاح الصلاة باش يعرف شن الخطأ اللي وقع فيه، ولكن إنه يسجد هيك وخلاص ما ينبغيش. الأخ عبد القادر من هون قال هل يجوز تسمية عبد الرسول وعبد النبي؟ لا يجوز، العبودية لله سبحانه وتعالى وحده، ما يسموش به، ما ينتسبش العباد، العبودية ما تنتسبش للرسول صلى الله عليه وسلم والنبي. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وأفضلنا وسيد الخلق وأفضلهم وأعظمهم جاها عند الله سبحانه وتعالى وأقربهم وأتقاهم وأحب الخلق إلى الله، ويعني ما من الله عز وجل على العباد منة أعظم من منة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، لكن هذا ما يخليناش نحطه في مقام الألوهية وننتسب إليه بالعبادة، لا هذا ما يصحش. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وخيرنا، لكن يعني له مكان وهو أفضل البشر وأفضل الخلق، لكن ما يقولوش عبد، لا ما يسموش لا عبد الرسول ولا عبد النبي، وإنما يسموا عبد الله ولا غيره من الأسماء الحسنى. الأخ عبد القادر من جدابي يسأل عن الجمعية، جمعية النساء اللي يسموها أئمة الشافعية تكلمنا عليها مرارا، قلنا المذهب المالكي يمنعها لأنها فيها شبهة السلف بشرط السلف، فيها سلف بمنفعة، يعني سلفني الشهر هذا ألف، يعني نسلفك الشهر جاي ألف أو نسلفك الشهر هذا ألف بشرط تسلفني الشهر الجاي ألف وهكذا، فقالوا هذا سلف بفائدة ومنعوا المالكية. أئمة الشافعية قالوا التهمة فيه ضعيفة وهو إلى التعاون أقرب، فجعلوه من باب التعاون، ولذلك دار الإفتاء تفتي بمذهب الشافعية تيسيرا على الناس، لأن زي ما قلنا التهمة فيه ضعيفة، ومن احتاط لنفسه وتورع وابتعد عنه لا شك أنه أولى، لكن إذا احتاج الإنسان إليه فيعني أدلة الشافعية قوية في جواز هذه المعاملة، والإنسان إذا احتاج الآن ما يقدرش لا يبني ولا يشري سيارة ولا يشري أثاث إلا ما يشارك في الجمعية هذه أو يحصل في المرابحة اللي بترتب عليه يعني ديونا كثيرة، وبالتالي الجمعية هي نفسها الألف يحتفظ به باش بعد سنة يأخذهم 12,000 يقدر يدير بهم حل. ولذلك زي ما قلنا احنا دار الإفتاء ما تشددش على الناس ما دام هناك مذهب صحيح يجيز هذه المعاملة، زي ما قلنا مذهب الشافعية مذهب يعتمد عليه وهو مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة وأدلته قوية في المسألة، والتهمة تهمة الربا في هذه المسألة ضعيفة، ولذلك زي ما قلنا دار الإفتاء تفتي بالجواز. في ختام هذه الحلقة أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا، وأن يفضح مخططات الأعداء، وأن ينصر الإسلام وأهله في كل مكان، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة نصرا عزيزا عاجلا مؤزرا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: تحيل.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ سليم من مصراتة يقول: أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهل المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن احنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن احنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات، لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحم مع الركوع ولا نسي لين الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحق، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
4: السؤال الأخير عن زي الجمعية يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذوا من هذا الصندوق، يعني
5: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز والله أعلم، يعني باب يعني أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر عليه نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا، يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب اللي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره، يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا، يعني والله أعلم.
6: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، ومع وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
7: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوائجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه له. لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله للريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها، لا راه معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هو الذي نطبق هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

0: توفيقا للأفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل العاشر من الباب الثالث. يقول المؤلف رحمه الله:
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في تفضيله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة والمقام المحمود.
1: في تفضيله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة والمقام المحمود، جعل المؤلف هذه العبارة عنوانا لهذا الفصل، وعطف المقام المحمود على الشفاعة، وهما بمعنى واحد كما سيتضح في هذا الفصل، فهو من باب عطف الشيء على نفسه، عطف تفسيري. وقد تقدم في الفصل الثاني من الباب الثاني كلام لشمني رحمه الله في كتابه مزيل الخفاء فيما يتعلق بشرح ألفاظ كتاب الشفاء للقاضي عياض، أن المقام المحمود يقصد به واحد من أربع: قد يراد به الشفاعة، وقد يراد به لواء الحمد، وقد يراد به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في جمع غفير يخرجون من النار، وقد يراد به مزيد القرب للنبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام. ولكن المؤلف في هذا الفصل حشد من الأحاديث ما يدل على أن المقصود باللواء المحمود، المقام المحمود، هو الشفاعة. والمقام المحمود في حقيقته لغة إنما هو المقام الذي يحمد صاحبه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحمود هنا المراد به هو الحمد للنبي صلى الله عليه وسلم لما يتفضل به عليه الله جل وعلا في المحشر من التخفيف على الناس هول القيامة، والشروع في حسابهم، والدفع بهم إلى مصائرهم. نعم.
2: قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
1: افتتح المؤلف هذا الفصل بهذه الآية التي ورد فيها ذكر المقام المحمود، وهي من سورة الإسراء، ويتقدمها قول الله تبارك وتعالى خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. و دلوك الشمس المذكور في الآية المتقدمة على هذه لفظه مشترك لغويا، وهو كونه يدل على عدة معان. فدلوك الشمس قد يدل على الزوال، وقد يدل على ثلاثة أرباع النهار وهو وقت العصر، وقد يدل على تمام النهار وهو وقت الغروب. ولهذا يفهم من هذه الآية أن المشار إليه بدلوك الشمس ثلاثة أوقات من الصلوات، هي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب. ثم ذكر بعدها سبحانه وتعالى إلى غسق الليل، وهو المدى والمنتهى الذي ينتهي إليه الدلوك. والمراد به اختلاط ضوء النهار بظلام الليل وظهور الشفق وهو وقت صلاة العشاء. ثم بعد ذلك بين الصلاة الخامسة وهي صلاة الفجر، ووصفها بقرآن الفجر. فهذه الأوقات الخمسة التي ذكرت في هاتين الآيتين وفيها في ختامهما بيان للمقام المحمود الذي يناله النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة.
2: أخبرنا الشيخ أبو علي الغساني الجياني فيما كتب إلي بخطه.
1: أبو علي الغساني الجياني تقدم معنا في درس سابق أنه غير ابن حيون، وهو المتوفى عام 498، وهو من شيوخ القاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد مر بنا في بعض الفصول السابقة الرواية عنه، وقد ذكر أنه يروي عنه حديث الإمام البخاري في هذا الفصل، في مدخل مطلع هذا الفصل، مما كتب إليه بخطه، يعني من نسخته التي هي مخطوطة بيده. نعم.
2: حدثنا سراج بن عبد الله القاضي.
1: سراج بن عبد الله القاضي هو شيخ الجياني، شيخ القاضي عياض، وهو المتوفى عام 489 قبل الجياني بإحدى عشرة سنة. ولكن القاضي عياض قرأ على ابن سراج بن عبد الله هذا المعروف بسراج عبد الملك ابن سراج بن عبد الله القاضي، فهي أسرة نابغة في العلم وضاربة الجذور فيه.
2: حدثنا أبو محمد الأصيلي.
1: أبو محمد الأصيلي نسبة إلى مدينة أصيلة بالمغرب، وينطق بالسين أيضا أسيلة الأسيلي، وينطق بالزاي كذلك كما تقدم معنا في بعض فصول كتاب الشفاء. ويذكر بعض شراح الشفاء أنها أيضا بلدة بالأندلس، وهذا لا يستغرب لأن البلاد المفتوحة في مشارق الأرض ومغاربها حينما يدخلها الفاتحون وينشئون فيها مدنا وقرى جديدة، في كثير من الأحيان يسمونها بأسماء المدن والقرى التي كانوا منها أو يعرفونها في مواطنهم الأولى.
2: حدثنا أبو زيد وأبو أحمد قال.
1: أبو زيد وأبو أحمد كلاهما راويان لصحيح البخاري عن الفربري تلميذ الإمام البخاري. وأبو زيد هو محمد ابن أحمد ابن عبد الله الإمام البارع الزاهد العابد، جاور بمكة وحدث بها صحيح البخاري وكذلك ببغداد، وتوفي عام 71 بعد 300. أما أبو أحمد فهو الجرجاني محمد بن محمد بن يوسف ابن مكي الجرجاني.
2: نعم. حدثنا محمد بن يوسف.
1: محمد بن يوسف هو الفيربري المتوفى عام 230 للهجرة.
2: قال حدثنا محمد بن إسماعيل
1: هو الإمام البخاري رحمه الله المتوفى عام 56 بعد 200. أسهل من أن يعرف به. نعم.
2: قال حدثنا إسماعيل بن أبان.
1: إسماعيل بن أبان هو أبو إسحاق الوراق الأزدي الكوفي، واختلف العلماء في أبان أهو مصروف أم غير مصروف، بمعنى أن نونه تنون فيقال أبان وأبانا وأبان، أو أبان وأبان فقط بالمنع من الصرف. فوزنه عند بعضهم فعال مشتق من أبان وهو مصروف، والمحدثون والنحاة عندهم على وزن أفعل غير مصروف بمعنى أوضح. نعم.
2: حدثنا أبو الأحوص.
1: أبو الأحوص هو سلام بن سليم إمام ثقة، توفي عام 99 بعد 100 من الهجرة.
2: عن آدم بن علي.
1: آدم بن علي ثقة تابعي يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما.
2: قال سمعت ابن عمر يقول.
1: يقول جملة حالية بمعنى قائلا، سمعت ابن عمر قائلا، ويجوز أن تكون مفعولا به وهو ما يعبر عنه النحاة بمقول القول. نعم.
2: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا.
1: جثا جمع جثوة، فهو فعل جمع فعلة، كعرا جمع عروة، وخطا جمع خطوة. والجثوة يراد بها الكوم من الحجارة، أي أن الناس يكونون في عرصات القيامة أكواما أكواما. وفي بعض النسخ جيثي جمع جاث. نعم.
2: كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان يا فلان اشفع لنا يا فلان اشفع لنا.
1: تطلب الأمم من أنبيائها الشفاعة وليس عندهم الإذن بذلك، فيعتذرون ولا يجيبون أقوامهم. نعم.
2: حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود.
1: في ذلك اليوم حينما لا يقدم أحد من أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه على تلبية حاجات أقوامهم بالشفاعة لهم والتفريج عنهم ودفعهم إلى مصائرهم، يصل البلاغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم المقام المحمود الذي يسأل فيه ربه الشفاعة بالتخفيف من هول الموقف، فيكون ذلك تكريما له صلى الله عليه وسلم لا لأحد غيره.
2: وعن أبي هريرة.
1: حديث أبي هريرة يرويه الترمذي رحمه الله في سننه، ورقمه 3137، كما يرويه ابن أبي عاصم في زوائد السنة ورقمه عنده 784. نعم.
2: وعن أبي هريرة سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فقال هي الشفاعة.
1: واضح من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المقام المحمود بالشفاعة كما في هذا الحديث. والمؤلف حشد طائفة من الأحاديث يستدل بها على أن المراد بالمقام المحمود إنما هو الشفاعة، وقد يكون في بعض هذه الأحاديث بعض تفصيل وزيادة كما سيأتي. نعم.
2: وروى كعب بن مالك عنه صلى الله عليه وسلم.
1: كعب بن مالك هو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك ثم تاب الله عليهم والحمد لله. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 30 حديثا، وتوفي عام 50 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثه يرويه الإمام أحمد كما يذكر ابن أبي عاصم أن رجاله، رجال أحمد في هذه الرواية، هم رجال الحديث، هم رجال الصحيح. نعم.

0: حديث ابن مسعود رواه الهيتمي، ذكره الهيتمي في مجمع الزوائد، ورواه أحمد والبزار والطبراني.
1: أنه قيامه عن يمين العرش مقاما لا يقومه غيره، يغبطه فيه الأولون والآخرون، ونحوه عن كعب والحسن.
0: يغبطه، الغبطة هي تمني الشيء الذي عند غيرك، وهي خلاف الحسد، لأن الحسد هو تمني زوال النعمة التي عند الغير منه واكتسابها لمن حسد، ولكن الغبطة إنما هو توالي تمني مثل تلك النعمة، أن تبقى النعمة للمنعم عليه وينال المتمني مثلها بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد يعبر عنها بالحسد مجازا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. نعم.
1: وفي رواية: هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه.
0: هذه الرواية هي للإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
1: وعن ابن مسعود قال:
0: حديث ابن مسعود أو طرف من هذا الحديث هو بقية لما تقدم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لقائم المقام المحمود. قيل: وما هو؟ قال: ذلك يوم ينزل الله تبارك وتعالى على كرسيه. الحديث:
0: ينزل على كرسيه، يتجلى الله سبحانه وتعالى على كرسيه.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه.
0: أبو موسى هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه ابن ماجه، ورقمه عنده 434، وصححه البصيري في مصباح الزجاجة. نعم.
1: عنه صلى الله عليه وسلم: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم، أترونها للمتقين ولكنها للمذنبين الخطائين.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه خير بين أن تدخل نصف أمته الجنة أو أن يعطى الشفاعة، فسأل الشفاعة لأن حظ المؤمنين منها أكثر من حظ النصف. وقال: ربما يظن الناس أن الشفاعة للمتقين. نعم، هي لمن يشهد أن لا إله إلا الله وفي قلبه ذرة من الإيمان، ولكن تنال أيضا العاصين الذين عبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية بالمذنبين والخطائين. وفي رواية أخرى أوردها الإمام السيوطي في الجامع الصغير هي للمتلوثين. ولا شك أن من يكون عاصيا أحوج الناس إلى الشفاعة، وإن كان الجميع برحمة الله سبحانه وتعالى ينفعهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، كيف لا وهم آمنوا به وصدقوه

0: ما اقترفوه من الآثام والمخالفات.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ماذا ورد عليك في الشفاعة؟ فقال: شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً يصدق لسانه قلبه.
0: هذا هو المعيار الدقيق للشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يكون المرء قد مات على التوحيد، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن مات عليها ظفر بحول الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا قضى في محكم التنزيل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أورد ذلك في موضعين من سورة النساء. فمن مات على التوحيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على كلمة التوحيد، وأن يحيينا ويميتنا عليها، وأن ينفعنا بها عند الشدائد والحاجات. فمن مات عليها ظفر بحول الله سبحانه وتعالى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر. فحديث أبي هريرة هذا أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان، ورقمه عنده 2595، وقريبا من لفظه أخرج البخاري أيضا الحديث 99 في الشفاعة.
2: وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت:
0: أم حبيبة رضي الله عنها هي رملة بنت أبي سفيان، من السابقات إلى الإسلام. أبوها أبو سفيان رضي الله عنهما أصر على العناد حتى أسلم عام الفتح بعد الهجرة بثمان سنين، ولكنها كانت سباقة إلى الإسلام مع زوجها الذي هلك في هجرتهما إلى الحبشة، وبقيت هناك حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي، فأصدقها لابن عم لها كان مهاجرا معها من المسلمين، وعقد للنبي صلى الله عليه وسلم وأرسلها إلى المدينة عام 6 أو عام 7 من الهجرة. ولله ما أكرمها من امرأة فاضلة شريفة عفيفة مؤمنة صادقة، كان كثير من أهلها يرسفون في قيود الضلال، ولكنها أبت إلا أن تسلم لله وحده وتؤمن بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهاجرت واحتملت الغربة، وهلك زوجها عنها فصبرت حتى ظفرت بالزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم، واسمها رملة. قيل توفيت عام 44 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقيل عام 42. وفي ذلك الوقت كان أخوها معاوية هو أمير المؤمنين في الشام، لم تغادر المدينة ولم تطلب ملكا أو خلافة لأخيها، وإنما استقرت على حياتها التي تركها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموقفها المشرف في فتح مكة حينما جاء أبو سفيان ليجدد عقد صلح الحديبية، وذهب إلى بيتها باعتبارها ابنته، يريد أن تقوم موقفا، أن تقوم بموقف فيه رفع لشأنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجدد له عقد صلح الحديبية، ولكنها قابلته بأن طوت فراش النبي صلى الله عليه وسلم من تحته ومنعته أن يجلس عليه، وعلمته بأنه لا يصلح للجلوس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت ما تلقى أمتي من بعدي، وسفك بعضهم دماء بعض، وسبق لهم من الله ما سبق لأمم قبلهم، فسألت الله أن يؤتيني شفاعة يوم القيامة فيهم ففعل.
0: هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح، وما أشبه الليلة بالبارحة كما يقولون، وما أصدق هذا الحديث على حال العرب في هذا الزمان وحال المسلمين، بل وحال الليبيين. فنحن في هذا الصراع الدامي منذ 5 أو 6 سنوات ما زلنا نبحث عن طريق للخلاص، والخلاص بين أيدينا في شرع الله سبحانه وتعالى. يعدو العادون على أموال الناس ويطلبون الفدية بالملايين، ويرتكبون من العنف والقصف ما لا يظن أحد من الناس أن المسلمين يفعلون ذلك، فشرع الله يأباه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الله سبحانه وتعالى الشفاعة لتكون سببا في نجاة هؤلاء الظالمين، مع أنهم ما ينبغي أن يتكلوا عليها. فقد جاء في أحد الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما افتقده بعض أصحابه تسلل إليه أبو هريرة من حفرة تحت جدار في أحد البساتين، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلته، فقال: خشينا عليك يا رسول الله وورائي جماعة يسألون عنك. فأعطاه نعليه وقال له: بشر من تلقى من ورائك من الناس من يشهد منهم أن لا إله إلا الله، بشره بالجنة. لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما قابل أبا هريرة افتك منه النعلين وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بعد أن استوثق من هذه البشارة أن الناس قد يتكلوا على هذا، ولكنها بشارة قائمة لكل مسلم. فالله سبحانه وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة لخلقه لا نقمة عليهم، حتى الظالم والمعتدي والآثم لا ييأس من رحمة الله ما دام يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولكن ماذا نقول لأقوام كان همهم أن يعذبوا المسلمين وأن يذلوهم وأن يعيروهم بدينهم وقرآنهم، وفوق ذلك يتجرؤون على الله فيقولون: أين ربكم لينقذكم؟ بل لو جاء إليكم لحبس معكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهذه كلمات تصدر عن مسلم؟ كلا والله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على الخير، ويوحد صفوفنا، ويثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

0: عقل يبين.
1: وقال حذيفة رضي الله عنه،
2: حذيفة هو حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل، فر أبوه من مكة قبل الإسلام إلى المدينة، وكان قد قتل نفسا في مكة، ثم بعد ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسرع إلى الإيمان به، وجاءه في مكة وولد له حذيفة، وكان من أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه. أبو حذيفة وهو اليمان رحمه الله خرج في غزوة أحد يريد نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شيخ كبير طاعن في السن، فقتله خطأ بعض المسلمين، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم ودفع ديته من بيت مال المسلمين إلى حذيفة. ولكن البطولة حينما يأبى حذيفة رضي الله عنه وأرضاه هذه الدية ويتصدق بها على فقراء المسلمين، ثم إنه يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين واحدا واحدا. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، يسأله عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن المنافقين، فيأبى أن يسميهم له، ولا يذيع سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأله: هل أنا منهم؟ يقول: لا، لست منهم. ويسأله: أعندي عامل من عمالي في دولة الإسلام منهم؟ يقول: نعم. ولا يسميه له. ثم بعد أيام كأن عمر رضي الله عنه وأرضاه يسأل ربه أن يبعد عنه هذا المنافق الذي ولاه دون علم به، يختلف معه ويترك العمل، فيعلم أنه المنافق الذي اندس بين عمال أمير المؤمنين رضي الله عنه. ولم تكن له من حيلة أن يعرف المنافق من غير منافق، في صلاة الجنازة وهو أمير المؤمنين يقدم للصلاة عليها، إلا أن يتأمل الحاضرين للصلاة على الميت، فإن لم يجد فيهم حذيفة ابن اليمان ترك الجنازة وذهب رضي الله عنه وأرضاه، لظنه أن الميت كان منافقا. وقد توفي حذيفة رضي الله عنه عام 36. نعم.
1: وقال حذيفة: يجمع الله الناس في صعيد واحد، حيث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر.
2: يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ويروى ينفذهم أيضا يعمهم ويستوعبهم ويخترقهم، فهم في هذا الجمع الكبير. نعم.
1: وينفذهم البصر عراة كما خلقوا سكوتا لا تكلم نفس إلا بإذنه، فينادى محمد.
2: عراة في هذا الجمع، لأنهم خرجوا من قبورهم ولا زي لواحد يتستر به، وحينما سمعت بخبر العري السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم متعجبة: أيكون رجالا ونساء هكذا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الموقف أشد من ذلك، لا حذل منهم يفكر وينظر في شيء إلا في مصيره، أهو مساق إلى النار أو إلى الجنة. ويروى في بعض الأحاديث غرر أيضا أنهم غير مختونين، فكل ما كان من جسد بني آدم رجع إليه. نعم.
1: فيقول: لبيك وسعديك.
2: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف يقول مخاطبا ربه: لبيك وسعديك. ولبيك بهذا اللفظ متنى بمعنى إجابة بعد إجابة، وليس المراد باللفظ مجرد إجابتين، بل لا، المراد التكرار مطلقا، إجابات. حينما يقول الملبي لبيك اللهم لبيك، يقصد كثرة الإجابة لدعوة الله سبحانه وتعالى إلى الحج. وفي هذا الموقف لبيك إجابة لأمرك يا الله وتلبية له، وسعديك من سعد المراد به الإسعاد بفضل الله سبحانه وتعالى. لبيك وسعديك إسعادا إثر إسعاد. ولبيك وسعديك في العربية من الألفاظ التي تضاف إلى الضمير، وقد ذكرها ابن مالك حينما تكلم في باب الإضافة عما يضاف إلى الضمير وما يضاف إلى الاسم، فقال: كوحد لبي ودوالي سعدي، وشد إيلاء يدي للبي. يعني أن وحدة التي بمعنى منفرد تقع حالا في العربية، الأمر لله وحده أي لله منفردا، تضاف إلى الضمير ولكنها بلفظ المفرد وحدة. أما لبي وسعدي ودوالي من لبيك وسعديك ودواليك، فهي تكون بصيغة المثنى مضافة إلى الضمير، تضاف إلى الضمير. وروي عن العرب شاذا أن لبي قد تضاف إلى يدي، ولهذا قال ابن مالك: وشد إيلاء يدي للبي، يعني لبي يدي زيد. فهذا روي في شعر العرب ولكنه شاذ لندرته وقلته.
1: والخير في يديك والشر ليس إليك.
2: الخير عند الله سبحانه وتعالى منه، والشر ليس إليه، يعني لا يتقرب به إليه ولا يصدر ولا يتقرب لا يتقرب به إليه ولا يصدر عنه. نعم.
1: والمهتدي من هديت وعبدك بين يديك.
2: عبده هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المقام يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم لفظ العبد، وهو اللفظ الذي شرفه الله بذكره في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. ففي معجزة الإسراء افتتح الله سبحانه وتعالى سورة الإسراء بقوله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي المعراج أيضا في سورة النجم يقول الله جل من قائل فأوحى إلى عبده ما أوحى. مقام العبودية مقام تكريم. بل في نزول القرآن يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان في مفتتح السورة بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بل في موقف الجهاد في غزوة بدر في سورة الأنفال يقول الله سبحانه وتعالى مكرما نبيه وأصحابه بالنصر وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وما أنزلنا على عبدنا من الملائكة. ومقام الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم يصفه فيه ربه بالعبودية فيقول في سورة الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهذه المواقف المشرفة استوعبها النبي صلى الله عليه وسلم حق الاستيعاب فقام في عرصات القيامة في الموقف المحمود للشفاعة هذا وهو يصف نفسه بالعبودية لله جل وعلا.
1: ولك وإليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت. قال فذلك المقام المحمود الذي ذكر الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة فيبقى آخر زمرة من الجنة وآخر زمرة من النار فيقول زمرة النار لزمرة الجنة ما نفعكم إيمانكم فيدعون ربهم ويضجون ويضجون فيسمعهم أهل الجنة فيسألون آدم وغيره بعده في الشفاعة لهم فكل يعتذر حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم فذلك المقام المحمود.
2: هذا الحديث المروي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أورده الإمام السيوطي في المناهل مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفاء ولكنه لم يخرجه أيضا. نعم.
1: ونحوه عن ابن مسعود أيضا ومجاهد وذكره علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2: علي بن الحسين بن علي ليس صحابيا ولهذا رواية حديثه تعد رواية مرسلة سقط منها الصحابي. نعم.
1: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر بن عبد الله ليزيد الفقير.
2: يزيد الفقير هو يزيد بن صهيب ونسبته إلى الفقير ليس من الفقر ليس نسبة إلى الفقر وإنما نسبة إلى فقار الظهر أو ما نقول عنه اليوم العمود الفقري وواحدته فقارة في العربية أو فقرة بفتح القاف أو فقرة بسكون القاف مع كسر الفاء. فهذه ينسب إليها لكونه كان يشكو عموده الفقري رحمه الله. وقد عبرت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في عدوان الناس على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وسفك دمه بأنهم ركبوا فقاره الأربع. قال الشراح: قصدت بذلك هذه الروابط التي لسيدنا عثمان صلى الله رضي الله عنه وأرضاه، رابطة الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ورابطة المصاهرة لكونه ذا النورين تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم واحدة بعد الأخرى، رقية وأم كلثوم، ورابطة الخلافة أو منزلة الخلافة، ومنزلة الصحبة، ومنزلة المصاهر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنزلة الخلافة، ومنزلة جمع القرآن كما هو الظاهر. فالتعبير بالفقار والفقرة والفقرة والفقرة عندنا في العربية اليوم له أصل بمثل تعبير السيدة عائشة، من أن قتلت عثمان رضي الله عنه ركبوا فقاره الأربع. فنقول في الشيء المهم، في الشيء المهم من شيء ما، إنه العمود الفقري في هذه المسألة أو في هذا الموضوع أو في هذا الشأن. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: علم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة،

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك.